0: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العاده في حلقه جديده من حياه اونلاين، حيث نواصل الغوص في اعماق العالم الرقمي لنكتشف اسراره ولنكتشف كيف اصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليوميه. كاين تجارب في الحياه ما كتبدلش غير اصحابها، وانما كتبدل حتى الطريقه اللي كنشوفوا بها الناس اللي كيكونوا من حولنا. ومرات التجربه كتبدا داخل اسره صغيره كتلقى طريقها للناس وكتولي مصدر معرفه ودعم لاسر اخرى كتمر من نفس الأسئلة ونفس الحيرة. اليوم غادي نهضروا على تجربة من هذا النوع، تجربة أم اللي هي في الوقت نفسه طبيبة وأم طفلة حاملة للتثلث الصبغي 21. ملي كنسمعوا هذا التشخيص كاين اللي كيتعامل معاه باعتباره نهاية الأحلام، وكاين اللي كيتسرع في الحكم على مستقبل ذلك الطفل قبل ما يعرفه أصلا. ولكن في الحقيقة أن التشخيص الطبي ما كيختصرش الإنسان وما كيحكيش بوحده القصة كاملة عليه. كل طفل عنده شخصيته، قدراته، احتياجاته والطريق دياله في النمو والتعلم. الأمم المتحدة كتقدر أن التثلث الصبغي 21 كيسجل عالميا ما بين حالة واحدة لكل 1000 إلى 1100 ولادة حية تقريبا، وهذا الرقم ما يمكنش لنا نهائيا أننا نقراوه كإحصائية فقط، لأنه وراءه أسر ووراء كذلك أطفال اللي عندهم الحق في الرعاية الصحية والتعليم الدامج والفرص اللي كتخلي كل واحد يطور قدراته ويكون جزء من المجتمع. ولكن كاين تحدي آخر ما كيبانش دائما في التقارير الطبية.

الطبية واللي هو كيكون الأصعب، نظرة الناس، الأحكام المسبقة والإحساس بالعزلة اللي ممكن تعيشه الأسرة ملي كتلقى راسها مضطرة تشرح تجربتها وتدافع عن حق طفلها في حياة عادية وكريمة. وهنا كيدخل الأنترنت والعالم الرقمي على الخط. مواقع التواصل ماشي غير صور وفيديوهات وإعجابات لايكات وبارتاج، تقدر تكون مساحة كتلقى فيها أم أخرى كتفهمها ومعلومة كتعاون أسرة باش تاخد قرار اللي يكون واعي وصوت كيوصل للناس ما سبق لهم تعرفوا عن قرب على أطفال حاملي التثلث الصبغي 21. ولكن هذه المساحة نفسها كتطرح أسئلة مهمة كتعلق بالخصوصية وعلى حدود المشاركة، مشاركة الحياة العائلية والأسرية، وعلى الفرق ما بين التوعية الحقيقية والمحتوى اللي كيكتفي باستدرار التعاطف. ضيفتنا اليوم هي دكتورة اختارت تشارك جانبا من تجربتها وتساهم في التعريف بهؤلاء الأطفال المختلفين وبالتحديات اللي كتواجه أسرهم. غادي نتناول معها تجربتها بصفتها رئيسة الفيدرالية المغربية لجمعيات التثلث الصبغي في محطة جديدة من المسار كتجاوز حدود الحكاية الشخصية نحو العمل الجماعي. في حلقة حياة أونلاين اليوم غاديش نكتفي فقط بالحديث على هذا الاضطراب وإنما على الصورة اللي كتعطينا مواقع التواصل. غادي نحاول نفهمو شنو كيوقع ما وراء هذه الصورة. تجربة ديال الأم، مسؤولية الطبيبة، حاجة الأسر إلى المواكبة والدور اللي كيقدر يلعبو الفضاء الرقمي في بناء مجتمع أكثر فهما وإنصافا. وغادي نتوقفوا كذلك عند واحد السؤال اللي هو مهم ومهم جدا، كيفاش ننتقل من التعاطف مع هؤلاء الأطفال إلى الاعتراف بحقوقهم وقدراتهم ومن التضامن الافتراضي إلى تغيير حقيقي في حياتهم اليومية. هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين. لكن طبعا ما تنسوش الوقفة اليومية المهمة رادار أونلاين، غادي نتوقفوا عند أهم الأخبار الرقمية، الأخبار اللي كتبدأ من الشاشة ولكن كتوصل وكتأثر على حياتنا. مرحبا بكم معنا في حياة أونلاين، ما تمشوا فينا.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم معنا. أنتم تتابعون حياة أونلاين مباشرة على الميديا إلى غاية الرابعة. أخبار من المغرب ومن العالم، أخبار كتهمنا كمستخدمين، كآباء وأمهات، كصحفيين، كصناع محتوى، وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. في رادار أونلاين اليوم 300 مقاولة مغربية في تجربة للرقمنة، والمشروع يستعد للتوسع. الرباط تحتضن أسبوع الأمس سبران ابتداء من اليوم، وتجمع مسؤولين وخبراء ومؤسسات من المغرب وعدد من الدول الأفريقية والدولية. مايكروسوفت تطالب بفرامل طوارئ للذكاء الاصطناعي، وتؤكد على ضرورة وضع قواعد دولية أكثر وضوحا لضمان سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وصندوق النقد الدولي يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف.
0: رادار أونلاين.
1: تستعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتوسيع مشروع دي جي تي بي ام او، الهادف إلى مساعدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب على اعتماد الحلول الرقمية وتطوير أساليب اشتغالها. هذا المشروع واكب بحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام مغربية خلال مرحلته التجريبية حوالي 300 مقاولة موزعة على 3 جهات على مدى 18 شهر. وتشير النتائج المعلنة إلى تكوين 240 من مسؤولي المقاولات والموظفين وإعداد خرائط طريق للتحول الرقمي لفائدة 120 مقاولة، إلى جانب اعتماد حلول رقمية جديدة داخل 74 مقاولة. الأثر المنتظر من المشروع هو تمكين المقاولات الصغيرة من تحسين تدبير أنشطتها وتقليص الوقت المستهلك في بعض العمليات الإدارية وتطوير علاقتها بالزبناء، فضلا عن تعزيز قدرتها على المنافسة في سوق اللي كيتزايد فيه الاعتماد بشكل كبير جدا على تكنولوجيا. غير أن حجم هذه المكاسب كتختلف طبعا بحسب طبيعة كل مقاولة، وكتعتزم الجهة المشرفة توسيع التجربة لتشمل جهة إلى 3 جهات إضافية عبر شركاء محليين يتولون مواكبة المقاولات وتحديد احتياجاتها الرقمية. وتقدر قيمة الخدمات المبرمجة لكل شريك جهوي ب1.5 مليون درهم مقابل مواكبة ما لا يقل عن 200 مقاولة. هذا التوجه طبعا يأتي في سياق سعي المغرب إلى تقليص الفجوة الرقمية ما بين المقاولات الكبيرة والصغيرة، وتحويل الرقمنة من مجرد حضور على الانترنت إلى أداة عملية لتحسين الأداء وتطوير النشاط الاقتصادي.
0: رادار أونلاين.
1: ومن دعم المقاولات غادي ندخلوا للعالم الرقمي، غادي نمشيو طبعا لحاجة أساسية باش هاد التحول يكون آمنا، اللي هو مرتبط طبعا بحماية الأنظمة والبيانات من الهجمات الإلكترونية. كتنطلق اليوم بالرباط فعاليات أسبوع الأمن الرقمي المغرب 2026 اللي كتنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، واللي غادي

0: المؤتمر حتى 14 أكتوبر، وكتجمع مسؤولين وخبراء ومؤسسات من المغرب وعدد من الدول الإفريقية والدولية. بحسب البرنامج المنشور على الموقع الرسمي للمنتدى، اليوم الأول مخصص للاستراتيجيات الوطنية والحكامة والقدرة على الصمود أمام التهديدات السيبرانية، وغادي تناقش الجلسات كيفاش يمكن حماية البنية التحتية الرقمية وتقوية الكفاءات وتحسين التنسيق بين المؤسسات. أما يومي 13-14 فبرمجة تمارين تقنية بتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمدير العام لأمن النظم المعلومات، ومن بينها تمرين اللي غادي يختبر مهارات الفرق في حل تحديات الأمن السيبراني. اللقاء كيجي في مرحلة ولات فيها الخدمات البنكية والاتصالات والإدارات والبنيات الحيوية مرتبطة أكثر بالأنظمة الرقمية، وأي اختراق طبعا أو توقف تقني يقدر تكون عنده آثار مباشرة على المؤسسات والمواطنين. لكن الأمن السيبراني ما كيتعلقش فقط غير بالأجهزة والبرامج، وإنما كيتعلق كذلك بتكوين الموارد البشرية والاستعداد للحوادث والقدرة على استرجاع الخدمات بسرعة إلى وقع أي هجوم سيبراني. لكن واش الاستثمار في الحماية الرقمية غادي يواكب السرعة لكي توسع بها التحول الرقمي في المغرب وإفريقيا؟
1: رادار أونلاين.
0: والحديث عن حماية الأنظمة كيوصلنا مباشرة إلى نقاش اللي كيتساعد داخل شركات التكنولوجيا نفسها، ألا وهو أنه إلا ولا الذكاء الاصطناعي قادر أنه ينفذ مهام باستقلالية أكبر، شكون يضمن أنه ما يتجاوزش الحدود المسموح بها؟ رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث دعا إلى وضع قواعد دولية أكثر وضوحا لضمان سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وبحسب ما أضافه رئيس مايكروسوفت في مقابلة مع البي بي سي، فإن بعض المنتجات الاستهلاكية العادية بحال الحليب والغسالات كتخضع لمتطلبات سلامة أكثر وضوحا من أنظمة الذكاء الاصطناعي. وطلب كذلك رئيس مايكروسوفت طالب بإمكانية إخضاع النماذج لتقييم مستقل قبل إطلاقها، وإلزام الشركات بإعداد تقارير عن الحوادث وإخبار الأشخاص المتضررين في حال وقع أي اختراق أو حادث مرتبط بوكيل ذكاء اصطناعي. وما بين المقترحات اللي طرحها توفير آلية لإيقاف النظام عند الضرورة بحال فرامل الطوارئ. هالدعوة كتكتسب أهمية مع تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي ما بقاش دورهم كيقتصر على كتابة نص أو الإجابة عن سؤال، ولكن ولا بإمكانهم يستعملوا أدوات رقمية وتنفيذ سلسلة من المهام. للإشارة هاد النقاش مازال مستمرا حول كيفية ضمان سلامة من دون خلق قواعد اللي كتخدم الشركات الكبرى وحدها أو تعرقل الابتكار.
1: رادار أونلاين.
0: وإذا كانت المخاوف كتهم سلامة الأنظمة، فهناك سؤال آخر كهم ملايين الناس، كيفاش غادي تغير سوق العمل أو سوق الشغل مع انتشار الذكاء الاصطناعي؟ واش غادي يعوض بعض الوظائف ولا غادي يغير أساسا طبيعة المهام داخلها؟ في تصريحات نقلتها وكالة روترز اليوم، المدير العام لصندوق النقد الدولي قالت إن الاستثمار المتزايد في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به كيساهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي، لكنه في الوقت نفسه كيطرح تحديات كبيرة على سوق الشغل. ويقدر صندوق النقد الدولي أن حوالي 40% من الوظائف عالميا يمكن أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي، سواء من خلال تغيير المهام أو إعادة تنظيم العمل أو احتمال اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف أخرى. هذه النسبة ما كتعنيش أن 40% من الناس غادي يفقدوا الوظائف ديالهم، وإنما كتهم الوظائف اللي يمكن تتغير أو تتأثر بدرجات مختلفة بسبب التكنولوجيا. التحدي الأكبر بحسب النقاش اللي كيتوسع دوليا هو أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ما غاديش تكون متساوية بين جميع الدول وجميع القطاعات. هو أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ما غاديش تكون متساوية كيف ما قلت ما بين جميع الدول والقطاعات، وإنما حتى المؤسسات اللي عندها بنية تحتية قوية وكفاءات رقمية تقدر تستفد بسرعة أكبر، بينما المؤسسات والمقاولات والعمال اللي عندهم أو اللي ما عندهمش فرص تكوين يقدروا يواجهوا صعوبات في التكيف. بالنسبة للمغرب هذا النقاش كيطرح واحد السؤال اللي هو عملي بحسب خبراء، اللي هو واش التكوين المهني والجامعي غادي يواكب التحول

المسؤولات المقبلة باش الشباب ما يكونوش غير مستهلكين للأدوات الجديدة ولكن قادرين أنهم يستعملوها ويطوروها كذلك. هذه الأخبار الرقمية اللي من المغرب ومن العالم واللي كتجاوز تأثيرها حدود الشاشة. هادشي اللي كان عندنا اليوم في رادار أونلاين، ماش مشوفين حياة أونلاين متواصل إلى غاية الرابعة.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، وإحنا مازال مواصلين معكم حياة أونلاين إلى غاية الرابعة. وطبعا وراء كل صورة كنشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي كاين حكاية ما كنعرفوش تفاصيلها كاملة، ووراء بعض الابتسامات كاين هناك رحلة كاملة من التعلم والتحديات واللحظات اللي ما كتوصلش الناس كاملين. ملاك طفلة حاملة تثلث الصبغ 21، ولكن حكايتها ما كتوقفش عند التشخيص، حكايتها كتفتح لنا باب على عالم ديال الأسر، كتقلب على المعلومة، كتقلب كذلك على المواكبة وعلى مجتمع يشوف أبنائها بعيون مختلفة، ماشي بالشفقة ولكن بالفهم والاحترام. واللي كيزيد هذه الحكاية خصوصية هو أن أم الطفلة ملاك هي طبيبة، اختارت ما تخليش تجربتها حبيسة حياتها العائلية، وإنما شاركت منها مع الآخرين حتى ولات جزء من نقاش أكبر حول التثلث الصبغي ودور الإنترنت في تغيير بعض العقليات. هادشي اللي غادي نشوفوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين مع ضيفتنا الدكتورة نزهة عراقي. ما تمشيو فين، احنا معكم مواصلين حياة أونلاين إلى غاية الرابعة.

0: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا طبعاً في الجزء الثاني من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. بالأكيد أنه وراء كل صورة كنشوفوها على منصات التواصل الاجتماعي كاين واحد الحكاية اللي ما كنعرفوش فصولها وتفاصيلها كاملة، ووراء بعض الابتسامات كاين رحلة كاملة من التعلم، من التحديات واللحظات اللي ما كتوصلش للناس. ملك واحد طفلة اللي هي حاملة للتثلث الصبغي 21، ولكن حكايتها ما كتوقفش عند التشخيص، حكايتها كتفتح لنا بابا على عالم ديال الأسر اللي كتقلب على المعلومة الصحيحة والموثوقة، وعلى المواكبة كذلك، وعلى المجتمع كيشوف أبنائها بعيون مختلفة. واللي كيزيد هذه الحكاية خصوصية هو أن أم الطفلة ملاك هي طبيبة أخصائية غدد وسكري، وهي كذلك رئيسة الجمعية المغربية لكونوز 21 ورئيسة الفيدرالية المغربية لجمعيات التثلث الصبغي. اختارت أنها ما تخليش تجربتها حبيسة حياتها العائلية، وإنما شاركت منها مع الآخرين حتى ولات جزء من نقاش أكبر حول التثلث الصبغي ودور الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في تغيير العقليات. سعيدة جدا أن تكون معي أم ملاك الدكتورة نزهة عراقي. دكتورة مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
2: الله يبارك فيك وكنشكرك بزاف على الاستضافة.
0: مرحبا بك، نورتيني. ممكن تقربي فيك فقط شوية الميكرو عندك باش نسمع الصوت ديالك أوضح. كنا بغينا تكون معنا ملاك، لكن
2: القراية بحكم القراية
0: هي المهمة. مرحبا بك دكتورة. أنت تبارك الله عندك بزاف ديال الكاسكات. أنا ما يهمني اليوم هو الكاسكات ديال الأم. أم ملك، أم طفلة مختلفة نقوله. أنت اللي قلت لك قدمي راسك، شنو اللي غتقدمي قبل؟
2: نقول أم طفلة ملك، أم طفلة ملك، أم طفلة ملك اللي تعلمت معها الكثير. يعني تبدلت، تغيرت في الشخصية ديالها 180 درجة بفضل ملك.
0: دراما كتبك راه شحال عندها من عام؟
2: دابا عندها 13 عام وهي في الثانية إعدادي
0: ما شاء الله.
2: ولا جات هي تعرف راسها تقول لك أنا رسامة فنانة محترفة، لأن عندها لاكارت بروفيسيونيل اليوم، والحمد لله الأمور ماشية مزيان معها اللهم لك الحمد. ولكن بعد يعني واحد الرحلة طويلة،
0: هذه الرحلة هي اللي بغينا، لأنه أنت وأنا كنحييك أولا، لأنه كنحيي بزاف ديال الأمهات اللي عندهم أطفال مختلفين، سواء أي اضطراب كيعانيوا منه، واللي ما خلاوهش فقط غير بيناتهم، وإنما شاركوا منصات التواصل الاجتماعي اللي كان عندها دور كبير في التعريف
2: بهذا الاختلاف. تماما.
0: انت كيف جاتك الفكرة؟
2: هو بعدايا كما قلت لك واحد المعاناة، يعني انطلقت من الإعلان عن تشخيص، الإعلان تشخيص اللي كان بعده صدمة، فترة اكتئاب ناتجة عن قلة المعرفة بما هو تثلث الصبغي. يعني كيجيدك بعض الأطباء اللي كيعلنوا عن تشخيص، كيعلن على أنه نقدر نقول كيعلن أنه تشخيص، يعني كينسى ديك الجانب الإنساني ديال الطفل. دونك هيقول لك راك عندك وليد معاق عنده تثلث الصبغي أو ثلاثي صبغي، يعني تريزوميك. يعني كتلغي ديك الجانب الإنسانية، كتبقى أنت كتسائل تساؤلات اللي كتعذب، بحال واش غادي تشوف، واش غادي تمشى، واش غادي تهضر. يعني كتدخل في واحد الدوامة تساؤلات، واش غادي تمشي للمدرسة، ما كيت وقلت التوجيه باش هنبدا شنو خاصها.
0: وهذه نقطه مهمه اللي ذكرتي. شحال كان على اي سنه؟
2: يعني عند الولاده كتكون يلاه والده يعني عمليه قيصريه باش ولدتها كيتم التشخيص. ويمكن كيكونوا علامات اثناء فتره الحمل بحال ليبيسور دو لاكلارت، يعني الشفافيه القفويه كتكون سميكه. وأثناء يمكننا نشوفوا هذه العلامات بالحق، يمكن الطبيب يقرر يقولها لك كما يقدر يقرر أنه ما يقولهاش لأنك يخاف عليك نفسانيا، ألوغ بالعكس كنعرف فترة الحمل يكون أحسن لي لأن غادي نتوجد نفسانيا وربما ماديا، إن غالبا كيكون ماشي كلهم عندهم يعني بحال دابا اختلاف في في في في القلب كيطلب عمليات جراحية عند الولادة. دونك كل ما عرفتي بكري وتوجدتي أثناء فترة الحمل كل ما كيكون أحسن الوالدين.
0: طبعا هذه نقطة مهمة هدرت عليها، مسألة ديال التشخيص وأنه الأم أو الأسرة كتدخل في واحد دوامة
2: حاد وصدمة.
0: أنت طبيبة
2: تماماً.
0: فما بالك
2: ولأن تكون أم طبيبة، شنو عارفين في المدرجات الكلية؟ أنا دابا ما كنواخدش الطبيب، علاش؟ لأن شنو كيكون؟ كيكون التعريف هو كما قلنا شخص معاق غير قادر، عنده اختلاف، دونك ما كنشوفو غير ديك التشخيص،
0: عنده اضطراب جيني ولكن
2: اضطراب الوغ هو اختلاف في الحقيقه، لان اي ما يمكنش ربي يكون خلق الاضطراب حاشا وكنقولوا على مولانا ان خلق، الوغ هو كيقول في كتابه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، وحنا نجيو نسميوه اضطراب اليوم
0: يعني اختلاف، انت كتسميه اختلاف.

جيني، اختلاف جيني اللي يمكن يوقع قبل، كيوقع إما قبل فترة الحمل يعني في البويضة في أثناء تكوين البويضة أو الحيوان المنوي، كيتم تما صدفة كيتزاد واحد الكروموسوم.

0: مع الرغم يعني بالرغم من ذلك عانيتي
1: الحمد لله وحسن لحسن الحظ هتقول حسن الحظ سبحان الله. كاين بعض الامتحانات اللي كيكونوا حسن حظ مرضت بالتهاب السحايا وميجا كولون يعني تضخم القولون. إذن طلب أننا نعس معها في المستشفى لمدة 3 أشهر. ثم عرفت واحد الشخصية قوية عندها واحد تشبت بالحياة كانت ما كتبغيش ترضع. من رضعت تخصني نكون معها دونك كنت كنبات تم هي باش نرضعها. شو سبحان الله دونك كانت كتبين لك شي علامات اللي كيبينوا انها عندها قوة الشخصية انها متعلقة بيا دونك تربت واحد العلاقة. خرجنا وبفضل الله منا خرجت بسخانتها لان كانوا الاطباء قالوا لي راه صافي هي بلو ريان افير راه سخانه ما بغاتش تهبط لي زونتيبيوتيك. عطيناها جميع انواع الادويه حتى حاجه ما تمشات. خرجتها ربي زرع فيها الروح رجعت عاوتاني للحياه بواحد شويه ديال التمر والعسل.
2: سبحان الله العظيم. هذه النقطه هذه قلتي انه ما فكرتي تقاسمي التجربه ديالك مع اسر اخرى وامهات اخريات حتى انك دوزتي بزاف ديال التحديات. شنو ابرز التحديات اللي انت
1: ابرز التحديات
2: لانه انت اسمحي لي انه انت ام وكذلك طبيبه واش هاد المساله عاونتك ولا زادتك عبء او لا؟
1: هو الصراحه عاونتني بزاف المهنه ديالي عاونتني لان هو شوف عاونتني وفي نفس الوقت شحال من حاجه بحال رقاتني فهمتيني. لا صدق مع الوقت مع العشره تعلمت بزاف رغم انني طبيبه ولكن عاونتني في الجانب الصحي ديالها مع بحال دابا كما قلت لك تضخم القولون دونك باش ديري لي سوان كنت كنتعلم وكنعاونها من هذه الناحيه. التتبع يعني خاصه تحليله ديال الغده هادشي كله كنت انا عارفاه ما صعبش عليا ولكن اللي تعلمت معاها هو اللي جاي من بعد هو ان بحال دابا ملي خرجنا من السبيطار كان خاصني واحد الاصدقاء نصحونا نتبعوا لها في جمعيه الترويض النفسي الحركي وتقويم النطق ولكن ما كتكونيش عارفه شنو الهدف من ديك الشيء دونك كنديها اسبوعيا يعني كل مره يعني باش يعني تواكب الحصص حتى واحد الساعه واحد الوقت وليت كنحس بها كتمل يعني بحال مسارات اللي كتعاود كنشوف عاوتاني التطور ديال الاطفال تما شويه في شكل يعني ديما عاله على والديهم يعني واخا 25 عام 26 عام مازالين جاريهم من يديهم كنقول فين الشخصيه فين التربيه اللي ربيت عليها وليداتي فين اللاعب اللي كيتطور به الطفل. اذا قررت نحبس وهنا كاين اولياء اللي غادي يقروا يكملوا
2: لانه ما عارفينش وانت قلتي واحد النقطه مهمه دابا في الهضره ديالك وانه نصحونا الله يجزيهم بالخير
1: تماماً.
2: ولكن انا ما عرفتش علاش وغتلقاي بزاف ديال الاسر كيديروا حاجه لان الناس نصحهم فلان نصحتهم فلان ولكن ما عارفينش لان عندهم الامل قل التوجيه وعندهم واحد الامل انهم ما ينقصوش الجهد مع الوليدات وما يحسوش براسهم بانهم ما داروش داكشي اللي عليهم. واش هادشي بالضبط هو اللي خلاكي انك تبارطاجي القصه ديالك والقصه ديال ملك والرحله ديالكم؟ ما اسمهاش حنا معاناه هي رحله
1: المعاناه كتكون خارجيه ماشي داخليه. أما الرحلة جميلة جدا رحلة معرفة رحلة رقي إنك تعلمي واحد طرق أخرى للذكاء كتعلمي أنه كيتعلموا باللعب. كان دابا مع الوقت يعني جلست ودرت واحد طرحت على راسي واحد الأسئلة بحال تقولي مصيرية إما كنقول شنو الهدف من الحياة شنو الهدف من وجودي معها يعني خاصني شنو نعلمها شنو خاصها تتعلم هاد البنت تتعلم تواصل مع الناس تعرف ذاتها تعرف المحيط ديالها. إذن وليت كنعلمها ما كاينش شي فرصة كنضيعها إلا وكنعلمها وقررت أنني نوقف كل ما هو ترويض نفسي ونطق نكمل في البيت لوحدي حتى لواحد الساعه ولات كنحس بها كتشعر بالملل دونك وليت كنقلب على طرق اخرى للتواصل. كاللاعب.

0: الأنشطة الموازية للدراسة، التنظيم، الروتين، هادشي كله هما كيبغيوه وكيزيدوا به بالإقناع، بالصور، كتكون عندهم واحد الذاكرة بصرية مرهفة. إذا بحال اللي كنقول لك تعلمت،
1: يعني ما عندهمش طرق التقييدية ديال التعلم، عندهم طرق اللي هي واللي هي كتدخل كذلك في في في يعني في التعلم ديال الأطفال، لأنه الأطفال ما كيتشابهوش. بعض المرات كنقولوا حنا هاد الولد ماشي ذكي، هو لا، هذاك الذكاء، الذكاءات راه أنواع، ربما عنده ذكاء في جهة أخرى ماشي في داك الشيء اللي الناس اللي هما زعما كيركزوا عليهم.
0: وبالتالي هاد المنهاجية وهاد المواكبة اللي واكبتها وعطت نتيجة، بغيت نبارطاجيها مع الناس، بغيت نزرع الأمل في القلوب، بغيت نغير النظرة النمطية اللي موجودة عليهم اليوم. وباش ملي كتبغي تغيري شي نظرة أو أي حاجة بغيتي تغيرها، خاصك تعرفي الأصل ديالها، وتعرفي شنا هي بعدا أصلا النظرة اللي كاينة اليوم، وفين باغا توصلي هاد الوليدات، وأيضا شنو التأثير ديالها على هاد الوليدات. هاد النظرة راه عندها تأثير
1: على الوليدات وعلى كذلك الأسر ديالهم.
0: تماما.
1: ملي درتي، ملي بارطاجيتي انت في منصات التواصل الاجتماعي ودرتي حساب اللي ما كنتيش كتوقع انه من موراه غادي يكون اشياء اخرى غنجيو لها لاحقا، لقيت بأن هذه النظرة ديال المجتمع لهاد الأطفال يعني المختلفين ربما هي ماشي غير نظرة المجتمع، حتى نظرة الأسر لوليداتهم.
0: تماما تماما. يعني كما قلت لك في الإعلان عن التشخيص، بحال اللي كتقولي الوالدين كيقروا كيقروا المصير ديال وليداتهم، إما غادي يشوفوا أنه عبء وديما محتاج وغيبقى يمدلو اللقمة لفمو حتى 40 عام، وإما وهيعتبروا غير قادر، ولكن الله يكون في العون بحكم مصطلحات المستعملة، التعاريف المستعملة اليوم، معاق، محتاج، شنو هي معاق؟ غير قادر، غير نقولوا ديك كنسميهم داون. شنو هي داون بالإنجليزية؟ شنو هي بالعربية؟ هي أسفل. يعني عنده وخاء نسبة للعالم اللي وصف، ولكن كان أول ما وصفهم وصفهم بالبلهاء في ديك الوقت، دونك خلى عليهم واحد النظرة، واحد التعامل اللي هو سلبي، اللي اليوم كيعانيوا منه، كيعانيوا منه نفسيا. دونك كما قلت لك الأسر عند الإعلان كيقروا المصير ولاداتهم، إما هيشوفوا عيب ولا غادي يتيق فيه وغادي يقول هنجاهد وغادي نكابر وغادي ندخلوا المدرسة ونعملوا عادي وان شاء الله غيكون خير.
1: هل القضية ديال انه تخليه انه يتكل على الوالدين، كنشوفوا بزاف بزاف ديال الاسر انه كيديروا مجهودهم ولكن كيخليهم دائما فعلا هاد الاطفال انهم كيكبروا كيبقوا انهم كيتاكلوا اللي وجد لهم لانهم غير قادرين،
0: ما عندهمش القدره على الاستقلاليه.
1: ممكن انه الطفل اللي هو عنده تثلث صبغي يكبر ويكون انسان يعني يعني مستقل
0: تماما. هو كل شيء كيرجعونا للتربيه السليمه. هاد الوليدات كل شيء كيتعلموا بعدا ديجا هم اناس عاديين، يعني عندهم احساس، عندهم شخصيه، عندهم مواهب، ميول، قوه الاراده، العزيمه، كيبغيو الاحترام، حيت جد حساسين، كيبغيو اللي يقدرهم، اللي عندهم قيمه، اللي بحال دابا غنتشاور معاها هنقول لها نطلب منها الإذن قبل ما ندخل عندها، خاصني تحس بيا كنستمتع معاها مني نكون كنتواصل معاها، إما عن طريق اللعب أو بحال دابا كنقريها شي درس. وبالتالي راه أناس بشخصيتهم. مني حنا، مني الأولياء ما كيعلموش، كيحرموا من ديك أبسط الحقوق اللي هما اللي هو التربية، وبالتالي كتعطي نتيجة ماشي هي ديك، كيبقى يحس براسو ديما عيب. الأم كما قلت لك كتبقى تاكل وما كتعلموش كيفاش يستقل،
1: لأنه ربما ما عندهاش المعلومة كافية، وما كذلك هي براسها ما كاش عندها مواكبة بأنه اللي تقال لها لا راه هذا الولد كل ما علمته يكون مستقل فهو
0: قادر،
1: كبر غيولي قادر وأنه قادر. مستقل. هذا الشيء اللي انت حاولتي أنك تبينيه في المحتوى ديالك.
0: يعني أول ما بينت هو أن كما قلت لك الشخصية ديالها بأنه عندها قدرات، وحاولت نزرع الأمل في القلوب من جهة هاد الوليدات، يعني القلوب ديال الأسر. دونك أول ما درنا كانوا اتصلوا بيا أولياء وعندهم نفس المنظور، دونك أسسنا الجمعية. بالتالي كان الهدف الرئيسي هو ندير واحد منصة تواصل ومواكبة الأسر، و هنقول تكوينهم، نعلموهم كيفاش يواكبوا وليداتهم، كيفاش يربيوهم، كيفاش يوصلهم.

0: من الأحسن صورة من نفسهم.
1: واخا دكتورة نزهة، دابا انت ام كانت عندك حاله ديال طفله مالك وتبارك الله عليك، يعني ام كابابل وصبوره ومشغوفه، وكذلك حتى المجال ديالك التخصص ديالك هو ساعدك على انك تفهمي الحاله وانك تعرفي كيفاش تبحثي ويكون عندك هذاك،
0: ولكن نقلب على وسائل اخرى للتعلم وللتربيه وكنلقى ان اليوم كاين الفرق ما بين الوليدات ناتج عن هذه النقطه ديال التربيه والتعلم والتحفيز المبكر،
1: وهذه نقطة حتى هي مهمة. لكن ملي بغيتي تبارطاجي يعني القصة ديال ملاك وقصة رحلتكم في منصات التواصل الاجتماعي، ما لقيتيش واحد لا ريزيستانس من من الناس اللي حولك، من البيئة ديالك اللي يقولوا لك ودابا انت علاش غتاكسبوزي البنت وعلاش غتاكسبوزي شنو عندك واللي عندك شي حاجة بحال اللي كنقولوا دائما في المجتمع، عندك شي حاجة خليها بلا
0: يومية. حرب يومي مع الناس اللي محيطين بيا، ولكن بحال اللي كتقول حبي لنشر الوعي غلب خوفي عليها، حتى انا كنخاف عليها الصراحه، حتى من العين كيقول لك العين، ولكن عارفه ان رساله نبيله ورساله ربانيه، اذا بالتالي تجاوزت ديك الخوف ديالي، كنقول راه في يد الله بما ان عارف شنو في قلبي ونيتي مزيانه، باغي نشوف هاد الوليدات في احسن في اعلى العليين وأعلى المراتب بإذن الله
1: إن شاء الله. ولقيتي أسر اللي قالوا لك مثلا كيتابعوك وقالوا لك إحنا ما كناش عارفين، دابا عاد ولينا أننا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هاد الوليدات؟
0: طبعا معلوم، راه شوف اللهم لك الحمد زعما اليوم ملك غيرت في نفسيه بزاف ديال الاسر، وخلات وليدات او اولياء يثقوا في وليداتهم ويواكبوهم على احسن باحسن طريقه، لان كما قلت لك عبر وسائل التواصل كان نختاروا الاولياء كيمشيو معنا
1: المنصه اللي هما اوكي. واخا كيف ما كاين، كيف ما في المجتمع كاين حتى في منصات التواصل الاجتماعي، كيف ما كاين الناس اللي كيشجعوا ويدعموا ويعاونوا وينبهروا، كاين الناس اللي هما كينتقدوا او كيعبروا بطريقه مسيئه بطريقه
0: طبعاً.
1: اللي جاوك انت يعني رسائل من هذا من هذا من هذا القبيل او
0: سطو كيقول لك بحال دابا لا حيت عندك الامكانيات راه داكشي علاش بنتك وصلات الوغ كو سو ني با فري، يعني ماشي غير صحيح. يعني انا عاشرت هاد الوليدات ودخلت الاسر اللي ما فحالهمش، وكنشوف ان التربيه والتعليم المبكر كيصنع فرق ما بين الطفل الحامل تسلس صبغي واخر، ونظره يعني اليوم العراقيل الكبيره كاينين على برا في النظره ديال المجتمع، لان كيعانيوا منها هما ديجا الوليداتنا نفسيا، وكي مرضوا صحيا كتشوفي عندهم بعض المرات امراض ناتجه عن
1: صح
0: عن نظره المجتمع وعن المصطلحات المعيقه، لان بعض المرات كتكون بحال اللي كنعطيو للناس اداه، كتكون اداه للتنمر، كيتنمروا عليهم حتى في الشوارع وبالتالي كيعانيوا منها. اذا بحال اللي كنقولوا كنصنعوا الاعاقه بايدينا.
1: واخا انت كيفاش كتحسني مالك سورتو انها كتبان معك في الفيديوهات وكتبان تبارك الله عليها وكتعبر بطريقه في المدرسه في الزنقه مع الاقران ديالها، كيفاش انت كتحسنيها؟ كيف ما خصنا نحسنوا وليداتنا كاملين من التنمر
0: تماما. وما شوف بحال في المدرسه دروس قوانين البيت كنوريها، بحال دابا كنعلمها الحدود ديالها، كيفاش تحترم نفسها وتحترم غيرها، كيفاش تواصل، كيفاش يكون عندها أصدقاء، حالتيش بعد المرات كنكتب لها سيناريوهات كيفاش تواصل مع الأصدقاء، حيت كان أول يعني شكوى يومية هي بغيت ماما الأصدقاء، ماما راه ما كيهضروش معايا، ماما راه
1: كتحس بالعزلة
0: بزاف، كتأثر فيها بزاف، وماشي غير هي، راه حتى الوليدات اللي عندنا دابا في الجمعية، حنا ما عندناش مقر رسمي ولكن كنجتمعوا الأنشطة مع الخوت ديالهم، كيكون دائما أنشطة دامجة، وكنشوف أن الوليدات زعما كيعانيوا بزاف من العزلة، كيعانيوا كيكتئبوا اكتئاب حاد من العزلة.
1: وقدرت مالك زوين قلتي لي كنكتب لها سيناريوهات كيفاش تعرف على صحاباتها وكيفاش تتعامل مع صحاباتها، وقدرت انها
0: اللهم لك الحمد
1: تنسج علاقات،
0: ما بقاش عندنا هذا المشكل اللهم لك الحمد، ولكن هذه واحد العامين وثلاث سنين راه كانت معاناه يوميه، ما يمكنش تدخل وما تشكاش من قله الاصدقاء، دونك الحمد لله اليوم تجاوزنا هذا في الثانيه اعدادي

0: يعني دابا المدرسة اللي هي فيها اللهم لك الحمد وفرنا لها واحد الظروف ملائمة مع أصدقاء اللي إنسانيين إنسانيين. درنا دورات تحسيسية في القسم باش نعرفوا بالاختلاف ديالها وبالقدرات ديالها وبالأحاسيس وبأنه إنسانة طبيعيتها هي عندها مشاعر تحترم.
1: أنت عندك وليدات من غير ملك، كيفاش كيتعاملوا مع بعضياتهم؟ حتى هما كيف فهموا هذا الاختلاف؟
0: في الأول كيقدروا كان صعيب لأن شنو كان جهدي كله عليها، كانت عارفتي بحال شي هاجس، اي يعني بحال غندخلوا غير غادي نكسوا في الطبله ناكلوا نحسبوا انا وياها الفرشيتات زعما ما كاينش شي ظروف اللي ما غاديش تخليني نعلمها. اذا ولا هاجس ولا كيتشكاو قلت ماما لا طونسيون كلها عليها
1: الغيره
0: الغيره. دونك كان ضروري نجلس ونديروا اجتماع عائلي ونفسر ان ملك باش تكون واحد النهار بحالها بحالكم تمتع بنفس الحقوق ديالكم راه خاصها مواكبه شويه اكثر منكم، وكما ملي كنتوا صغار عطيتكم وقت وجهد وربيتكم وكنت بحال لا مامون بول يعني كنت ولدي كنحفظو في ودني كنحفظ ونعرضو
1: دونك كتحفظي بلاصتو
0: كنحفظ بلاصتو وراه لا ميم شوز انتم نسيتي وهي دابا راه حنا عاد بدينا معاها.
1: واخا ملك تبارك الله عليها فنانه رسامه عندها مواهب اخرى
0: كتبغي الموضه كتبغي الصحافه انستغرام كتحماق عليه يعني دابا ولينا كنديرو بحال مسرحيات دي سيناريو كنكتبوا
1: السكريبت
0: فوالا عرفت دونك كنكتبوا السكريبت وكتحفظوا وكتقراه كتأدي اللهم لك الحمد ما عندها مواهب كثيره كثيره كثيره. الانشطه الموازيه للدراسه بحال دابا لابيسين
1: كتشارك فيه هذه نقطه مهمه لانه في الغالب ما كنهضروا غير على التعلم ولا المدرسه لكن هناك انشطه اللي هي مهمه بحال الرياضه بحال انشطه موازيه
0: جدا بالنسبه لهم يعني موسيقى كل ما هو موديليزم فوتوغرافي كتحمق عليه
1: كيبغيو الأضواء
0: الأضواء وهما كيبغيو الاهتمام وتشجيع تشجيع على المجهود ماشي على النتيجة يبغيو مني يكونوا كيديروا المجهود تشجعيهم رانا كتبغي أوسي سباحة ليكيتاسيون
1: مزيان
0: السباحة دابا دابا دخلت مع ليكيب كدير كخول دو اي فونتر
1: تبارك الله
0: اللهم لك الحمد ليكيب مع الوليدات
1: تبارك الله اسعدني بزاف حضورك معايا اليوم للاسف ما بقاش الوقت مر معك الوقت بسرعه شنو تقولي الملك ملي تشوف الفيديو اولا ملي تعاود تسمعنا دابا في المدرسه متعاود تسمع الاعاده اولا تشوف الفيديو ديال اليوتيوب شنو تبغي تقولي لها
0: قول لها كنبغيك بزاف هذه الاولى بعدا ايوا بغيتي تبكيني
1: لا ابدا بالعكس انا علاش بغيتك توصل لهذه الرساله لان في الهضره ديالك وعينك كلمعوا انت فخوره بملك وبالانجاز اللي كدير لانك كتبذل واحد المجهود كبير جدا
0: و جو سو فيير دو تو فخوره بيكي انا فخوره بيكي وخاصك تكوني فخوره بنفسك ان ما عندكش غرض في نظره الناس واش فخورين ولا ماشي فخورين انت تكوني انت واثقه من نفسك وفخوره بنفسك وما شاء الله عليك ما شاء الله عليك غيرتي حياتي للافضل اللهم لك الحمد الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كنحمد الله على لانها لقاتني مع ناس اخرين لقاتني وعرفتني بالكنوز لان اليوم كنسميهم كنوز هي رسالة ربانية والله يقدرنا حتى نوصلوها ونغيروا نظرة المجتمع
1: موفقة موفقة شكرا بزاف انك انت معايا اليوم دكتورة نزهة عراقي شرفتيني ونورتيني وان شاء الله المرة الجاية تكون معنا ملك
0: يا رب
1: ان شاء الله شكرا لك شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام نتلاقاو ان شاء الله في حلقة جديدة في امان الله.

0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا، حديث المجتمع. فرحان عياش.
2: اليوم في حديث المجتمع سنخصص الحلقة بالكامل للشباب المغربي، فكما تعلمون في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية 12 الجمعة المنصرم من الرباط، شدد الملك محمد السادس على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص، يشمل التعليم، التأهيل والإدماج الاقتصادي. فكيف تابعت هذه الفعاليات الشبابية هذا الخطاب، وأيضا ما هي تصوراتها اليوم وانتظاراتها أيضا من خلال تشكل الحكومة الجديدة؟ معي ضيفتين كريمتين، أولهما إكرام بن دراعو، هي منسقة محور المجالات الترابية وبرامج الشباب جمعية المواطنون، وهي من أشهر الجمعيات التي تهتم بقضايا الشباب ولها العديد من الإسهامات في هذا المجال، وتجعل أيضا من قضايا الشباب والمشاركة المواطنة في صلب اهتماماتها، كما أسلفت لها العديد من الأنشطة عبر التراب الوطني، وخاصة نشيطة جدا على مستوى الرباط، وتعمل على تعزيز المشاركة المواطنة للشباب المغربي. يا أهلا ومرحبا إكرام.
3: أهلا للا، مرحبا للا فرحضة، وشكرا على الدعوة للبرنامج.
2: يا أهلا بيك. عضوة أخرى كنت يعني أريد أن أحقق التوازن من خلال شاب وشابة، إلا أن انشغالا أيضا حالة دون ذلك، فشرفتني الأستاذة مليكة أعمر، وهي عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني. والتحالف المدني هي شبكة تعلمون تهتم في إطار مدني بالترافع حول السياسات العمومية المرتبطة بقضايا الشباب، التعليم والصحة والحكامة، هي أيضا تعمل على كافة التراب الوطني. أهلا ومرحبا بك الأستاذة مليكة أعمر، وأنت أيضا باحثة أكاديمية في قضايا الشباب. أهلا.
4: صباح الخير أستاذة فرحانة، تحية طيبة لك أختي من يعني من أعضاء الشبكة المغربية للتحالف المدني.
2: يا أهلا بك. كنا نريد أن نحقق المناصفة، ولكن الانشغالات في بعض الأحيان تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن كما يقال. سيدتي الكريمتين، طبعا كيف تلقيتم خطاب صاحب الجلالة أمام البرلمان؟ أبدأ

0: كي إكرام.
1: خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجمعة الماضية كان فيه كثير من الرسائل، كان غني بالرسائل، وخصص كالعادة فقرة للحديث عن الشباب، الحديث عن أن كل شاب وشابة له فرصة عادلة للتعلم وتطوير القدرات، وأنه يجب أن أكد جلالته أن أولوية قضايا الشباب اليوم يجب أن تدرج ضمن السياسات العمومية واهتمامات مؤسسات الحكامة، ومن خلال هذه الرؤية المتكاملة هي تجمع بين كل ما يريد الشاب اليوم من تعليم، من تأهيل، من إدماج اقتصادي وتكافؤ الفرص أيضا. وليست المرة الأولى الذي يدرج فيها جلالته قضايا الشباب في خطابه، وخاصة هذا الخطاب الذي يوجه رسالته بشكل مباشر لممثلي الأمة للبرلمانيين في افتتاح دورته التشريعية الأولى بعد انتخابات 2026.
0: تمام. طيب ملكة عمر، كيف ترين أنت أيضا أو ما انتظاراتك من سأبدأ من حيث انتهت إكرام؟ إكرام قالت بأنه أيضا هنا برلمانية الأمة كانوا حاضرين للخطاب، وإحنا مؤخرا المواطنون المغاربة انتخبوا من يمثلهم، من يترافع عنهم في البرلمان. ملكة عمر، أنت لك مجال في الشغال في المجتمع المدني، مدى حضور المنتخبين في الساحة الشبابية، يعني عندما تكونون بصدد يعني قيام بنشاط معين، هل ينخرطون معكم؟ إلى أي مدى؟
2: نعم، شكرا الأستاذة فرحانة على هذا السؤال، وشكرا للضيفة والزميلة. أولا، نحن كشبكة مغربية للتحالف المدني نتمن ونشيد بالخطاب الملكي السامي ليوم 9 أكتوبر 2026، ونعتبره رسالة قوية وواضحة للمسؤولين السياسيين، وخاصة ما جاء في خطابه وهو اعتباره أن الانتداب البرلماني هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي، وهي رسالة واضحة على يعني المسؤوليات الملقاة على السياسيين وعلى البرلمانيين. وحتى في الخطاب دياله يعني عند تحليله والتمعن فيه، يعني هو يعطي رسالة كبيرة جدا على الجميع أن ينتبه لها، وهو أن هذا الخطاب له أبعاد وطنية وله أبعاد دولية، خاصة أنه ألقي في مرحلة يعرف فيه المغرب مجموعة من التحولات سواء الدولية أو لا الوطنية، وكان في صلبه كما ذكرتم هو الشباب. نحن كشبكة مغربية للتحالف المدني عند تتبعنا لملف الشباب، خاصة مع السياسات العمومية التي تم إطلاقها كما تعرفون أهمها الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب ديال 2015-2030، يعني تعتبر كإطار مرجعي أساسي، لاحظنا بأنها عانت مجموعة من التعثرات. السبب أين يكمن؟ السبب يكمن في غياب الالتزام السياسي بتنفيذها الكامل، بمعنى أن الخطاب يعني وضع اليد على الـ على الـ على المشكل، وهو أن هناك خطابات قوية، رسائل واضحة توضح بأن الشباب في صلب أي تحول، وخاصة ما يعرفه الآن ما نعرفه من مشاكل سواء مشكل الهجرة أو لا مشكل مثلا الهدر، مشكل البطالة، مشكل المخدرات، بمعنى أن هذا الشباب هذا أو هذه الاستراتيجيات الكبرى أو الأجندات الكبرى التي يشتغل عليها المغرب لا يمكن أن تتحقق دون تحقيق الأهداف الداخلية المرتكزة على الشباب. بالرجوع مثلا لهذه الاستراتيجية الوطنية المندمجة اللي هي ما عطتش الأكل ديالها كيفما قلنا لسبب غياب الالتزام السياسي، الشبكة المغربية حاولت أنها تراسل، حاولت أنها ترافع، كانت مثلا مراسلات متعددة لحكومات المتعاقبة منذ الولاية ديال الأستاذ سعد ديال العثماني، أننا طالبنا من خلالها غير باش نكشفوا على المعطيات وعلى النتائج اللي وصلت لها الاستراتيجية الوطنية ولكن دون جدوى، وطلبنا توضيحات حول الآليات الكفيلة باش أننا هذه الاستراتيجيات أنهم ينجحوا.
0: ما الأهداف المتوخاة التي كانت من هذه الاستراتيجية وأفقها أيضا؟
2: الأفق ديالها هو أدم الشباب، الأفق ديالها هو أنه مثلا الاشتغال على الاستراتيجيات الجديدة، خاصة أننا الآن أمام واحد التحولات اللي هي كبرى، لم نعد نشتغل على الشباب بالفكر القديم، لكن كاين تغيرات فكريه، راه عندنا مشكل الذكاء الاصطناعي، راه عندنا مشكل مثلا ديال كيفيه ادماج هذا الشباب في هذا العصر الحديث. دونك حتى الرؤيه وحتى الاستراتيجيه باش اننا نشتغلوها خاصها تكون مشتغله بطريقه تتماشى مع التحولات الدوليه والتحولات الداخليه، سواء على المستوى

0: المستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، المستوى السياسي، المستوى يعني على جميع المستويات. ولكن ملي كنجيو لارض الواقع كنلقاو ان هناك تغييب تام، او لا ماشي تغييب، يعني المسؤول السياسي يغيب او لا مغيب عن ما يقع سواء في الجوار او لما يقع داخليا. استاذه فرحانه، كيف يمكن لهذه التغيرات ان تواجه دون استراتيجيات متكامله؟
1: ولكن الاستراتيجية التي تتحدثين عنها، الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، إذا السادة المستمعين ما زاروا الموقع، سواء موقع مجلس النواب المغربي أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في في في مجموعة من الإنجازات والخطوات المحققة، يقول لك مثلا تطوير دور الشباب، تم اعتماد وتحديث خدمات رقمية وربط عدد من دور الشباب بصبيب انترنت عالي. وللأمانة يعني أنا في إحدى المرات هنا بمدينة طنجة، وهي من كبرى مدن شمال المملكة، تفقدت أحد دور الشباب فيها، يعني للأمانة نقول هنا صورة، دار شباب في حي، يعني حي شعبي، ليس بالأحياء الراقية ولكن حي شعبي في كثافة سكانية محترمة. دار شباب فيها والله افتخرت، مجهزة بحواسيب.
0: نعم أستاذة، يعني باش ما نقاطعش،
1: تجهيز، التجهيز موجود.
0: حتى الخطاب الملكي السامي كان واضحا فيما يتعلق بالعدالة المجالية. ربما تتحدثين عن نماذج، ولكن يعني نموذج مثلا في طنجة أو نموذج في الرباط لا يعني أن هناك نماذج في قرى بعيدة أو لا. والشباب هو شباب واحد، راه المغرب مغرب واحد. يعني أولا تكافؤ الفرص ما بين الشباب، هذا ما تدعو إليه الشبكة المغربية للتحالف المدني. ثاني شيء وهو تعميم الاستراتيجيات الوطنية باش يكون عندنا تكافؤ مجالي ما بين الشباب. لا يكفي أن الشباب لا يقتصروا في المناطق، يعني في العواصم الرباط، طنجة، الدار البيضاء، ربما في بعض المناطق، ولكن راه نمشيو للهوانيش، راه خاصنا نمشيو للمؤسسات يعني من اللي خارج على المجال الحضاري، راه خاصنا نمشيو نشوفوا دور الشباب اللي كاين. أنا كنعرف عاود نماذج تستقروا لأبسط الشروط باش أنك تمشي تقدر تدمج ولدك يمشي تما يتعلم شي حاجة يقراها أو لا يستفيد منها.
1: وهذوك ما اختاروش الناس المناسبين اللي يترافعوا عنهم، وإحنا كنا يلا خارجين من تجربة ديمقراطية للأسف الشديد نسبة العزوف فيها كبيرة، فما تجيش تشكيلي وهو شيء مؤلم جدا. أنت ما شاركش في الانتخابات، ما اخترتش الناس اللي لديها الكفاءة العالية للترافع عنك وإيصال صوتك، وحتى أنه يتم دائما في صلة معك على مدار الخمس سنوات. هنا فيها احنا فيها يا عزيزتي مليكة.
0: نعم، دونك هنا دور الفاعلين والمنظمات، دور الفاعلين والمنظمات حتى هو خاصو يكون، ولكن دور البرلماني مادام ان احنا عارفين عندنا عزوف، مادام ان احنا عارفين ما عندناش ثقة في المنتخبين، دونك راه خاص اليات واستراتيجيات اللي تشجيع الشباب انهم يرجعوا لطريق الصواب. راه الدور ديال الاحزاب السياسية فيما قبل راه كان دورا تنظيميا، راه كان دورا توعويا، راه كان دورا تأطيريا، ولكن الآن واش هذه الأحزاب السياسية لا زالت تقوم بنفس الدور؟
1: خلينا نطرح نفس السؤال، لماذا برأيك يا الأخت الكريمة إكرام هناك مجموعة من الاستراتيجيات ومجموعة من البرامج التي تسطر على مدى توالي الحكومات السابقة، ولكن في إنجازات لا ننكرها، في إنجازات، وأنا كنت بصدد عدها أمام الأخت مليكة وذكرت منها كما قلت تطوير دور الشباب، التحفيز على التشغيل، إقرار تحفيزات وإعفاءات ضريبية على الدخل للشركات والتعاونيات التي تقوم بتوظيف الشباب أقل من 35 سنة، دعم المقاولات، إطلاق أوراش حكومية، برامج لدعم حاملي المشاريع المقاولاتية والأفكار الواعدة جهويا ووطنيا من خلال الوزارة الوصية، التحول من التدبير القطاعي إلى المندمج وهو تبني نظرة أفقية جامعة لقضايا الشباب. كل هذا شيء جميل، وهذا ما أنجز حسب المواقع الرسمية لهذه الوزارات وأيضا مواقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. لكن في نفس الآن الأمور كثير من الشباب لم تصله هذه الاستراتيجيات، لم تلامسه هذه الاستراتيجيات، لم تستهدفه هذه، بقي خارج المدار. الشباب لدينا من 18 حتى 24 خارج المدار التربوي، خارج المدرسة، لا يفعلون أي شيء على ناصية الدرب. برأيك لماذا لم تلامسهم كل هذه الاستراتيجيات والبرامج إكرام وأنت تشتغلي في الميدان؟ أعطيني الشباب مثلا أحياء الرباط، العاصمة الرباط، وانتي في الرباط اشتغلتي فقط على الرباط.

0: باطية إكرام.
1: لا لا، وهذا الشيء اللي بغيت نقول استاذه فرحانه، وانا اشاطر راي الزميله والضيفه اللي حاضره معنا
0: ملكة
1: اليوم
0: ملكة
1: ملكه للملكه، ان اليوم ربما الحديث على الشباب ديال المركز ديال الرباط ديال الدار البيضاء ديال طنجه ديال ربما نقولوا حتى مراكش ولا اكادير ما عندهمش نفس الفرص اللي كاين اللي ربما كتكون غائبه في جهات اخرى. اليوم حركه المواطنون حاضره في 12 جهه من المملكه عن طريق شبكه سفرائها اللي هو شباب، واللي كينقلوا لنا حنا من خلال البرامج والمشاريع اللي كنشتغلوا عليها في هذه الجهات كنشوفوا الواقع كيفاش داير، كنشوفوا الفرق اللي ذكرات استاذه مريكا ما بين دور الشباب اللي كاينين في المركز ودور الشباب اللي كاينين في درعا تفيلالت اللي كاينين في جهات الشرق اللي كاينين في, في, في, في, في, في العالم القروي ايضا الذي يفتقر الفضاءات حاضنه لهذه الكفاءات. وسمحي لي لاله فرحانه انني نرجع ونناقش مكانه الشباب اليوم في المجتمع، كنناقشوا في العمق طبيعه هذه العلاقه بين المواطن والمؤسسات. ذكرنا ان اليوم الشباب كانوا عازفين على التصويت وكان كلموا كنقولوا ما حقهمش من بعد انهم يقولوا علاش ما عنديش حتى انا مكانه في المجتمع، بين الطموح الفردي ديال هذا الشباب هذا والفرص المتاحه بالمشاركه ديالو في الحياه العامه والقدره على التاثير فيها. وفي موقعنا في حركه المواطنون اليوم كنشوفوا ان مسؤوليه الفاعل السياسي تجاه هذا الشاب هذا كتبدا بالاعتراف به كمواطن كامل الاهليه، عنده حقوق عنده انتظارات عنده افكار ايضا عنده مقترحات وعنده كفاءات اللي ممكن انه يساهم بها في
0: تدبير
1: الشأن العام.
0: وشفنا جميع الأحزاب، سمحيني يا كرام، جميع الأحزاب المغربية، احنا عشنا حملة انتخابية وعشنا أجواء انتخابات، جميع الأحزاب السياسية المغربية كان خطابها فيه أيضا حضور للشباب، ولكن شنو اللي دارت للشباب ميدانيا تأطيريا تحفيزيا أنهم يشاركوا في العملية السياسية بكثافة؟ النتيجة كانت يعني لا شيء، يعني النسبة كانت قليلة وقليلة جدا من صوتوا ومن شاركوا. إذن أين أخطأنا؟ أين أخفقنا؟
1: صحيح، الإخفاق ديالنا هي كيجيو غير مناسبات اللي كنذكروا فيهم الشباب. جاء الفترة اللي كان فيها الحراك ديال جيل زاد وبعض الفاعلين ما كنقولش أنهم كاملين وأن البعض ديالهم ذكر أنه يتصنت للشباب ويدير استراتيجيات داخل الأحزاب على قلة الأحزاب اللي دارت استراتيجية ديال الشبيبات ديالها واحتضان الشباب اللي كانوا في الشارع وتأطيرهم لأنهم يفتقرون للتأطير والاستماع لمقترحاتهم ومساهماتهم أيضا وكيفاش كيشوفوا أنه ما يبقاش كيفكر فقط في المشكل وفي الإمكانيات اللي ما كاينينش إنما حتى هو يعطي اقتراحات لتتماشى مع السياق اليوم ديال المغرب، لكن ما خصهاش تكون موسمية. اليوم الشغال مع الشباب وإنزال هذه استراتيجيات الأرض الواقع كتكون فيها مجهود اللي هو مستمر، مجهود اللي هو اللي خلينا أيضا دائما على تواصل بهذا الشباب يخلينا فقط.
0: طيب لو وضعنا مخطط استعجالي وأنتم ما تشتغلان في الميدان وفي مناطق كما قلتما أثلث جمال صدري وفرحتوني أنكم تشتغلوا على امتداد التراب الوطني، بمعنى أنكم عارفين شباب القلاع شباغي، عارفين شباب تارودان شباغي، وجدة شبابها عارفين شباغين. لو قلنا لكم اليوم أنت والأخت مليكة، ووجه سؤالي أبدأ بك مليكة، بماذا يجب أن نبدأ؟ عندنا شنو العنصر اللي خصنا اليوم نشتغل عليه قبل كل شيء بالنسبة لقضايا الشباب؟
2: نعم، شكرا لك الأخت. أولا أنا اللي غادي نشتغل عليه هو أنه أولا تطبيق مضامين الخطاب الملكي، ثانيا نرجعوا القوانين المنظمة. علاش الأخت فرحانة؟ لأن ملي كنرجعوا القوانين المنظمة سواء من الدستور 33 كيلزم لنا السلطات العمومية باتخاذ التدابير. من هم السلطات العمومية باش ما نعاودوش نكرروا الخطأ؟ أشنو هو الخطأ اللي غيتكرر؟ دابا حنا تشكلنا البرلمان ولكن راجعين انتخابات أخرى وهو الجماعات الترابية والجماعات المحلية. دونك انا وتعطاني هو اننا نشتغلوا من ما هو محلي باش انا نرفعوا الصوت ديال داك الشباب كل واحد من جانبه ومن جهته باش يترفعوا داك الصوت ديال الشباب باش يوصلوا الى المراكز ديال القرار. علاش؟ لان ملي كنرجعوا للقوانين التنظيميه ديال الجماعات الترابيه من القانون 111/14 ان هذيك المجالس المحليه والجهويه ملزمه مثلا باحداث هيئات استشاريه للشباب

0: تشارك في صناعات البرامج التنموية ديال الجهة أو ديال الجماعات المحلية أو الجماعات الترابية بكل صنيفاتها، بمعنى أن هذه البرامج خاص يكون داخلها الشباب في صلبه، يعني أن السياسة العمومية عوض ما تجيني من فوق تولي تجيني من تحت.
1: إذا ما نشتغل في الأرض، ما نشتغل في الميدان مثلا، وعرف أنه شباب في حي معين في مدينة معينة اشتغل على هذا، كان مع في الجمعيات، كان في المجتمع المدني، عارف الشباب المدينة والحي شنو خاصين،
0: شنو باغي، ولكن خاص يتم بالإشراك ديالو. نعطيك تجربة، حنا كنا كنت في الهيئة الاستشارية للشباب جهة الرباط سنة القنيطرة، وكنا مكلفين في اللجنة ديال السياسة العمومية. المشكل هو أنه دور استشاري فقط، بمعنى انك كتدوز تهضر في الاخر داكشي كيتكتب على الورقه وكيمشي وكيدار داكشي اللي خاصو يكون رسمي. دونك هنا خاص شويه ديال التغيير، وان الامور تاخ بجديه، وهو ان الافكار والقرارات او الاستشارات اللي كتجي من الشباب خاصها دار في الصلب ديال الموضوع، ما تجيش انا تنزل عليا واحد الاستراتيجيه وطنيه اللي هي ما غاديش تكون تكافئ الفرص ما بين الشباب، وانما تنزل عندي انا الماء هو محلي، تعرف المتطلبات ديال الشباب، وراكي المجالس اشنو الدور ديال المجالس الترابيه الا ما كانتش غادي تنفذ التوجهات الكبرى ديال البلاد. راه واحد الجماعه قرويه غدير شويه، واحد الجماعه دير شويه في الخرم اللي غنتلاقاو الفوق غادي نلقاو بان الاستراتيجيه تم بناؤها. دونك الخطا اللي كيدار هو في هذه صياغه السياسه العموميه، التوجه ديالها توجه مركزي، احنا دابا غاديين في التوجه ديال لا مركزيه ولا تمركز اداري،
1: هو ما نادى به صاحب الجلاله ايضا.
0: نعم، أين هو هذا التنفيذ ديال التنزيل ديال الميثاق الميثاق ديال المرافق العمومية؟ دونك راه ملي كنقولوا كاين قوانين، ملي كنقولوا كاين تنظيم، ملي كنقولوا كاين خطاب ملكي سامي، يعني كيعطيك الرؤية الواضحة وتيلقي عليك واحد المسؤولية، إذن هذيك المسؤولية يجب تدبيروها بشكل عقلاني باش أن الأكل ديالها يكون على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. حنا ما يهمنا هو مصلحة البلاد، ومصلحة البلاد لا يمكن أن تتحقق دون إشراك الجميع، وأهم عنصر في هذا الجميع وهذا هو الشباب. واش ملي نشوفوا حنا الشباب ديالنا تيهاجر واللعاب ديال الدول الاخرى تسيل عليهم، واش ملي كنشوفوا الكفاءات تهاجر، واش ملي كنشوفوا الادمغه تهاجر، واش ما تيبقاش فينا الحال؟ حنا بعدا انا بعدا شخصيا تيبقى فيا الحال، لان انا كاستاذه ديال الثانوي كنشوف البكالوريا المتميز سيونس مات تيمشي تيقول لك انا غير تنشد الباك مشى في حالاته. ما شنو درنا لهاد الناس؟ شنو درنا؟ يعني راه ما خصنا إشراك. أنا بعدا كنحمل المسؤولية لهذوك الجماعات الترابية اللي كيتنتخبوا ودوك الليجان، علاش ما تيشركوش معهم الشباب في صياغة المشاريع اللي كدار على المستوى المحلي؟
1: طيب كيف نصنع نخب منتخبة محليا، نخب القرب، خلينا نسميها نخب القرب، لأن نخب القرب كيف نصنع دماء جديدة ونضخ دماء جديدة بعيدا عن نفس الوجوه وفي سياق أيضا عملية انتخابية ديمقراطية؟
0: هو إعطاء فرصة لكل وجه جديد يحمل فكرة، ونعطيو للناس اللي عندهم حب الوطن اللي فعلا باغيين يشتغلوا لهذا الوطن. راه ماشي يعني كاين، راه كاين ناس كيترشحوا ليهم مزياني، راه كاين ناس كنلقاو اساتذه جامعيين لا يتم اشراكهم، تلقاو باحثين في علم الاجتماع، باحثين في القانون، باحثين في السياسه العموميه يتم تهميشهم. هذا زعما
1: طيب اكرام، انت على ماذا يجب ان نكبف الاشتغال من اجل ان نكون يعني ملتزمين بما جاء في رسائل الخطاب الملكي؟
2: لا فرحانة، إلا بغينا اليوم نعززو مكانة الشباب في السياسة العمومية، نقطة البداية اللي قالتها الأستاذة مليكة هي إشراكهم في تحديد هذه المشكلات والأولويات. يجيو من عندهم هذه السياسة العمومية حيث هما أدرى بواقع الجهات ديالهم، أدرى بواقع المناطق اللي هما عايشين فيها، ومنحهم منح هذه المشاركة أثر واضح في القرارات. اليوم في حركة مواطنون، وهذه المسألة كيديرها بزاف جمعيات المجتمع المدني اللي دور ديالهم التأطيري جميل جدا في البرامج والمشاريع اللي كيخليو كيفتحوا مساحات الحوار، مساحات ايضا ديال ديال ديال ديال, ديال, ديال التشاور مع هاد الشباب، وكيديروا الترافع بالتركيز على المقترحات ديالهم والتوصيات ديالهم اللي كيعطيو مع الجهات المعنية ومع صناع القرار. اليوم الشباب

0: عنده واحد المجلس اللي كيتسمى مجلس الشباب والعمل الجمعوي اللي مازال ما تفعلش واللي يوجد كاين في حاضر في الدستور ديال 2011. علاش مازال ما تفعلش؟ علاش ماشي اليوم هو اللي يعالج هذه المشاكل ديال الشباب، هو اللي يخلي يعطي مساحه اليوم نظرافه من اجل تفعيل هذا المجلس اللي غادي يخلي مساحه اليوم للشباب انه يكون عنده يسمع صوته، وهذا الصوت يكون عنده الاثر ديالو في السياسات العموميه سواء اللي كتخص الشباب ولا اللي يخص الاشراك ديال الشباب فيها وكتخص قطاعات اخرى. اليوم ايضا اللي خصنا نركزوا عليه اننا الخطوه الاولى واللي كان ديما كنركزوا عليها كمجتمع مدني هي ان تعزيز المكانه ديال الشباب، نعترفوا بالخبره ديالهم في الواقع. وعلى سبيل المثال اليوم كنشوف ان الاغلب ولا اللي كنعرفوهم في الانتخابات التشريعيه وفي الاستحقاقات اللي دازوا، الشباب اللي كانوا في الحملات انتخاب عطاو نموذج كيفاش كيشوفوا السياسه بنظره اخرى بنظره انظف. واش خداو المكانه ديالهم ولا لا، هذا موضوع اخر اللي ممكن ان نناقشوه من بعد، ولكن كانوا حاضرين رغم قلتهم. عطاو اكزومبل واحد مثال للشباب اخر اللي تشجيعهم على المشاركه حيت بلاصتهم كاينه وبلاصتهم عندهم مسؤوليه فيها انهم هما يدخلوا غمار العمليه السياسيه ويعطيوا الراي ديالهم، لكن ايضا كاين مسؤوليات اخرى اللي كتشاركها اللي كيتشاركها الفاعل السياسي والفاعل المدني.
1: وخير مثال على ذلك الشاب المغربي أسامة بريك اللي من ميدلت واللي فاز بكرسي برلمان لولا أنه كان بثقة المواطنين حظى بالجماعة ديالو الشباب اللي عاونوه في الحملة ديالو. شكرا جزيلا للشابات المغربيات اللي فخورة أنا بهم، ملكة عمر عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني، وشكرا أيضا لك إكرام، شكرا على كل ما قدمتيه بندراعو إكرام بن درعم ملصقة محور المجالات الترابية وبرامج الشباب بحركة المواطنون. شكرا جزيلا لكم السادة المستمعين.

حر انا حر انا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وبنين يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر

واخدني واخدني لهناك مرجعني لهناك فعماقي صوتي وعدني وعدني بالراحة تساعدوا لهناك جمال اللحظة واخدني.

عنا يا دنيا ويا تغبي عنا يا دنيا ويت الباقي من عمري من عمري لما راح ساعة ونجري ويا تغفلي عنا يا دنيا ويا تغفلي

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. حلقة اليوم نخصصها لعامل مؤثر في التنافس الاقتصادي العالمي وفي قدرة الدول على بناء صناعاتها وتعزيز إنتاجيتها والتحكم في مواردها ومفاتيح قوتها المستقبلية، الذكاء الاصطناعي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية وضع الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات المرحلة المقبلة في سياق الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى وتعزيز السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية والارتقاء بالقطاع الخاص إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي. فما مدى قدرة المغرب على مواكبة هذه الثورة، تحويلها إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد المغربي، وهل يصبح الذكاء الاصطناعي رافعة للإنتاج والاستثمار والتشغيل أم سيبقى مجرد تقنية مستوردة نستهلك خدماتها دون امتلاك مقومات تطويرها؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل مع الأستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: المغرب يعزز طموحاته الرقمية بمشروع مركز بيانات متخصص في الذكاء الاصطناعي بضواحي الدار البيضاء، باستثمار يستهدف تطوير بنية تحتية بقدرة إجمالية تصل إلى 180 ميجاوات تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة. هذا المشروع ينطلق بقدرة أولية تبلغ 20 ميجاوات ويعتمد

0: على تقنية متقدمة من شركة إنفيديا الأمريكية لتوفير قدرات عالية في معالجة البيانات وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خطوة ستعزز جاذبية المغرب للاستثمارات الرقمية وتدعم مكانته كمركز إقليمي للتكنولوجيا المتقدمة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى قدرات الحوسبة والطاقة النظيفة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: حلقة اليوم إذن تناقش موقع الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجية الاقتصادية للمغرب وشروط الانتقال من مواكبة التحول الرقمي إلى امتلاك أدواته وما يتطلبه من استثمار في الكفاءات والبحث العلمي والبنية التحتية وحتى شراكات فعلية بين الدولة والقطاع الخاص. معنا الأستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو الكلام.
2: سعيد بالتواجد معكم، شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا أستاذ أبو الكلام. إذن طبعا الخطاب الملكي الأخير وضع الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات المرحلة المقبلة إلى جانب قطاعات حيوية واستراتيجية الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي. اليوم ما الذي يجعل هذا الذكاء الاصطناعي قضية سيادية اقتصادية وليس مجرد خيار لتحديث الإدارة والخدمات، ثم بالتالي إلى أي حد يمكن أن يؤثر امتلاك هذه التكنولوجيا اليوم أو الاعتماد على الخارج فيها على تنافسية الاقتصاد المغربي واستقلالية قراره؟
2: وإدراج الذكاء الاصطناعي في الخطاب الملكي السامي يعكس تحول عالمي أصبح فيه الذكاء الاصطناعي أحد أهم عناصر السيادة الاقتصادية والتنافسية للدول. فجلالته يعلم جليا أن البيانات أصبحت ثروة استراتيجية جديدة، فالدول التي تمتلك بيانات ضخمة وبنية تحتية رقمية قوية ومنصات وخوارزميات متقدمة أكيد هي التي ستستطيع قيادة الاقتصاد العالمي وفرض معاييرها التقنية على الآخرين. أيضا لأن الذكاء الاصطناعي معروف أنه يرفع إنتاجية بشكل كبير، فهو يسمح بأتمتة المهام، سريع اتخاذ القرارات، تحسين الخدمات العمومية وخفض التكاليف التشغيلية وأيضا رفع جودة الإنتاج الصناعي، وبالتالي فالتنافس الاقتصادي بين الدول سيصبح لا محال مرتبطا بشكل متزايد بالقدرة ديال الدول على توظيف الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي أيضا أصبح محرك الصناعة الحديثة، الثورة الصناعية الرابعة يعني الاندستري 4.0 كيحتل فيها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية وتحليل البيانات، يعني مهم فيها. لذلك فالإقلاع الصناعي المغربي ما غاديش يكون كامل دون إدماج الذكاء الاصطناعي في النسيج الصناعي. وإلا هضرنا على سوق الشغل وعلى التكوين، الدول أيضا التي تهيئ الشباب ديالها لمهن الذكاء الاصطناعي غادي تستافد من فرص اقتصادية كبيرة. مثلا خصنا تكوينات جامعية ومهنية في علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، في الأمن السيبراني. ولكن النقطة المهمة أيضا هي إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم عنصر حاسم في الأمن القومي والسيبرالي، فقد أصبح يستخدم في اكتشاف الهجمات السيبرالية وفي حماية البنى التحتية الحيوية للبلاد، أيضا في المراقبة الذكية وتحليل المخاطر. لذلك فامتلاك الكفاءات والحلول الوطنية في هذا المجال أصبح مسألة سيادة وأمن وطني. فهذا الشيء يعني الكثير بالنسبة للمغرب الذي يمتلك أصلاً عدة نقاط قوة، من انطلاقاً من موقعه الجغرافي والاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا والأطلسي، بنيته الرقمية التي تتقدم يوماً بعد يوم، والمثال الذي سرد مود الإنفيديا خير مثال. عندنا رأس مال بشري شاب مهم، وعندنا تجربة مهمة في صناعة مثلا الطيران والسيارات والأوفشورينغ. لذلك التحدي اليوم هو خصنا ننتقلوا من تقنيات من استهلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج حلول ذكاء اصطناعي وتطويرها وتصديرها كما أشار إلى ذلك صاحب الجلالة نصر الله.
0: طيب في هذا السياق أستاذ أبو الكلام، أين يمكن للمغرب أن يحقق

0: مكاسب اقتصادية ملموسة من هذه الثورة، ما هي القطاعات التي برأيكم ينبغي أن تحظى بالأولوية حتى لا يتشتت الاستثمار دون أثر واضح على النمو وعلى الاقتصاد؟
1: مسألة الأولوية مسألة مهمة جدا، لأنه ممكن استراتيجية تهضر على بزاف تاع النقاط، ولكن تدبير الأولويات هو المهم، خصوصا في هذه الميادين اللي كتطور بسرعة. الأولوية في نظري لا ينبغي أن تكون الأول على الأقل في بناء نماذج لغويات، ما فيش شات جي بي تي ولا جيميناي ولا غيرهم، ولكن في توظيف الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل اقتصادية واقعية تستهلك موارد كبيرة وتحد من الإنتاجية في المغرب. فإذا أخذنا مثلا الصناعة، القطاع الصناعي خاصة السيارات والطيران والصناعات الغذائية، المجال هذا المجال هو أكثر جاهزية لتحقيق نتائج سريعة، لأنه مثلا الصيانة التنبؤية للآلات قبل حدوث الأعطال، أو تحسين استهلاك الطاقة والمياه داخل المصانع، ومراقبة الجودة آلية عبر رؤية الحاسوبية، وأيضا تحسين سلاسل التوريد والمخزون إلى غير ذلك. فرفع الأثر الاقتصادي ممكن يكون عنده، ولا بالنسبة للذكاء الاصطناعي ممكن يرفع الإنتاجية بالنسبة ربما محدودة، ولكن قدر تكون من 5 إلى 10% في قطاعات صغيرية كبرى، وهذا الشيء قد يولد قيمة اقتصادية أكبر بكثير من عشرات المشاريع الرقمية الصغيرة المتفرقة. فرسالتي هنا أنه كل مصنع مغربي يجب أن يتحول تدريجيا إلى مصنع ذكي. ثانيا الفلاحة الذكية اللي هي أولوية سيادية، عندنا مشاكل ديال الإجهاد المائي، عندنا مشاكل تاع التغيرات المناخية، الذكاء الاصطناعي ممكن تعتبر أداة أساسية للحفاظ على الأمن الغذائي، مثلا في التنبؤ بالمحاصيل وفي الري الذكي حسب الحاجات الفعلية للنباتات، في كشف الأمراض الزراعية مبكرا، وفي تحسين استعمال الأسمدة، وبصفة عامة أيضا في التنبؤ بالجفاف.
0: هذا التوجه دخل فيه المغرب تقريبا فيما يتعلق بالزراعة أستاذ أبو الكلام، لكن عندما تقول يعني كل مصنع مغربي يجب أن يتحول إلى مصنع ذكي، ما هي الحلقات التي ما زالت يعني إلى الآن تعيق بناء هذه المنظومة الذكية اليوم القادرة على يعني إنتاج تكنولوجيا وتطويرها؟ أين يقف المغرب في هذه المعادلة إلى الآن؟
1: نعم، المغرب كما قلنا اختار خطوات كبيرة. المغرب لا ينقصه اليوم الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي ولا رؤية السياسية العليا، بعد أن تم إدراج هذا الموضوع ضمن الأولويات الاستراتيجية للمملكة. ما ينقصنا أساسا ربما هو الانتقال من مرحلة النوايا والمبادرات المتفرقة إلى مرحلة منظومة متكاملة تنزل رؤية استراتيجية صاحب الجلالة. أولا ممكن نقوله أنه المغرب كيتوفر على كفاءات ومختبرات وشركات ناشئة، ولكن لا زال لا يتوفر على شركة تكنولوجيا وطنية رائدة قادرة على تطوير حلول واسعة النطاق، على الاستثمار بقوة في البحث والتطوير وعلى المنافسة إقليميا ودوليا. فكل الدول اللي نجحت في المجال نقدروا نشوفوا بسهولة أنها تمتلك شركات قادرة تقود المنظومة بأكملها. المشكل الثاني أو العائق الثاني اللي كيبان ليا هو ضعف الاستثمار في البحث وفي التطوير، يعني لا يزال الإنفاق على البحث العلمي والابتكار ربما أقل من الطموحات اللي خصها تكون في هذا المجال. الذكاء الاصطناعي ماشي مجرد شراء برامج، ولكن كيطلب مختبرات متخصصة بإمكانيات كبيرة، كيطلب مشاريع بحثية طويلة الأمد، كيطلب شراكات بين الجامعة والمقاولة، وأيضا تحويل أبحاث إلى منتجات وبراءات الاختراع.
0: هل هذه العملية مكلفة أستاذ أبو الكلام؟
1: هذه العملية مكلفة في بعض الأحياء في بعض المجالات، وغير مكلفة في مجالات أخرى. مثلا هناك في نظري ثلاث مستويات من الاستثمار. الكلفة، الأقل كلفة هي استراتيجية الاستهلاك، يعني نشريو تراخيص نتاع المنصات العالمية ونستخدموا هذه المنصات ونرقمنوا بعض الخدمات ونضربوا بعض الموظفين على الاستخدام، ولكن هذه المقاربة رغم أن تكلفتها محدودة نسبيا ولكن كتجعل البلد مستهلك للتكنولوجيا وكتبقى معظم القيمة المضافة بالخارج. ثانيا هي ما يسمى باستراتيجية التوطين، وهي الكلفة ديالها متوسطة، يعني الهدف هو أو هذه الاستراتيجية خصها تشمل تكوين الكفاءات، دعم الشركات الناشئة، تطوير تطبيقات مغربية متخصصة. تحدثنا على إنشاء مراكز ابتكار، إنشاء محاضنات، بناء قواعد بيانات وطنية، وهنا تكون يعني تكون الاستثمارات أكبر، لكن العائد الاقتصادي وفرص الشغل المحلية هما كيكبروا معها. وفي رأيي هذا المستوى هو الأكثر واقعية للمغرب خلال هذه السنة والسنوات القليلة القادمة، باش نمشيو الاستراتيجية يعني ما يسمى بالإنتاج الكامل، اللي هي طبعا غتكون مكلفة ولكن غادي تشمل مراكز حوسبة عالية الأداء، مراكز بيانات ضخمة، غادي ربما نطور نماذج ذكاء اصطناعي محلية كبيرة. فهنا كنتحدث عن استثمارات بمئات الملايين وربما حتى مليارات الدولارات، كيف كتدير الولايات المتحدة والصين ودول الخليج الكبرى وغير ذلك، ولكن الآن من غير الواقعي أن ينافس المغرب هذه القوة في هذه جميع المجالات. يعني المغرب يجب أن أو ربما الأذكى هو أن ليس أن يستثمر المغرب في كل شيء، ولكن يركز مثلا على البيانات الوطنية، على الكفاءات البشرية، على البحث التطبيقي المرتبط بالصناعة والفلاحة، على تشجيع الشركات الناشئة والابتكار، وهذه مراكز الحوسبة الوطنية اللي تقدر تكون متوسطة الحجم ولكن تخدم الجامعات والمقاولات. فرغم كون مثلا العقول أقل كلفة من يعني البنية التحتية العملاقة، ولكن العائدة ديالها غالبا كتكون مهمة على المدى الطويل.
0: نعم، طيب دائما بخصوص هذا التوجه سيد أبو الكلام، الخطاب الملكي دعا القطاع الخاص إلى الارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي. في هذا السياق ما الذي يتعين على المقاولات المغربية اليوم تغييره في نماذج أعمالها في استثماراتها حتى يصبح هذا الذكاء الاصطناعي مصدر حقيقي للتنافسية؟
1: نعم، جلالة الملك تحدث فعلا على انه باش يكون يعني الامباكت خاصنا الاستثمار الخاص، وفي نهاية المطاف هو اللي غادي يكون حاسم في النهاية في جميع الاقتصادات الكبرى. ما كانتش الدولة هي المستثمر الرئيسي في نشر الذكاء الاصطناعي داخل الشركات مثلا، ولكن لعبات دور المنطق المحفز المستثمر في البنية التحتية وأيضا المشتري الأول الابتكار. أما الاستثمار الأكبر فجاء من القطاع الخاص، ممكن نشوفوا الحالة نتاع الدول اللي نجحت. حالة المغرب إلا اعتدنا فقط على التمويل العمومي النتائج غتكون محدودة، بينها لذلك يجب أن يعني تأتي النسبة الأكبر من الاستثمار خصها تجي من الأبناء، من شركات التأمين، من الاتصالات، من الصناعة، من اللوجيستيك، من شركات التكنولوجيا، لحقتش هذه القطاعات هي المستفيد الأول من زيادة الإنتاجية. وعلاش دابا يعني قد يستثمر القطاع الخاص؟ لحقتش الذكاء الاصطناعي ليس تكلفة في حد ذاته، ولكن خصنا نعرفوا أنه وسيلة اللي غادي تمكننا من تحقيق واحد مجموعة ديال الأهداف اللي هضرنا عليها، اللي هي تقليص التكاليف التشغيلية، زيادة المبيعات، يعني تحسين الخدمات إلى غير ذلك. وعندما يرى صاحب مقاولة عائدا واضحا على الاستثمار، ما يسمى بالغوتور سوغ انفستيسمون، فربما غادي يكون أكثر قابلية لتمويل المشروع. الدولة أين يجب أن تتدخل؟ الدولة لا ينبغي أن تمول كل شيء، ولكن تحمل جزء من المخاطر، مثلا تشجيع القطاع الخاص عبر مثلا إعفاءات ضريبية للبحث والتطوير، عبر دعم يعني التكوين وإعادة تأهيل حتى في القطاع الخاص عبر صناديق تمويل الابتكار،
0: عبر أجور
1: عبر
0: أعلى.
1: نعم عبر برامج دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وبهذه الطريقة كل درهم عمومي يمكن أن يجذب عدة دراهم من الاستثمار الخاص.
0: طيب السؤال أو الإشكال الذي يطرح دائما أستاذ أبو الكلام عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي هو من يربح ومن يتحول أو من يتحمل التكلفة. الذكاء الاصطناعي طبعا قد يرفع الإنتاجية لكنه يعيد بشكل أو بآخر تشكيل سوق الشغل، الطلب على المهارات، توزيع القيمة بين العمال بين الشركات. المغرب كيف يمكن أن يستفيد من هذه التكنولوجيا دائما دون تعميق هذه الفجوة التي نتحدث عنها بين المقاولات القادرة على الاستثمار وغيرها، أو بين الكفاءات المؤهلة وبقية العاملين؟ ما هي السياسات التي ممكن للمغرب أن يضمن من خلالها أن يتحول هذا الذكاء الاصطناعي إلى فرص حقيقية للشغل وقيمة مضافة بالتالي للاقتصاد المغربي؟
1: سيدتي، التاريخ الاقتصادي يظهر أن كل ثورة تكنولوجية كبرى تولد ثروة، لكن طريقة توزيع هذه الثروة هي اللي كتحدد ما إذا كانت ستقود إلى الازدهار والاستقرار أو إلى اتساع الفوارق الاجتماعية. ده بالنسبة للمغرب. الخطر الأكبر لا يكمن في أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان، ولكن في أن تتشكل فجوتان جديدتان، فجوة بين المقاولات الكبرى القادرة على الاستثمار والتحول الرقمي، والمقاولات الصغيرة المتوسطة اللي ربما يعني قد تفقد قدرتها التنافسية. الفجوة الثانية هي الفجوة بين أصحاب المهارات الرقمية المتقدمة والعمال الذين قد تتراجع قيمة بعض وظائفهم أو مهاراتهم التقليدية. لذلك ينبغي أن يكون الهدف الوطني ليس فقط اقتصاد أكثر ذكاء، بل انتقال عادل نحو اقتصاد الذكاء الاصطناعي. التجارب الدولية الناجحة بينت بالذكاء الاصطناعي يحقق أكبر أثر عندما يرفع من قدرات العامل ولا المستخدم بدلا أن يعني يستبدلها. فمثلا في القطاع الصحي خصوصا في الثقافات بحال المغرب ما غاديش نعوضوا الطبيب، ولكن الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدوا على التشخيص السريع والدقيق. في الصناعه ما غاديش نلغيو دور التقني، ولكن نمنحو ادوات للتنبؤ بالاعطال وتحسين الانتاج. بالنسبه للتعليم مثلا ما غاديش يحل محل الاستاذ بشكل كامل، ولكن يدعموا في يعني مثلا يعاونوا في اعداد المحتوى في التقييم. لذلك ينبغي تشجيع التطبيقات التي تعزز إنتاجية العامل وترفع جودة عمله وتزيد قيمة المهارات البشرية، باش الإنسان يولي عنده يعني يركز على المهارات البشرية ديالو، وليس فقط هذيك اللي كتهدف الى تقصير يعني تقليص عدد العاملين. لذلك الاستثمار في المهارات قبل الاستثمار في الخوارزميات مساله مهمه جدا، لانه يمكن ان نشتري برمجيات اشهر قليله، ولكن باش نبنيو كفاءات غادي خصنا سنوات. لهذا يعني يجب ان تصبح مهارات الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي جزءا من مجموعه من المهن، واهم هو نشر ثقافه رقميه بين مختلف المهن. ثالثا كما قلت يجب دعم المقاولات الصغيره والمتوسطه، لانه اكثر من 90% من النسيج الاقتصادي المغربي فيه مقاولات صغيره جدا وصغيره ومتوسطه. فاذا استفادت فقط الشركات الكبرى من الذكاء الاصطناعي غادي نكونوا امام اقتصاد بسرعتين. لذلك يجب رقمنه جماعيه بتكلفه منخفضه من خلال مثلا منصات وطنيه مشتركه، من خلال الحاضنات ومراكز يعني نتاع المواكبه تكون رقميه، من خلال حلول اتحاديه ميسره وبرامج تكوين تقدر تكون جماعيه. هذا الشيء عوض ان تصطمم كل شركه بشكل منفرد، يعني ممكن نتقاسموا البنية التحتية والخبرات. رابعا نعم ربط الدعم العمومي بخلق القيمة وفرص الشغل، لأنه ليس كل استثمار في الذكاء الاصطناعي هو بالضرورة مفيد للاقتصاد. الدعم العمومي يجب أن يوجه نحو المشاريع التي تحقق زيادة إنتاجية وتخلق وظائف عندها قيمة أعلى وتطور

0: منتجات جديده بحيث نرفعوا الصادرات وننقلوا المعرفه والتكنولوجيا. وايضا يجب يعني تشجيع ما اسميه بطبقه وسطى رقميه، يعني الاقتصاد الرقمي الجديد غادي تظهر فيه يعني وظائف جديده مثل محلل البيانات، مدرب النماذج الذكيه، خبراء في الامن السيبرالي والى غير ذلك. فاذا نجح المغرب في تكوين عشرات الالاف من الشباب كما هو مبرمج له استراتيجيات اي اي ميد موروكو وخريطه الطريق، فنتاع نتاع الذكاء الاصطناعي، فغنخلقوا واحد الطبقه مهنيه جديده ذات اجور اعلى وقيمه مضافه اكثر.
1: نعم
0: نعم
1: نعم طيب كخلاصه ولكن بعجاله لانه اقترب وقت البرنامج، يعني ما هي المؤشرات التي ستسمح لنا اليوم من يعني الحكم على نجاح هذا الرهان؟ ولكن باختصار لو سمحت.
0: نعم هو اكيد انه باش نكيفوا ونعرفوا اشنو اللي نجح واشنو اللي ما نجحش، مجموعه من المؤشرات. المؤشر الاول ربما هو الانتاجيه، هل والمؤشر الثاني مساهمه الانشطه الرقميه والذكاء الاصطناعي في الناتج الاقتصادي من حيث حجم الاستثمارات والقيمه المضافه والصادرات. المؤشر الثالث هضرنا عليه هو خلق فرص شغل مؤهلة. والمؤشر الرابع مثلا هو عدد الشركات المبتكرة، وممكن نزيدوا حتى الصادرات، مؤشر خاص بالصادرات التكنولوجية. ومؤشر مهم أيضا هو الاحتفاظ بالكفاءات والاستقطاب ديالها، لأنه
1: هذا أهم نجاح. أهم تحدي أستاذ.
0: نعم لأنه نجاح استراتيجية
1: نعم.
0: سيظهر أيضا عندما تنخفض هجرة الكفاءات العالية وتزداد عودة الخبرات المغربية بالخارج، حتى تصبح المملكة مركز جذب للمواهب والاستثمارات التكنولوجية.
1: أشكرك جزيلا أستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات، على هذه المساهمة القيمة وكل هذه التوضيحات.
0: شكرا لكم.
1: الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: السماع الصوفي. نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: For decades on the global stage, 100 million records sold. The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Morocco. Welcome to the Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Medi One, la radio de toutes les générations.
3: Hey, this is Bryan Adams right here on Medi One. We've got a few hours together, some great records, great stories, enough rock and roll to keep us out of trouble or possibly get us into it. Either way, if you're going to start a rock show, you may as well bring in one of the greatest rockers of all time, Iggy Pop, Real Wild Child, on Bryan Adams Radio.
4: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي الأعظم السيد الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام السيوطي قدس الله سره: يستحب لنا إظهار الشكر لمولده صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اجتمع عند الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله جمع كثير من علماء عصره، فأنشد منشد قول الإمام الصرصري رضي الله عنه في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم: قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب، وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب. فعند ذلك قام الإمام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس عظيم به فرحا بمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أصحاب مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: أخبرنا يا رسول الله عن نفسك. قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي رؤيا حين حملتني أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصر الشام. وكذا بشر كل نبي قومه بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أفرد سيدنا عيسى عليه السلام بالذكر في هذا الموضع لأنه آخر نبي قبل نبينا، فبين أن البشارة به صلى الله عليه وآله وسلم عمت جميع الأنبياء واحدا بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى عليه الصلاة والسلام.

قال الإمام شيخ الطائفة مولانا أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلق عظيم لجوده بالكونين، له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. وقال الإمام أبو الحسين النوري قدس الله سره: كيف لا يكون خلقه صلى الله عليه وآله وسلم عظيما وقد تجلى الله بسره بأنوار أخلاقه.

يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أوتي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، لأنه مبعوث لتتميم مكارم الأخلاق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وهو عين كونه على الصراط المستقيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 360 خلقا، من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة. قال أبو بكر رضي الله عنه: هل في منها يا رسول الله شيء؟ قال: كلها فيك يا أبا بكر، وأحبها إلى الله السخاء. صلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان.

0: ومرحبا بكم إلى موعد جديد من مواعيد صباح الأخبار مباشرة على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط دولية. أسعد دوما بتجديد اللقاء بكم في هذه الوصلة الأثيرية التي نواكب فيها جديد الساحة الإخبارية وطنيا إقليميا وكذلك عبر العالم بالرصد والتحليل. الموعد يتواصل وإياكم إلى غاية حوالي الساعة 6:30 وفيه بعد قليل موجز إخباري قبل أن نتعرف وإياكم على جديد طقس الفلاح.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالفي الصفا مع الشمس في جل النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا في شرق الخط شفشاون زاكورة وفي ناحية السمارة فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي وبقوة معتدلة في عامة المناطق، ما عدا في السوس فاش غادي يصوت غربي. الرطوبة في الجو هابطة لما بين 20-50% في غالب المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، درجة زايدة درجة ناقصة حسب النواحي، ما بين 19-27 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 22-26 درجة في الريف، ما بين 24-27 درجة في تفيلالت، ما بين 24-31 درجة في السوس، ما بين 25-27 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 25-30 درجة في دكالة، ما بين 25-32 درجة في الحوز، ما بين 26-28 درجة في تادلة، ما بين 26-34 درجة في واد الذهب، ما بين 27-30 درجة في عبدة ونحي الضرعة، ما بين 27-32 درجة في اللوكوس، 28 درجة في نحي السايس، 28-29 درجة في الشوية، 31-32 درجة في نحي الغرب، وما بين 32-34 درجة في الساقيه الحمراء. وفي هذا الطقس وهذه المرحلة ديال الموسم اللي احنا فيه بزاف ديال الإخوان الفلاحة تيوجدوا البلاد والبقاعي للزريع ديال البطاطا اللي غادي يزرعوها هاد الأيام الجاية. ومع هاد الظروف ديال الطقس خاص الزريعة تكون مداوية مزيان ضد مرض الجربة اللي تيمكن تشد في الكركوب والنباتات ملي يبداو يخرجوا، وهذا علاش خاصهم يغطسوا الصنادق ولا الخناشي ديال الزريعة ديال البطاطا ديالهم في شي برميل ولا حوض صغير عامرين بالماء مخلط مع الدواء الخاص والمرخص لهاد العملية، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الساعة 5 صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم وإليكم أول موجز إخباري نسائل من المغرب، حيث ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديد المنظم تحت الرعاية الملكية تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. فعاليات هذا الحدث الهام تتواصل إلى غاية 18 من شهر أكتوبر الجاري. تم مساء أمس الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية بالمغرب وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة الاستقلال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الجديدة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاع والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. في سياق آخر، يعقد مجلس النواب المغربي اليوم أو زوال اليوم الأحرى جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس. من المرتقب أن يقوم العاهل الإسباني الملك فيليبيا السادس وعقيلته الملكة ليتيثيا اليوم بزيارة إلى مدينة سبتة المحتلة، الزيارة التي ستتبعها زيارة أخرى غدا إلى مدينة ميليليا المحتلة تعد الأولى لعاهل إسباني إلى الثغرين السالبين منذ زيارة الملك خوان كارلوس لهما في نوفمبر من العام 2007. زيارة تأتي في خضم أزمة الهجرة التي تعرفها مدينة سبتة بعد أحداث العبور الجماعي إليها أواخر يوليو الماضي، أزمة ورد تشخيص مسبباتها وآفاق علاجها في مضامين الخطاب الملكي الأخير المفتتح للولاية التشريعية الجديدة. شرق أوسطيا، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطار الرياض مجددا مساء الاثنين بعيد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية داعم للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة السعودية. في غضون ذلك، حذر مسؤول في حركة الحوثيين الاثنين الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهة الحركة، متوعدا برد سريع وموجع وتصعيد شامل

0: النزاع بين المملكة الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمقاتلين المدعومين من طرف إيران. أنشأ الاتحاد الأوروبي بعثة لدعم الجيش اللبناني الذي يجد صعوبة في بسط سيطرته على كامل البلاد. وتأتي الخطوة الأوروبية مع اقتراب انقضاء ولاية بعثة قوة حفظ السلام في جنوب لبنان المينورسو، علما بأن الاتحاد الأوروبي يشدد على أن بعثته التي ستمتد ولايتها الأولية 3 سنوات ليست بديلا للقوة الأممية. توازيا مع ذلك، أعلن الجيش اللبناني الاثنين ضبط مواد متفجرة بزنة نحو 200 كيلو جرام في شرق البلاد مهربة من سوريا المجاورة، وذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية. تشهد فرنسا الثلاثاء موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، وذلك بينما استمر إغلاق عدد من المدارس في مختلف أنحاء البلاد. وفيما يسعى الطلاب إلى الحفاظ على الزخم الحراك الذي بدأ في منتصف شتنبر، ينظر البعض إلى الاحتجاجات المقررة اليوم باعتبارها نقطة تحول في وقت تأمل الحكومة في أن تكون الحركة قد بدأت بالانحسار. وفي حادث لم تثبت حتى الآن أي صلة له بالتحرك الطلابي، أطلق مراهقون النار من بندقية صيد أمس فأصاب مدير مدرسة إعدادية ومعلمة في منطقة قرب مارسيليا بجنوب البلاد. وأكدت النيابة العامة في مارسيليا توقيف المعنية من دون تقديم تفاصيل إضافية. نواصل صباح الأخبار مع أولى فقراته بعد قليل.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: أهلا بكم من جديد، وفي أولى المحطات من صباح الأخبار نفتح قوسا ثقافيا من خلال قصة جديدة نتحدث فيها عن آلاف الأبيات الشعرية التي لا تروي قصص العشق والبطولة بل توثق أمراض الإنسان وطرق علاجها قبل قرون. هي أرجوزة ابن طفيلة الطبية، أثر علمي نادر يلتقي فيه الشعر بالطب ويحفظ مخطوطه رصيدا من المعرفة في خزانة القرويين بمدينة فاس. كيف حول طبيب أندلسي معارف عصره إلى أبيات شعرية، وكيف فشق هذا الأثر طريقه عبر الزمن ليستقر في واحدة من أعرق خزائن المخطوطات بالعالم؟ القصة يرويها سفيان منحود.
3: سبعة آلاف وسبعمائة بيت شعري، ليست قصيدة في الغزل ولا ملحمة عن الأبطال، بل كتاب في الطب يصف أمراض الإنسان وأعراضها ويعرض العلاجات التي عرفها الأطباء قبل قرون. إنها الأرجوزة الطبية لابن طفيل، الفيلسوف والطبيب الأندلسي الذي اشتهر عالمياً بكتابه حي ابن يقظان، وترك أيضاً أثراً علمياً يكشف جانباً آخر من تجربته. في القرن السادس الهجري الموافق للقرن الثاني عشر ميلادي، اختار ابن طفيل أن يصوغ معارفه الطبية في أبيات موزونة، مستفيداً من بحر الرجز الذي استخدم في المنظومات التعليمية لتيسير حفظ العلوم ونقلها بين المتعلمين. لم تكن الأرجوزة مجرد محاولة لنظم المعلومات الطبية شعراً، بل جاءت في صورة موسوعة تصف الأمراض بحسب أعضاء الجسم ومناطق الإصابة، من أمراض الرأس والوجه إلى مشكلات الحلق والصدر والجهاز التنفسي، مروراً بأمراض المعدة والأمعاء والكلى والمسالك البولية، وصولاً إلى أنواع الحمى وبعض الأمراض الخارجية والتسمم. في هذه الأبيات تتجلى صورة من صور الطب في الأندلس خلال العصور الوسطى، حين كانت الملاحظة والتصنيف والمعرفة المتوارثة أدوات أساسية لفهم المرض والبحث عن العلاج. لكن رحلة هذا العمل لم تتوقف عند عصر مؤلفه، ففي مدينة فاس تحتفظ خزانة القرويين بمخطوط الأرجوزة الطبية الذي ارتبط بتاريخ طويل من حفظ الكتب والوثائق العلمية. وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة لأنها تمثل شاهداً نادراً على تاريخ الطب العربي وعلى الطريقة التي انتقلت بها المعرفة من جيل إلى جيل. بين أوراق المخطوط بقيت أبيات ابن طفيل تحمل أثار زمن مختلف، حين كان الشعر وسيلة لحفظ العلم وكانت المكتبات خزائن لذاكرة الحضارة. غير أن مرور القرون لم يكن بلا أثر، فقد أصابت بعض أوراق

الأوراق المخطوط أضرار بفعل الرطوبة والسوس، ما يجعل صونه ودراسته جزءاً من مسؤولية الحفاظ على هذا التراث. في عام 2025 أدرجت الأرجوزة الطبية في سجل ذاكرة العالم التابعة لليونسكو.

عبر القرون، من قلم ابن طفيل إلى رفوف خزانة القرويين، ظلت الأرجوزة شاهدة على أن العلم لا يعيش في المختبرات وحدها، بل يعيش أيضاً في الكلمات والكتب والمخطوطات التي تحفظ ذاكرة الإنسان.

0: كنا في الاستماع لسفيان أم الحود في قصة اليوم التي خصصها لأرجوزة ابن طفيل الطبية في الموالي من صباح الأخبار ميديا روبورتاج. مع بداية موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة تتجدد المواجهات بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش الإسرائيلي وسط اعتداءات ومحاولات لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم. موسم يشكل مصدر رزق لآلاف العائلات لكنه يتحول كالعادة إلى محطة محفوفة بالمخاطر في ظل تصاعد التحديات التي تهدد المحصول وسبل العيش. عن واقع موسم القطاف هذا العام وأبرز التحديات التي تواجه المزارعين الفلسطينيين يدور ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
1: خلافا لقرار وزارة الزراعة الفلسطينية التي حددت 15 من أكتوبر الحالي موعدا لبدء موسم الزيتون، شرع الكثير من المزارعين في الضفة الغربية في قطف ثمار زيتونهم بعد أن أخذ المستوطنون بسرقة الثمار. هذا الموسم بدأ ساخنا حيث تصاعدت هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين في الأسبوع الأول من بدء عملية القطاف وإصابة العشرات بينهم صحفيون، بعدما شهدت كثير من الحقول إطلاق النار من الجيش والمستوطنين، ما يعكس استهداف موسم الزيتون كما يقول مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود.
2: يعتبر موسم الزيتون بالنسبة للاحتلال هو يعني عمادة من العمادات الأساسية للصمود الفلسطيني. موسم الزيتون هو ليس موسما ميكانيكيا لقطاف الزيتون، هو موسم تراثي بامتياز. اليوم كل المؤشرات تشير إلى أن استهداف موسم الزيتون لا يتوقف عند حدود منع المواطنين من القطاف وسرقة المحاصيل. من مطلع حرب الإبادة وحتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن 100,000 شجرة زيتون تم استهدافها في قصدية كبيرة من قصديات الحاق الأضرار الاقتصادية بالمواطن الفلسطيني.
1: هذه الأضرار يعيشها المزارع خالد طناطرة من بلدة أم صفا قرب رام الله، الذي يعيش يوميات هذا الموسم بألم وحرقة كبيرتين، وهو ينظر كل صباح إلى المستوطنين الذين يداهمون أرضه ويسرقون ثمار زيتونه دون أن يتمكن من الدفاع عن أرضه أو فعل أي شيء. فأرضه التي تبلغ مساحتها 35 دنما حرم من الوصول إليها بعد أن أقامت مجموعة من المستوطنين بؤرة استيطانية عليها قبل عدة أشهر، بؤرة أكلت الأرض وما عليها، كما يقول المزارع خالد طناطرة.
3: السنة من 35 دنم مش عارفين نروح تنكة الزيت على دارنا ولا على داري ولا على دار إخوتي. من قطعان المستوطنين مش مستجري أنزل على زيتوناتي، وكل يوم هيهم موجودين في الزيتونات. شو أساوي؟ شعوري إني أنا زلمة مترسح مش قادر أمشي أوصلهم. بتفاجئ إني أنا شليت مش قادر أنزل، لأن هذا تعب وتعب إخوتي وتعب أبوي وتعب سيدي.
1: حال طناطرة حال كثير من الفلسطينيين ممن حرموا من أرضهم، فالمستوطنون ومعهم الجيش الإسرائيلي راحوا يطاردون المزارعين ممن تمكنوا من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، وهو ما أدى إلى تراجع الحصاد الذي حرمت منه قرية أم صفا شمال غرب رام الله، التي تحيط بها مستوطنتان كبيرتان وست بؤر استيطانية أخرى. رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح:
4: كامل محصول أراضي قرية أم صفا بزيت الزيتون هو أصبح تحت سيطرة المستوطنين، سرقوه بشكل كامل. تقدر مساحة الأراضي 4000 دلم، ما يقارب 1000 تنكة، بمعدل 15000 كيلو سنويا تنتج أراضي قرية أم صفا من زيت الزيتون. هذا كله بالكامل خسرناه، نحن لا نستطيع أن نقطف كيلوغرام واحد من زيت الزيتون.
1: وتقدر وزارة الزراعة الفلسطينية الخسائر المادية لمحصول الزيتون في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 157 مليون دولار، فيما تتوقع الوزارة أن يصل إنتاج السنة الحالية من الزيت بنحو 21,000 طن، وهو أقل من العادة في موسم وفير كهذا بنسبة تتراوح بين 30 و40%، نتيجة اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
5: ميديا ليون 101 دخلة 96.4. ميديا صباح الأخير.

0: الأخبار نور الدين الحوتي.
1: وقبل أن نواصل مع بقية الفقرات نذكركم سريعا بأبرز عناوين الساحة. الإعلان مساء الاثنين عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة بالمغرب تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة الاستقلال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. مجلس النواب المغربي يعقد زوال اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. العائل الإسباني الملك فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتيفيا يزوران اليوم مدينة سبتة المحتلة، زيارة تعقبها أخرى غدا إلى مدينة مليليا المحتلة. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض مجددا مساء الاثنين بعيد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية الداعمة للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة السعودية. الاتحاد الأوروبي ينشئ بعثة لدعم الجيش اللبناني الذي يجد صعوبة في بسط سيطرته على كامل البلاد، ويؤكد أن مدة البعثة ستمتد إلى 3 سنوات وهي ليست بديلا لقوة اليونيفيل. فرنسا تشهد الثلاثاء موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما يستمر إغلاق المدارس في مختلف أنحاء البلاد. روسيا تؤكد أنها باعت للدول الأوروبية محروقات تصل قيمتها إلى 320 مليار دولار منذ العام 2022 رغم العقوبة الغربية التي فرضت عليها بسبب هجومها على أوكرانيا. كانت تلكم أبرز عناوين الساحة الإخبارية إلى حدود الساعة الأخيرة، ونواصل صباح الأخبار ونعبر فيه اللحظة إلى فقرة ضيف صباح الأخبار. في ظل التسارع الرقمي وتزايد التهديدات السيبرانية أصبح تأمين المعطيات وحماية نظم المعلومات رهانا استراتيجيا يرتبط بأمن الدول واستمرارية مؤسساتها. في هذا السياق انطلق بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الممتد إلى غاية يوم غد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية. فما أبرز التحديات التي تواجه المغرب في هذا المجال، وإلى أي حد أصبح تعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات التحتية المعلوماتية ضرورة أمنية وتنموية؟ عن هذا الموضوع يحاور أمين عزيماني ضيفه إحسان الحافظ أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية انطلق أمس بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري. خلال كلمته في المنتدى الذي ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. الموضوع نناقشه اليوم مع ضيفي صباح الأخبار. وللنقاش معنا اليوم الأستاذ إحسان الحافظي أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا ومرحبا سي إحسان وشكرا على قبول الدعوة.
3: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
2: أهلا بك سيدي الكريم. إذن تم تأكيد خلال هذا المنتدى خصوصا في كلمة السيد الوزير عبد اللطيف لودي على أن الصمود السيبراني ليس مشروعا ننجزه ونطوي صفحته بل عملا متواصلا يتطلب مراجعة دائمة واختبارا للجاهزية. كيف تقيمون اليوم مستوى اليقظة والقدرة الاستباقية للقطاعين العام والخاص في مواجهة الهجمات التي أصبحت واقعا ملموسا؟
3: هو من المؤكد أن الهجمات السيبرانية اليوم تشكل خطرا أمنيا يوازي أو ربما يفوق في بعض الأحيان تهديدات الأمنية التقليدية، وبالتالي فالنجاح في اختراق شبكات ذوي الطاقة مثلا أو الأنظمة البنكية أو البيانات الشخصية أو حتى قواعد البيانات يعني البيانات المؤسسات الحيوية للدولة يعني هو اليوم كفيل بأن يشل حركتها الاقتصادية وأن يدخلها في حالة من الفوضى العامة. وبالتالي فهذا التحول الرقمي الذي يشهده المغرب كما مختلف دول العالم اليوم فرضت تبني بنية أو بنية أمن سيبراني قادرة على مواجهة التحديات. بالنسبة للمغرب لا شك أن هناك يعني مجموعة من التوجهات التي دفعت نحو مواكبة هذا التحول نحو العالم الرقمي، وهنا يمكن أن نميز بين

0: مستويين أساسيين. المستوى الأول يظهر من خلال التشريعات التي تبنتها المملكة في المرحلة الأخيرة، والتي أحدثت نوعا من التنبيه الاستراتيجي لمواجهة دائرة الهجمات السيبرانية. يمكننا أن نتحدث على يعني المنظومة القانونية للأمن السيبراني، سواء تعلق الأمر بالقانون المحدث لمديرية نظم حماية المعلومات، أو القانون المتعلق ب يعني حماية المعطيات الشخصية أو بخدمات الثقة بشأن المعاملات الرقمية. يعني كل هذه القوانين تشكل مجتمعة ترسانة لمجابهة التهديدات التي قد تفضي إلى المساس بالسيادة الرقمية للدولة اليوم، بمعنى أنه كاين اليوم تحول حتى في مفهوم السيادة. لم يعد مفهوم السيادة هو ذلك المعنى الذي نظر له مثلا بيير بورديو أو غيره، ذاك المعنى المادي. اليوم نتحدث عن السيادة التي تتجاوز يعني حدود النطاق الجغرافي. المستوى الثاني هو مستوى البناء المؤسساتي. نتحدث عن مديرية لحماية نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني. هناك أيضا المركز لليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، مسافة التي يعني تصدر بلاغات تنبيهية، يعني هي آلة للتنبيه الظرفي وحتى الاستراتيجي لمخاطر اختراق بعض المؤسسات. ولكن يجب هنا أن نشير إلى أنه رغم هذه الجهود، هناك يعني مجموعة من التهديدات التي لا تزال تحدق بالبنيات وبالأشخاص وبمعطياتهم يعني على الشبكات الرقمية عموما.
1: طيب، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الأسبوع الوطني للأمن السيبراني، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني شدد على أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل شرطا أساسيا للحكامة. ما هي الآليات الكفيلة بتغيير الذهنية الإدارية وحتى الاستثمارية ربما لتتعامل مع هذا المجال لا كهامش بل كشرط أمان حيوي لأي مؤسسة؟
0: أعتقد أن هذه الضرورة كما جاء في كلمتكم هي تظهر من خلال يعني توسع آثار الهجمات السيبرانية في حال حدوثها، لأن هذه الجريمة السيبرانية لم تعد فقط مجرد عملية اختراق معزولة، بل تحولت إلى أداة لإدارة الصراعات، بل هي وسيلة للضغط الجيوسياسي أحيانا على الدول من خلال شل منظومته. وبالتالي من هنا تظهر أهمية يعني الانخراط البيروقراطي إن صح التعبير في تأمين البنيات وفي تأمين يعني البيانات والمعطيات الخاصة بالأشخاص وحتى بالمؤسسات. أهمية هذا يعني التنبيه تكمن في كما قلت مخاطر يعني هذه الهجمات السيبرانية في حال تعثر يعني الأمن السيبراني في الحد من هذه الهجمات، فيكون لها مخاطر على سيادة الدول، بمعنى أن اليوم الجرائم السيبرانية تتجاوز فكرة سرقة البيانات مثلا أو محاولة سلب الإدارة معطياتها إلى فكرة ابتزاز الدول والضغط عليها من خلال هذه البيانات، من خلال التسلل مثلا إلى الخواتيم أو يعني يعني القين السري للمؤسسات الحكومية الحساسة. فهي بذلك تكسر صح التعبير المفهوم التقليدي للسيادة كما قلت، المفهوم التقليدي للحدود. أيضا يمكن هنا أن نتحدث عن الأثر على الأمن الوطني، بمعنى أن هذه التهديدات تظهر أو تختبر قدرة الدولة على حماية أرواح المواطنين وبنيتها التكتيكية الاستراتيجية إلى غير ذلك. هناك أيضا آثار على المستوى الاقتصادي، على مستوى الأمن الاجتماعي وغيرها من الآثار المعقدة والتي تسير بشكل متولد، بمعنى أن هذه المخاطر هي مخاطر توليدية إن صح التعبير.
1: طيب، ولكن سي إحسان، أنا يعني سؤالي كان المقصود منها ربما أن بعض المؤسسات لا تواكب هذه التطورات المتسارعة على مستوى الأمن السيبراني؟ طبعا لدينا المديرية أمن نظم المعلومات تصدر تنبيهات كل مرة،

0: هناك وعي لدى الدولة والسلطة بأهمية هذا الأمر، لكن ربما على المستوى التحتي المؤسسات قد لا تواكب هذا التسارع، يعني سواء كذهنيات موظفين كذهنيات مؤسسات ما زالت لا تولي أهمية قصوى لحماية بيانات موظفيها أو المنتمين إليها، وهذا أمر واقع في الحقيقة.
1: طبعا هذا أمر واقع، وهناك الكثير من الشواهد التي تؤكد أن هناك نوع من يعني دعني أسميه تهور في التعاطي مع البيانات الشخصية أو المعطيات المدعى لدى المؤسسات. يمكننا مثلا هنا نتحدث عن يعني العمليات التسريب التي تمت على مستوى مثلا مؤسسة الضمان الاجتماعي. فهذه المؤسسات تظهر اليوم حاجة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بجدية وأهمية المخاطر التي تحدثها يعني شبكات يعني الاختراق أو تحدثها البنيات السيبرانية غير الآمنة. على مستوى الدولة أعتقد بأن الدولة تبذل مجهودا في هذا الاتجاه، بمعنى أن وظيفة الدولة هو وضع بنيات للتنبيه الاستراتيجي كما سميتها، وضع إطار قانوني يظهر من هي الجهات المتدخلة، كيف تتدخل، ما هي حدود خصوصاتها، ولكن يبقى على الإدارات، يبقى على الموارد البشرية إن صح التعبير داخل هذه المؤسسات أن تنتبه إلى مخاطر تهديدات غير كلاسيكية وتهديدات غير تقليدية التي تحدثها يعني المنصات ونظام الخواتم الخاص بهذه الإدارات إلى غير ذلك. طبعا هنا يجب أيضا أن نسجل بأن المغرب إن على المستوى المؤسساتي وعلى المستوى التشريعي أو حتى على مستوى الاتفاقي، مثلا المغرب هو عضو في العديد من الاتفاقيات التي يعني تنظم الإطار التشاركي على الصعيد الإقليمي أو الدولي فيما يتعلق بالحد من الجرائم أو تهديدات السيبرانية، يعني اتفاقية بودابست، اتفاقية باليرمو إلى آخره. وبالتالي فالمغرب اليوم يجب أعتقد أن يشتغل على تطوير العقلية البنية الإدارية على بيان أن ما سيخسر ما ستربح الإدارة من وضع قواعد للأمن السيبراني هو أكثر مما قد تربحه من استمرار في التعامل بالأوراق وبالوثائق وباللقاءات المباشرة بين الموظفين والمرتفقين إلى آخره. وهذه إشكالات قد تتفرع بنا إلى مستويات أخرى لها علاقة بحكامة الإدارة بتحديات الرقمنة وغير ذلك.
0: طيب سي إحسان، يعني نحن اليوم أمام دعنا نسميه وافد جديد، وهو الذكاء الاصطناعي الذي يشكل سلاحا بحدين. التقدم المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يتجاوز ربما وبشكل يعني وغالبا السرعة التشريعية. في ظل هذا الفارق الزمني، هل نحن اليوم بحاجة ماسة إلى تشريعات طارئة تضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي وتقننه في ظل قدرته اليوم على اختراق الأنظمة الأمنية؟
1: أعتقد هذا يطرح سؤال جدلي على مستوى ثنائيات الأمن والحرية. وبالتالي هنا يعني يمكن أن نقول بأن الدولة من باب حماية سيادتها الرقمية يمكن أن تتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل يعني منع الاستخدامات المعيبة أو التزويرية أو التحريفية لهذا التطور التكنولوجي سواء الذكاء الاصطناعي أو ربما مستقبلا شيء آخر، ولكن دون تقييد الحق في الولوج إلى هذه الخدمات، لأننا نتحدث عن حقوق هي مضمونة ب يعني الجيل الخامس من الحقوق اليوم، هي مضمونة بموجب الاتفاقيات الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها، وأيضا تعزيز الأمن السيبراني بما يوفر حماية للسيادة الرقمية للمملكة.
0: الأستاذ إحسان الحافظي، أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة محمد الخامس برباط، شكرا جزيلا لك أستاذ الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. ميدي 1 ليبرفيل 101.5 أبيدجان 97.2
2: ميدي 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: صباح الأخبار متواصل مباشرة على أثير ميديا، محطة الموالية نعنى فيها بشأن بيئي تحت عنوان إيكولوجيا. في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة داخل المدن الأوروبية، تتجه بعض الحلول نحو المساحات الخضراء الصغيرة داخل الأحياء من حدائق وأشجار تساهم في تخفيف الحرارة وتحسين ظروف العيش خلال موجات الحر. فكيف تجعل هذه المساحات المدن أكثر قدرة على مواجهة التغير المناخي؟ الجواب ضمن فقرة إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
2: ماذا لو كانت مواجهة موجات الحر في المدن لا تحتاج دائما إلى مشاريع ضخمة؟ ماذا لو كانت قطعة أرض صغيرة مزروعة بالأشجار والنباتات قادرة على أن تجعل الحي المحيط بها

0: أكثر احتمالا للحرارة؟ هذا هو السؤال الذي يزداد حضوره في عدد من المدن الأوروبية. فالمدن كما نعرف أكثر حرارة من المناطق المحيطة بها. الإسفلت والخرسان يمتصان حرارة الشمس خلال النهار ثم يعيدان إطلاقها ببطء خصوصا خلال الليل، وهكذا تتشكل ما يسمى الجزر الحرارية الحضرية. لكن الطبيعة تمتلك وسيلة بسيطة لمواجهة ذلك، النباتات. الأشجار توفر الظل، والتربة والنباتات تساعدان على تبريد الهواء من خلال التبخر، والمساحات الخضراء تستطيع خلق بيئة مختلفة تماماً عن الشوارع المليئة بالخرسانة. واللافت أن دراسة أوروبية حديثة سلطت الضوء على دور حدائق صغيرة مخصصة للسكان في توفير تأثير تبريدي يمتد إلى ما هو أبعد من مساحة الحديقة نفسها، أي أن الفكرة ليست فقط أن تضع الأشجار داخل الحديقة، بل أن تأثيرها يمكن أن يصل إلى المناطق المحيطة بها. وهنا يتغير التفكير في التخطيط الحضري. بدل انتظار إنشاء حديقة مركزية ضخمة، يمكن توزيع عشرات المساحات الصغيرة داخل الأحياء. حديقة هنا وأشجار هناك، وساحة عامة يعاد تصميمها، وشارع تتحول أجزاء منه إلى مساحة خضراء، والنتيجة المحتملة ليست فقط خفض الحرارة. هذه المساحات توفر أماكن للجلوس، وتحسن جودة الهواء، وتدعم التنوع البيولوجي، وتمنح السكان مساحة للابتعاد قليلاً عن الإسمنت والضجيج. وفي ظل موجات الحر التي أصبحت أكثر تكراراً في أوروبا، تتحول المساحات الخضراء من عنصر جمالي في المدينة إلى جزء من البنية التحتية المناخية، أي أن الشجرة لم تعد مجرد شجرة، قد تصبح وسيلة لحماية السكان من الحرارة، والحديقة الصغيرة قد تكون جزءاً من الحل الكبير.
1: Midi 1, La Youn 101, Darla 96.4.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: حوالي الدقيقة الرابعة والأربعون بعد الخامسة صباحا بمحطة ميديا. الإعلان مساء الاثنين عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة بالمغرب، أغلبية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية والتقدم والاشتراكية. مجلس النواب المغربي يعقد في تشكيلته الجديدة زوال اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. ترقب زيارة للعائلة الإسبانية الملك فيليبي السادس إلى مدينة سبتة المحتلة اليوم، وغدا زيارة أخرى إلى مدينة مليليا المحتلة. الحوثيون اليمنيون المدعومون من قبل إيران يستهدفون مطار الرياض مجددا مساء الاثنين بعيد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة السعودية. الاتحاد الأوروبي ينشئ بعثة دعم للجيش اللبناني الذي يجد صعوبة في بسط سيطرته على كامل تراب البلاد. البعثة، يقول الاتحاد الأوروبي، ستمتد ولايتها الأولية 3 سنوات وليست بديلا لقوات اليونيفيل. فرنسا على موعد الثلاثاء مع موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية فيما يستمر إغلاق المدارس بعدد من مناطق البلاد. روسيا تقول الاثنين إن بعض دول الاتحاد الأوروبي محروقات تصل قيمتها إلى أكثر من 320 مليار دولار منذ العام 2022 رغم العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب هجومها على أوكرانيا. نعود إليكم بعد قليل.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: وفي صباح الأخبار نواصل مباشرة مع الفقرة الموالية التراند. حظي خبر إعلان السلطات الجزائرية عن تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم 61 شخصا يحملون الجنسية المغربية بتهمة التحضير لارتكاب أعمال تمس الأمن العام، حظي باهتمام كبير على منصة التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. فور الإعلان على الخبر الذي جاء مرفقا بصور للموقوفين وما تم حجزه بمعيتهم، غزت منصة التواصل الاجتماعي تعليقات صادرة عن نشطاء مغاربة ومعهم عدد غير قليل من أصوات جزائرية لتؤكد أن القضية فيها إن وهي مسرحية من مسرحيات صناع القرار في المرادية وأجهزتهم الأمنية. ففضلا عن كونها ليست المرة الأولى من نوعها، تقوم الواقع شاهدا آخر على ما سماه كثير من المعلقين حالة متقدمة من الارتهان الهيكلي للورقة المغربية يعيشها النظام الجزائري الذي يستدعي السرديات الأمنية في كل مرة يرتفع فيها منسوب الضغط الداخلي أو كلما واجه إخفاقات في الملفات والقضايا التي يعتبرها مصيرية. وتساءل معلقون بعد إيراد رواية السلطات الجزائرية لتتأكد أن الموقوفين تسللوا إلى التراب الجزائري بعد وصولهم إلى مطار تونس الدولي قبل أن يتنقلوا برا إلى ولاية وهران تمهيدا لتنفيذ مخططاتهم. تساءل المعلقون عن الجدوى من هذا المسار الطويل لمن يريد تنفيذ مخططات معادية، لما الانتقال إلى تونس ثم العودة غربا إلى وهران وهذه المدينة أقرب إلى التراب المغربي، والوصول إليها ليس بالصعوبة الدخول من تونس ثم الانتقال مشيا إلى الغرب الجزائري. إلى ذلك قال معلقون آخرون إن الرواية الجزائرية تؤكد دخول الموقوفين بعد قطع مسافات طويلة من المشي في الغابات على الأقدام، في حين أن الصور تبين أشخاصا يستبعد أن يكونوا قطع مسافات من المشي. كما لفت البعض إلى أن الدخول إلى تونس بشكل جماعي مستبعد في السياق الحالي، سيما في ظل الإجراءات التونسية في مطار

0: لقرطاج والتي تضايق منها عموم المسافرين المغاربة منذ فترة. عطفا على كل ما تقدم، لجأ البعض إلى تحليل الصور المرافقة لخبر إعلان تفكيك الشبكة. هذه الصور تظهر محجوزات تم ضبطها مع الموقوفين، وعلى رأسها أوراق نقدية من الدرهم المغربي واليورو وجوازات سفر مغربية. وهنا اتضحت بشكل فج نية الاستعراض الإعلامي للأدلة المزعومة، فأي من المحجوزات وبغض النظر عن تفاصيل الواقعة لا يرقى لأن يكون أداة إجرامية، إذ هي من المتعلقة الشخصية البديهية والأولية لأي مسافر أو سائح. إلى ذلك اتضحت بعض هذه الصور موضوع سخرية على نطاق واسع، كونها تتضمن أوراقا نقدية مغربية من فئة 300 درهم، والحال أن أكبر عملة ورقية يطبعها المغرب هي من فئة 200 درهم. كل هذه الصور وغيرها، وهذه الصورة الأخيرة لوحدها ما لم تكن مفبركة، تعد فضيحة. وأي فضيحة.
1: ميدي أن مراكش 105.3 فاز 101.4

0: أمسية الكاتب المسرحي والمثقف الكبير عزيز الصغروشني أحد الأسماء البارزة التي ارتبط حضورها بتاريخ المسرح المغربي. في الركن الثقافي لبلا المرميد لنعبر نسلط الضوء على هذا الموضوع.
1: أهلا بكم. غدا ركن عن مهرجان مراكش السينمائي الدولي هناك الجديد الذي يخص نسخته المقبلة. اليوم أكتب عن الراحل عزيز الصغروشني. لم ألتقي الرجل يوما لكني سمعت عنه الكثير، من جايلوه ومن اشتغلوا معه ومن ساعدهم الرجل يشهدون له. عزيز الصغروشني رحل أول أمس إلى دار البقاء. رحل رجل ساهم في تطوير المسرح في المغرب وإغناء رصيده الإبداعي. رحل رجل عارف بتاريخ المسرح المغربي، رجل شاهد على مرحلة بناء مؤسساته الثقافية. لم ألتقه يوما لكن مثل غالبية المهتمين بالشأن المسرحي بلغني ما قدمه الرجل في مجالات التأليف المسرحي والاشتغال الإداري بالخصوص. الراحل كان قد تولى في العام 64 إدارة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط. كان أول مغربي يشغل هذا المنصب داخل هذه المؤسسة الثقافية. إسهاماته في الكتابة المسرحية بدأها هاويا منذ أن كان تلميذا في ثانوية مولاي إدريس في فاس قبل أن يعبر نحو الكتابة الاحترافية. كتب مسرحية الفصل الأخير وكتب مسرحية الكاهن وكتب أعمالا أخرى كثيرة. الراحل صغروشني تلقى تكوينه في مجالات الإدارة والثقافة خلال فترة الحماية قبل أن يلتحق بعد الاستقلال بوزارة الأنباء، كلف بملف المسارح. كان أيها السادة أول من أدار المسرح الوطني محمد الخامس. إذن سنوات طويلة قضاها الراحل على رأس المؤسسة، تحول خلالها المسرح الوطني إلى قبلة للفرق العالمية الكبرى ومهدا لتكوين أولى الفرق المسرحية المغربية المحترفة، كما احتضن مهرجانات المسرح المدرسي والجامعي. رجل اشتغل بهدوء وآمن بأن المسرح مدرسة للمواطنة. خصصت له ركن اليوم لأنه ذاكرة للمسرح والفنون. كتبت عنه لأنه فعلا كان واحدا من الذين أسهموا في تأسيس وتطوير المسرح في مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب. كان من الضروري أيضا أن أكتب عن رحيله لأنه كان من أكثر المدافعين عن التكوين وإنشاء المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في الرباط. كان من الضروري أن أتذكر وأترك كل المواضيع الأخرى لوقت لاحق. الأمور الأخرى يمكن حقا تأجيلها لكن موعد الرحيل لا يتأجل. أصلا الحياة بأكملها مجرد فرصة لا تحتمل التأجيل. والسلام إلى الملتقى.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: وبعد قليل في صباح الأخبار عرض إخباري مفصل قبل توقعات أحوال السماء. في المغرب الطقس بعد ظهر يوم الثلاثاء مشمس بالمناطق الممتدة شرق خط شفشاون زاغورة وكذلك بجهة السمارة، غائم جزئيا ببقية ربوع المملكة. الحرارة في العشرينات مئوية بكافة المناطق، 25 درجة تسجل بالدار البيضاء، 26 بكل من الرباط الراشيدية والداخلة، 28 تسجل بفاس، 29 درجة بكل من طنجة الصويرة وأكادير، 31 درجة مراكش و33 بالسمارة. في طقس عواصم شمال إفريقيا بالقاهرة سحب متفرقة مع حرارة تصل إلى 32 درجة، السماء مشمسة في نواكشوط مع حرارة مرتفعة تصل إلى 36 درجة مئوية، بطرابلس السماء زرقاء صافية والحرارة في حدود 27 درجة، وبالجزائر الطقس مشمس أغلب الفترات والمحرار يشير إلى 24 درجة مئوية. في أحوال السماء ببعض كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس الأجواء ماطرة مع حرارة في حدود 23 درجة، الحال كذلك في بروكسل مع درجة حرارة تصل إلى 20، الطقس مشمس في مدريد وروما مع حرارة تسجل 28 و23 درجة على التوالي، في إسطنبول الطقس ماطر والمحرار يسجل 21 درجة، بنيويورك الطقس غائم جزئيا والحرارة تسجل 22 درجة، في طوكيو سحب متفرقة والحرارة تسجل 26 درجة. ببعض مدن وعواصم المشرق العربي الطقس مشمس في مكة المكرمة بدرجة حرارة مرتفعة تصل إلى 38 درجة، 38 درجة تسجل كذلك ببغداد مع أجواء بسحب متفرقة، الطقس غائم جزئيا في دمشق والحرارة تسجل 28 درجة مئوية. السادسة صباحا بمحطة ميديا، موعدكم اللحظة مع نشرة إخبارية مفصلة أعدها ويقدمها المحفوظ والسالك. صباح الخير محفوظ.
2: صباح الخير نور الدين، صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. الإعلان في المغرب عن تشكيل أغلبية حكومية مكونة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء وزراء ضمن حكومة منسجمة وقادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران تجاه الرياض. وفي ظل استمرار التصعيد تثار التساؤلات بشأن نتائج التحركات الدبلوماسية الساعية لإنهاء العدوان على المملكة. في رياضة السادسة نهتم بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، المغرب يستهل مشوار دفاعه عن اللقب الرابع بفوز عريض برباعية دون رد على نظيره الجزائري لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. تم مساء أمس الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، وتضم 4 أحزاب سياسية هي الأصالة والمعاصرة، الحزب المتصدر لنتائج التشريعيات، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة أن الأحزاب السياسية الأربعة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال. نتابع التفاصيل من الرباط في مراسلة عادل الزبيري.
3: بعد انتظار استمر يوما كاملا في العاصمة الرباط، جاء الإعلان عن تحالف حزبي رباعي للحكومة المغربية لما بعد تشريعيات شتنبر 2026 بشعار أغلبية سياسية منسجمة لحكومة سياسية قوية. تحالف يجمع حزب الأصالة والمعاصرة الأول انتخابيا مع الاستقلال الثاني.

0: الثالث في نتائج تشريعيات والتقدم والاشتراكية السابع انتخابيا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السادس انتخابيا، أغلبية حزبية لتشكيل حكومة مغربية جديدة أعلنت عن تطلعها لمواكبة طموح العاهل المغربي الملك محمد السادس لبناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، إلى جانب التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنين في توفير شروط العيش الكريم. الخطوة الموالية على طريق تشكيل حكومة ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري اقتراح أسماء وزراء تتعهد الأغلبية بأن يتمتعوا بالكفاءة وبالحس السياسي وبالنزاهة وبالاستقامة. إعلان ولادة التحالف الحزبي للحكومة المغربية المقبلة جاء قبل جلسة التصويت على رئيس جديد لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: ويعقد مجلس النواب زوال يومه الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديد المنظم تحت رعاية العاهل المغربي تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 من أكتوبر الجاري العناية التي ما فتئ الملك محمد السادس يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ على الهيكلة المستدامة لهذا المجال. نواصل بملف قضية الصحراء المغربية. أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك جددت كل من أنتيغوا وبربودا وغينيا بيساو وغامبيا وبنين وتوغو وسيراليون وجيبوتي وجمهورية الدومينيكان تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء ولسيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيدة بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإقليمية حول الصحراء المغربية. في هذا السياق الموسوم بتزايد دعم المجتمع الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وضع ستيفان دي مستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي ما وصف بالعقبات التي تحول دون إحراز تقدم في المسار السياسي لتسوية النزاع، وذلك خلال إحاطة مغلقة قدمها إلى جانب ألكسندر يوفانكو الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو بشأن التطورات الميدانية وآفاق العملية السياسية. مصدر أممي أفاد بأن ديماستورا حدد عائقين رئيسيين أمام تحقيق اختراق في المفاوضات يتعلق أولهما بحوادث إطلاق النار وعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، فيما يرتبط الثاني باستمرار انعدام الثقة بين الأطراف. ويسبق تشخيص المسؤول الأممي التصويت المنتظر لمجلس الأمن هذا الشهر على قرار جديد بخصوص هذا النزاع. حول إحاطة ديماستورا وهم ما جاء فيها نتابع توضيحات المحلل السياسي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية إبراهيم بلال السويح كان في حوار مع يوسف النعماني.
2: في مجمل هذه الإحاطة لم تخرج عن إطار قرار 2797 على أساس تحديد الحل السياسي المنشود لأي توافق هو الحكم الذاتي، وبالتالي فإن ما يمكن استخلاصه على المستوى السياسي الإشارات التي كان يهدف من ورائها السيد ستيفان دي مستورا إلى طلب دعم من مجلس الأمن من أجل حث الأطراف الأخرى إلى الجلوس بشكل جدي وكذلك بنية صادقة وبتجاوز عقبة انعدام الثقة كما سماها في مضمون إحاطته. ثم كذلك الهدف الثاني هو إبلاغ مجلس الأمن بأن المبادئ العامة تم تجاوزها والآن دخلنا على الأقل من خلال هذه المفاوضات التي جرت عبر جولات ثلاث في نقاش القضايا الكبرى المتعلقة أساساً بهندسة الحل والمتمثلة أساساً في بعض التفاصيل التي كان المغرب قد تقدم بها في مبادرته المفصلة والمحدثة التي كان جلالة الملك نصره الله قد تحدث عنها بعد صدور قرار مجلس الأمن 2797.
1: إلى ملف الأنباء الدولية. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية أمس أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن تجاه

الرياض في أحدث تصعيد من جانبهما. وفي سياق متصل، حذر قيادي حوثي أمس الولايات المتحدة من مساندة السعودية في هذا النزاع، متوعدا برد سريع وموجع وتصعيد شامل حسب تعبيره. بالمقابل، قال وزير الإعلام السعودي أمس إن جميع

0: أمريكي منشود في هذه المرحلة. نتابع الإجابة من باريس مع الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية رامي الخليفة العلي، اتصل به يوسف النعماني.
1: هناك زخم، نعم، هناك إدانة، لكن كيف يترجم ذلك؟ والولايات المتحدة الأمريكية مشغولة ومعنية بانتخاباتها النصفية، لذلك شهدنا أن المملكة انفتحت على إمكانية أن يكون هنالك حوار مع الجانب الإيراني. كان من اللافت للنظر الاتصال الهاتفي الذي جرى ما بين وزيري الخارجية في المملكة العربية السعودية وإيران. إيران أيضا عبرت من خلال بيان لها على أنها يمكن أن تقوم بدور الوسيط ما بين المملكة والحوثيين. طبعا من الصعب تخيل ذلك، وبكل الأحوال أعتقد بأن من الصعب تخيل هدوءا في المنطقة خلال الفترة القادمة. نحن نعيش على وقع أولا التطورات التي تجري في المنطقة وتوسع هذا الصراع، وثانيا على وقع الانتخابات النصفية والرغبة الأمريكية في كسب حالة من الهدوء حتى موعد الانتخابات. في نهاية المطاف أعتقد بأن هذا الزخم لا يؤدي ولا يتم ترجمته عمليا وعلى أرض الواقع. في نهاية المطاف لا أعتقد بأن هنالك إمكانية الاتفاق دون إيجاد تسوية شاملة للحرب بين أمريكا وإيران. من الصعب تخيل أن يعم الهدوء منطقة الشرق الأوسط.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت أمس سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. رياضيا برباعية نظيفة، المنتخب المغربي حقق فوزا عريضا أمس على نظيره الجزائري برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، ما شكل بداية قوية للأسود بحثا عن اللقب الرابع. وديع عهدي.
2: بداية مثالية للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في رحلته للدفاع عن طموحاته القارية، بعدما أمطر شباك المنتخب الجزائري في الديربي المغربي برباعية نظيفة في مواجهة حملت عنوان التفوق المغربي من البداية حتى صافرة النهاية. أبناء المدرب هشام مدقيق فرضوا إيقاعهم على اللقاء مقابل اعتماد المنتخب الجزائري على التراجع الدفاعي. ضغط مغربي متواصل توج بهدف أول حمل توقيع اسم كارسي قبل أن يضاعف يوسف جواد الغلة مانحا أسود الأطلس أفضلية مريحة مع نهاية الشوط الأول. في الجولة الثانية واصل المنتخب المغربي عزفه المنفرد محافظا على سيطرته وأفضليته، ليعود يوسف جواد بطل المباراة إلى الواجهة من جديد مسجلا هدفين إضافيين وموقعا على ثلاثية شخصية. وبهذا الانتصار العريض يبعث المنتخب المغربي رسالة قوية إلى منافسيه مستهلا مشواره القاري بثلاث نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب زامبيا الذي تفوق بدوره على ليبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. في المقابل يتقاسم المنتخبان الجزائري والليبي المركزين الثالث والرابع من دون أي نقاط. الموعد القادم للمنتخب المغربي يضعه ضد منتخب زامبيا يوم الأربعاء المقبل. انطلاقة مغربية قوية إذن، ورباعية نظيفة تفتح شهية الجماهير لمزيد من الألق في رحلة البحث عن المجد الإفريقي الرابع.
0: شكرا لك وديع. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك نور الدين.
3: شكرا لك المحفوظ، وإلى العرض الإخباري المفصل بعد أقل من ساعة. نواصل وإياكم مستمعي الكرام جولتنا الإخبارية ضمن هذا الموعد من صباح الأخبار، بالتعرف وإياكم على جديد ما جاءت به عناوين الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة. في الجولة معنا كالمعتاد خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير نور الدين.
3: من المغرب إلى الجزائر وتونس، الصحف اليوم تحمل عناوين تتقاطع فيها رهانات التشريع والأمن مع أسئلة الحريات وكذلك التحولات السياسية.
4: فاطمة الزهراء المنصوري أعلنت التوافق على تشكيل أغلبية حكومية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. الخبر متفاعل في الصحافة المغربية. المشاورات التي قادتها المنصوري استهدفت تشكيل أغلبية سياسية منسجمة وقوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية والاستجابة لانتظارات المواطنين، ينقل الإعلام. البرلمان الجديد يرث ملفات تشريعية ساخنة، تخبرنا إسبريس. يأتي هذا الدخول البرلماني في سياق سياسي ودستوري انتقالي دقيق تزامنا مع انتقال المؤسسة التشريعية إلى ولاية جديدة وسط ترقب لمآل مشاريع قوانين استأثرت بنقاشات عمومية واسعة وأخرى قطعت وزارة العدل أشواطا في إعدادها أو مراجعتها أو ملائمتها مع المستجدات القانونية والمؤسساتية. إعلان السلطات الجزائرية تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم 61 شخصا يحملون الجنسية المغربية بتهمة التحضير لارتكاب أعمال تمس الأمن العام يكشف وفق إسبريس عن حالة متقدمة من الارتهان الهيئي.

0: هيكلي للورقة المغربية يعيشها النظام الجزائري الذي يستدعي السرديات الأمنية في كل مرة يرتفع فيها منسوب الضغط الداخلي أو كلما واجه قصر المرادية إخفاقات في الملفات والقضايا التي يعتبرها مصيرية. وفق لو 360 تكشف القراءة المتأنية للبلاغ حجم التناقض والهشاشة إذا حدد الأمن الجزائري تاريخ التوقيف ببداية أكتوبر عاجزا عن ضبط يوم محدد، ونعت الشبكة بشديدة الخطورة دون حجز قطعة سلاح واحدة. تونس نحو حراك غاضب والنهضة أمام محاولات استبعادها تعنون العرب الجديد في ظل مؤشرات على أن الساحة التونسية متجهة لحراك متصاعد ضد السلطة، مع إعلان منظمات تونسية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم مسيرة شعبية في 17 من أكتوبر الحالي دفاعا عن الحريات والشغل والقدرة الشرائية. برزت أيضا دعوة 8 أحزاب تونسية إلى مرحلة انتقالية ديمقراطية جديدة مع تنديدها بالمحاكمات السياسية وتأكيد مواصلة نضالها من أجل وضع حد لحالة العبث التي تعيشها البلاد. بين سجن الزملاء وتحولات المهنة اختبارات صعبة تنتظر القيادة الجديدة لصحفيي تونس. القصة في الجزيرة نت الإخباري. تتصدر ملفات الحريات والملاحقات القضائية والأوضاع المهنية والاجتماعية جدول التحديات المطروحة أمام القيادية النقابية الجديدة، ينقل الموقع.
1: وبعيدا عن الساحة المغاربية خلدون، تتصدر الصحف اليوم تطورات أمنية تعيد تأكيد على ترابط أمن دول الخليج بالتوازي مع تقارير تثير تساؤلات حول حسابات واشنطن في الحرب الأوكرانية وعلاقة الطاقة بالانتخابات الأمريكية.
0: التحالف يحبط استهدافا للرياض واليمن يفكك شبكة حوثية، عنوان التغطية الحية لصحيفة الشرق الأوسط. الخليج الإماراتية تعنون أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون. الصحيفة كما الصحافة العربية تنقل تعليقا على مواقع التواصل للدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات منذ بدء العدوان على دول الخليج العربي انطلاقا من التقدير الخاطئ للمعتدي بأنها الحلقة الأضعف في حرب سعينا إلى تجنبها، بات واضحا أننا جميعنا مستهدفون. أوكرانيا تدفع الثمن، هل يكون الديزل الروسي وقودا للانتخابات الأمريكية؟ تقارير وتحليلات نشرتها صحيفتا ديلي تيليغراف وفاينانشال تايمز البريطانيتان ووكالة بلومبرغ الإخبارية الأمريكية كشفت عن أبعاد متشابكة لهذه الصفقة. مقال بصحيفة تيليغراف ركز على ما يراه تفريطا أمريكيا في ورقة الضغط الأوكرانية ومكافأة لموسكو. فاينانشال تايمز قدمت قراءة أكثر ارتباطا بالمعطيات الفعلية لسوق الديزل وقدرة روسيا على التصدير، وبلومبرغ سلط الضوء على الأخطار السياسية والعسكرية التي تهدد كييف إذا تحولت أسعار الطاقة إلى معيار يحكم علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بأوكرانيا. القسم المشترك بين هذه القراءات أن الصفقة تتجاوز مسألة توفير الوقود إذا تطرح سؤالا عن طبيعة السياسات الأمريكية تجاه الحرب، وما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تصفية توازن بين أمن أوكرانيا ومصالح حلفائها أم إلى تهدئة الأسواق سريعا.
1: أشكرك خلدون زين الدين، معك تعرفنا على أبرز اهتمامات وعناوين الصحف الخاصة بشؤون المنطقة المغربية وكذلك بقية المحطات الإخبارية عبر العالم. إلى موعد قادم. صباح الأخبار يتواصل، محطة الموالية نتعرف فيها على جديد يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
4: البارح أخواتي إخواني منتجي الحبوب بدينا كلامنا في موضوع الأسمدة اللي خاصنا ندفنوهم هاد الوقت مع الحط قبل من الزرع، وشفنا علاش خاصنا نعطيو هاد لانجري وهاد الأسمدة للأرض ديالنا والزرعة ديالنا. واليوم أرانا نشوفو كيفاش تتغدى هاد الزراعة. فمن بعد ما تنبت يمكننا نقولو بأن التغذية والماكلة كلها تقريبا تتمصها بواسطة العروق ديالها اللي في الأرض، وبالطبع هاد العروق ما عندهمش سنان، إذن ما يمكن لهم يمصوا الأسمدة والأنجلي اللي موجودين في الأرض إلا إذا كان فيهم شوية ديال الندى باش يوقع هذاك التبادل الكيماوي ما بين العروق والوسط فاش عايشين واللي فيه هاد الأسمدة. والزراعة ما هي إلا بحال شي معمل تيدخل من باب جميع المواد باش غادي يخدموا الماكن اللي فيه، وتيخرج من الباب الآخر داكشي اللي تصنع، يكون سكر ولا بشكيطو ولا تراكتور ولا غير عتلة، المسألة هي هي. لكن خاصنا نلاحظوا أنه ما يمكن يكون داكشي اللي تيتصنع في هذا المعمل كامل ومقاد وتيفرح إلا إلا تعطاولوك هادوك المواد الأولى بصفة كافية ومتوازنة ما بينتها، وتكون واجدة يخدمها وفي الوقت المناسب. وقبل ما نتكلموا على هذا التوازن ديال الأسمدة وغيرهم نشوفوا غدا

0: إن شاء الله شكون هما المواد اللي خاصين لها الزراعة.
1: ملاحظة اليوم.
0: أخواتي إخواني في اللحة، واش في بالكم أن دراسات دات عندنا في بلادنا بينات على أن كل قنطار ديال الزرع حصدناه من البلاد إلا وتيخرج معاه من الأرض 6 كيلو ديال الملحة 33% تقريبا، ولا 10 كيلو ديال الملحة 21%، و 4 كيلو ونص من الفاسفات 18% مثلا، وكذلك كيلو وثلث من البوتاس 48%. هاد الشيء بالنسبة للزرع حب، أما بالنسبة للتبن ديالو فتيخرج حتى هو في كل قنطار جمعناه 2 كيلو تقريبا من الملحة 33%، كيلو تقريبا من الفاسفات 18%، و 3 كيلو من البوتاس 48% مثلا. إيوا ديروا حسابكم أخواتي إخواني وشوفوا شحال تتخرجوا من الأرض ديال الأسمدة من بعد الحصاد على حساب داك الشيء اللي جنيتوه وحصدتوه. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: الدقيقة 20 بعد 6 صباحا بميديا نواصل اللحظة هذه الجولة من صباح الأخبار بآخر محطاتها. ركن التوقيعات، لماذا تنقلب القيم الأخلاقية في المجتمعات البشرية؟ يتساءل شكري البكري. أهي طبيعة الإنسان أم تحولات العصر؟ وإذا كانت الأخلاق منظومة متكاملة فإن اختلالها قد ينعكس على تماسك المجتمع برمته، فهل يمكن أن نؤرخ؟ يتساءل شكري دائما، هل يمكن أن نؤرخ لانقلاب القيم مثل من نؤرخ للأمراض والأوبئة؟ ركن جديد وتوقيع جديد من للحديث بقية مع شكري البكري بعنوان باب ما جاء في تاريخ العلل لدى الإنسان.
3: حديثنا اليوم عن تاريخ العلل لدى الإنسان، جسدية كانت أم أخلاقية. لا نتحدث عن حاضرها لأن حاضرها مكشوف لنا جميعا، لكن كثيرا ما يتم الاستغراب من تبدل الأحوال وانقلاب القيم، وكثيرا ما يتم التشدق بأن أجدادنا كانوا أكثر صدقا وأكثر نزاهة وحكمة وتقوى. لكن ماذا لو تتبعنا خيط الكذب والمؤامرة والدسيسة في تاريخ البشرية؟ ماذا لو تتبعنا خيط الأمراض في تاريخ البشرية؟ لا أخفيكم استغرابي بدءا عندما علمت بأن أولى الدلائل على وجود البكتيريا المسببة للطاعون تعود إلى نحو 5500 عام ليس إلا، وبأن أولى الدلائل على انتقال الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان تعود إلى 6500 عام ليس إلا. يقول العلماء إن هذه الأمراض حيوانية المنشأ لم تظهر قبل المجتمع الزراعي الذي عمد إلى تربية الحيوانات سواء للحراسة أم للاستهلاك. ترى ما هي الحيوانات التي عاشرها الإنسان حتى يصاب باضطراباته النفسية واختلالاته الأخلاقية؟ لم يعاشر كائنا آخر غير أخيه الإنسان، ولا نتحدث هنا عن علل مثل الاكتئاب والرهاب والذهان التي قد نجدها في السجلات الصينية منذ 12 قرنا قبل الميلاد، وإنما عن علل مثل الكذب والتسلق والحسد والخيانة والدناءة واللؤم والخسة والسفالة والدسيسة. فعندما نتحدث عن الكذب والحسد والمؤامرة كأخلاق وأعطاب نفسية وتاريخية، فإننا نتحدث عن إبليس وعن حسده لآدم وكذبه عليه لإخراجه من الجنة وإثارة الغضب الإلهي. إنه أول كذاب حسود متآمر. أما عدا ذلك فلا يحفظ تاريخ البشرية ذكرا لأول كذاب أو أول منافق أو أول دساس بالشر، لسبب بسيط هو أن الإنسان فطر على الخير، لكنه يظل ريشة في مهب الريحين الخير والشر. وقد بينت دراسات عديدة بأن الإنسان قد يتعلم الكذب قبل بلوغ السنة الأولى من العمر، وبالمقابل نجد تاريخ الإسلام عاجا بمثل هذه التفاصيل، ربما لأنه دين القيم الحميدة فأرخ لأصحاب هذه القيم المقلوبة المذمومة مثلما أرخ لأصحاب القيم النبيلة المحمودة. فأول وأشهر كذاب في الإسلام مسيلمة،

0: وأول منافق في الإسلام عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وأول وأشهر خائن في تاريخ العرب أبو رغال الذي كان قبره يرجم قبل رجم الشيطان في البيت الحرام. لكن تاريخ البشرية يعرف كذابين ومنافقين ودساسين وخبثاء كثرا قبل وبعد الإسلام. إنها ذات سلالة إبليس التي أنجبت بروتوس، فبات الطعن في الخلف مجدا والخوث ذكاء والخيانة مصلحة عليا والدسيسة قوة، وباب الصدق أصبح ضعفا والحب كمينا والوفاء عجزا والمواجهة قلة حياء وسخونة رأس. وماذا بعد؟ خرج إبليس طريضا ملعونا، وانتحر بروتوس هربا من الأسر. إنه مصير جميع الوشاة الكذبة الدساسين الخونة. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: كنا في الاستماع لشكري البكري في توقيعه اليوم للحديث بقية أو للحديث بقية، وقد عنونه باب ما جاء في تاريخ الهلال لدى الإنسان. ومع شكري البكري ننهي هذه الجولة من صباح الأخبار. مستمعينا الكرام، تابعتمونا مباشرة على أثير ميديا، نشكر لكم حسن الإصغاء ودوام الوفاء. وفي ختام هذا الموعد نقول لكم تحية عبد النور المصور الذي أمن مشكورا إخراجه. بعد قليل في متانفو الكلمة لميلاني بينتو.

0: شي مشاكل وشكون هما هاد المشاكل باش الا كان ممكن نجتنبوهم. واول مشكل خاصنا نفكروا فيه ونطرحوا سؤال على نفوسنا فيه هو كيفاش تيوليو هاد الادويه من بعد ما نخلطوهم وكيفاش يمكن لها التخليطات دير. ففعلا المواد الفعاله اللي في كل دواء من هادوك جوج ولا ثلاثه اللي بغينا نخلطوهم يمكن لهم يتصرفوا كل واحد منهم بوحدو، كما انهم يمكن لهم يتفاعلوا بيناتهم وبعضهم بعض. وفي هاد التفاعل ديال كل وحده على الاخرى من هاد المواد يمكن ينتج عمليه التزايد، اي ان النتيجه ضد المرض ولا الحشره ولا الربيع اللي بغينا نداويو ضدهم تتولي هي المجموع ديال النتائج ديال المواد بثلاثه لا اقل ولا اكثر. يمكن تكون كذلك عملية الإضافة، أي أن كل مادة تزيد تقوي المواد الأخرى اللي تخلطوا معها وتتزيدها قوة زايدة أكثر من القوة اللي كانت عندها من قبل، وهكذا تتصبح النتيجة ديال التخليطة عالية وفايتة المجموع ديال نتائج الأدوية اللي تخلطوا إلى استعملهم وحدة بوحدة. كذلك يمكن توقع عملية التنافس، أي كل مادة تضاد الخدمة ديال المواد الأخرين اللي تخلطوا معها وتتولي النتيجة أقل من نتائج ديال كل مادة إلا استعملناهم وحدة تبع الأخرى. وهذا التصرف ديال المواد وديال الأدوية من بعد التخلاط في الفيرما عند الفلاح تيهم كل مواد والأدوية واخا تكون ديال نفس الشركة. والمشكل الثاني اللي يمكن يوقع واللي خاصنا نعطوه أهمية كبيرة ونفكروا فيه وقت التخلاط هو واش الأدوية اللي قررنا نخلطوها عندنا كاين بيناتها شي موالمة وشي انسجام ولا لا، أي واش تتقبل بعضها ببعض ولا لا. وهذه النقطة بالذات عندها أهمية كبيرة إلا عرفنا أن كاين عدة أشكال ديال هاد الموالمة وديال الانسجام نتكلموا عليهم من بعد بحول الله.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحه اليوم
0: نرجعوا للإخوان اللي عندهم شجر الزيتون في جميع النواحي الفلاحية ديال بلادنا. إلا لاحظتوا أخواتي إخواني دبانة اللي تضرب الزيتونة كل عام وتتبيض فيها الداخل راها تضرب منين تتبدأ تنقص المرورة ديال الحب وتبدأ الزيتونة ترطاب وتولي حلوة شوية نسبيا، وهذا الشيء هو اللي واقع دابا في هذا الوقت. إذن ما تنسوش توجدوا راسكم وتحاربوا ضدها بشي سم فعال بشرط انه يكون ما تيبقاش في الزيتونه او ما تيدوش الزيت ديالها من بعد ما تعصر باش ما يوقعش شي مشكل ديال التسمم من بعد للمستهلك. قضيه اخرى بغيت نقولها لكم، راه البيعه والشرايه ديال الزيتون في المدن الكبار كلهم تيتشكاو ان الزيتون اللي تيجيبوه الفلاحات يكون مضروب بهاد الدبانه، لا سيما انه تيخمج من بعد وما تيطولش عندهم ايامات كثار.
2: اخبار فلاحيه
0: البارح بحال هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا بحال هاد الوقت بديت ندوي لكم اخواتي اخواني منتجي الحواميد في بلادنا على مشكل قله الاصناف ديال الحواميد اللي كانوا عندنا هادي شي سنين، وقلت لكم بان بفضل برامج البحث العلمي اللي تبعوها الاخوات والاخوان الباحثين ديال المركز الجهوي للبحث الزراعي ديال القنيطره اليوم وضعوا راه اشارات الفلاحه ديالنا عده انواع وعده اصناف ديال الحواميد. وفيما يخص أنواع المندارين لقاو لنا خير الله صنف ديال المندارين منهم بالخصوص الصنف ديال المهدية اللي تيوجد للجني ما بين شهر 11 وشهر 1 وتيعطي إنتاج ما بيش حلو وفيه 55% ديال العصير. صنف الغرباوية اللي تيوجد ما بين شهر 10 وشهر 1 وحتى هو عنده إنتاج جيد وفيه 52% من العصير. وصنف الحمراء اللي تيبدا يوجد الجني في الخدية شهر 11 وتيعطي إنتاج عالي وفيه 50% ديال العصير. وصنف مرزاقة اللي تيوجد من الخدية شهر 9 وتيعطي إنتاج عالي وحلو وما فيه عظام في الغلة ديالو. صنف المعمورة اللي هو تيمكن يوجد من شهر 10 لشهر 2 وما فيه إلا شي عظام قلال في الغلة ديالو. كذلك صنف آية اللي ما فيه عظام وتيوجد ما بين شهر 10 وشهر 12، وصنف هنا اللي حتى هو ما فيه عظام في الغلة ديالو وتيوجد ما بين شهر 11 وشهر 12، وكذلك صنف مبروكة اللي تيوجد من شهر 1 وما فيه عظام في الغلة ديالو إلا عزلناه بعيد على الجنانات ديال المندرين الأخرين. هاد الشيء في الأصناف ديال المندرين، أما في أصناف الليمون ندوي لكم عليهم غدا إن شاء الله بحال هاد الوقت. أخواتي إخواني، كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلاقاو بحول الله غدا في 6:15 و7 الأرب، والله المعين. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
3: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختي سامبل والدوبل كابين. القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. أش كتسنى؟ شري الحديد ما حدو سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عند هم ليها وفوتون تعود عليها.
4: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Quel plaisir de se réveiller ensemble sur Midi 1. Il est 6h55 et on vous en parle dans nos éditions depuis tôt ce matin, car c'est à la une de l'actualité sur notre continent et en Europe. Près de 20 ans après la visite du roi Juan Carlos dans les villes occupées de Ceuta et Melilla, cette semaine, c'est au tour de son successeur, le roi d'Espagne Felipe VI, accompagné de la reine Letizia, de réaliser une visite de 2 jours à partir d'aujourd'hui. Un déplacement sur fond de crise migratoire et de tensions électorales, c'est ce que nous raconte ce matin Diane Cambon.
5: Cette visite, qui n'est pas sans susciter des tensions, entend normaliser la situation sur place après la crise migratoire de cet été. Lors de la fête nationale de Ceuta, début septembre, Felipe VI avait déjà exprimé son soutien au peuple de Ceuta.
6: Les crises d'urgence peuvent être de tout type. Je voudrais faire une référence à une ville espagnole que nous avons tous en tête ces jours-ci et surtout que nous avons dans notre cœur, où le travail des agents de la protection civile à Ceuta est exemplaire alors qu'ils ont traversé une situation d'une extraordinaire complexité.
5: Le voyage qui se réalise en pleine pré-campagne électorale pour les législatives du 29 novembre a pris une tournure politique au sein du pays. Outre les possibles froissements diplomatiques avec le Maroc, la visite de Felipe VI est considérée comme un instrument politique. Le leader du parti d'extrême droite Vox, Santiago Abascal, s'est félicité de cette visite, même s'il considère qu'elle survient trop tard.
7: J'espère que... J'espère que le roi va pouvoir rencontrer les habitants de Ceuta afin de leur donner de l'espérance. J'aurais souhaité que cette visite se réalise avant, mais mieux vaut tard que jamais.
5: Le programme des monarques entend mettre l'accent sur la convivialité entre les différentes cultures et religions de Ceuta, où 40% de la population est de confession musulmane. Puis le cimetière musulman Sidi Moubarak, où sont enterrés les migrants qui ont perdu la vie en tentant de rejoindre Ceuta lors de l'arrivée massive fin juillet dernier. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, qui ne va pas se joindre au voyage, espère également tirer profit de cette visite royale afin de faire passer auprès de l'opinion publique sa gestion de la crise migratoire. À 2 mois des élections générales, le gouvernement socialiste est toujours accusé d'avoir réagi trop tardivement face à l'avalanche humaine. Quelques jours avant la visite du couple royal espagnol, la police était encore en train de démanteler les campements des migrants illégaux sur les plages et places de Ceuta. Diane Cambon à Madrid pour Média.
1: Voilà comment se termine donc cette chronique d'actualité. C'est un sujet que nous allons évidemment couvrir dans nos prochaines éditions. D'ailleurs, le journal de 7h, c'est d'ici quelques minutes. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
8: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالفيه الصفا مع الشمس في جل النواحي في الحياه ديالنا، ما عدا في شرق الخط شفشاون زاكوره وفي ناحيه السماره فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي وبقوه معتدله في عامه المناطق، ما عدا في السوس فاش غادي يصوت غربي. الرطوبه في الجو هابطه لما بين 20 و 50% في غالب المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحليه فاش غادي تتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، درجه زايده درجه ناقصه حسب النواحي، ما بين 19 و 27 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 22 و 26 درجه في الريف، ما بين 24 و 27 درجه في تافيلالت، ما بين 24 و 31 درجه في السوس، ما بين 25 و 27 درجه في المنطقه الشرقيه، ما بين 25 و 30 درجه في دكالة، ما بين 25 و 32 درجة في الحوز، ما بين 26 و 28 درجة في تادلة، ما بين 26 و 34 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 30 درجة في عبدة ونحي الضرعة، ما بين 27 و 32 درجة في اللوكوس، 28 درجة في نحي السايس، 28 و 29 درجة في الشاوية، 31 و 32 درجة في نحي الغرب، وما بين 32 و 34 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس وهذه المرحله ديال الموسم اللي حنا فيه، بزاف ديال الاخوان الفلاحه تيوجدوا البلاد والبقاعي للزريع ديال البطاطا اللي غادي يزرعوها هاد الايام الجايه. ومع هاد الظروف ديال الطقس خاص الزريعه تكون مداويه مزيان ضد مرض الجربه اللي تيمكن تشد في الكركوب والنباتات ملي يبداو يخرجوا، وهذا علاش خاصهم يغطسوا الصنادق ولا الخناشي ديال الزريعه ديال البطاطا ديالهم في شي برميل ولا حوض صغير عامرين بالماء مخلط مع الدواء الخاص والمرخص لهاد العمليه، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
9: Mahfoud Olsalek nous a rejoint en studio, il est 7h, tout de suite le journal. Sabah al-Khair Mahfoud.
10: Sabah al-Khair Mélanie, sabah al-Khair Moustami'in al-Karam, ahlan bikoum ila anawin al-Nashrah. الإعلان في المغرب عن تشكيل أغلبية حكومية مكونة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء وزراء ضمن حكومة منسجمة وقادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي. الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرض على صلة بالصناعة العسكرية الروسية. ورئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد تقول إن فرض العقوبات يظهر أوروبا مجددا موحدة الصف. الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد. الباحثان طورا نماذج جديدة للتعامل مع فترات الركود والأزمات التي لا تستجيب للأدوات التقليدية لموازنة الاقتصاد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. مستهلها من المغرب، حيث تم مساء أمس الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، وتضم 4 أحزاب سياسية هي الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة أن الأحزاب السياسية الأربعة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال. قراءة في القواسم المشتركة التي تجمع بين أحزاب الأغلبية الحكومية الجديدة نتابعها مع محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، حاوره يوسف النعماني.
11: الإعلان عن حكومة تتضمن هذه الأحزاب يعكس توجها جديدا على مستوى الممارسة الحكومية في التجربة السياسية والدستورية المغربية. لما لهذه الأحزاب من مراكمة مهمة على مستوى العمل الحكومي سواء داخل الأغلبية أو داخل المعارضة، وهذه الحكومة المعلن عنها والتي تتشكل من هذا الرباعي تعكس توجها

0: في إطار تغيير المقاربات بنفحة تقدمية بالنظر إلى الإيديولوجيا المشكلة لهذه الأحزاب، خاصة التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي اللذان يعلنان توجههما التقدمي، وحزب الإصالة والمعاصرة كحزب يقود هذه التجربة الحكومية يزاوج بين الفكر المحافظ والتقدمي. حزب الاستقلال بدوره له مرجعية أصيلة محافظة، ولكن له براغماتية تجعله قادر على أن يتناغم مع الأحزاب المشكلة لهذا الائتلاف الحكومي. ومن طبيعة الحال البرنامج سيعكس هذا التوليفة، وبأن هذه الأحزاب السياسية كان يربطها خيط ناظم في برامجها الانتخابية يسر دخولها في هذه التجربة الحكومية.
1: يعقد مجلس النواب زوال يومه الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس. في الشأن المغربي، دائما ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم تحت رعاية العاهل المغربي تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 من أكتوبر الجاري العناية التي ما فتئ الملك محمد السادس يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ على الهيكلة المستدامة لهذا المجال. إلى ملف الأنباء الدولية، ونبدأه من لبنان. أعلن الجيش اللبناني أمس ضبط مواد متفجرات تزن في شرق أو مواد متفجرات في شرق البلاد مهربة من سوريا المجاورة، وذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، على خلفية ضبط شحنة أخرى قبل أيام يشتبه في ارتباطها بحزب الله. وفي سياق متصل، أحدث الاتحاد الأوروبي أمس بعثة لدعم القوات المسلحة اللبنانية في وقت يواجه فيه الجيش اللبناني صعوبة في بسط سيطرته على كامل تراب البلاد. تأتي الخطوة مع قرب انقضاء ولاية بعثة قوة حفظ السلام الأممية المنتشرة في الجنوب اللبناني، علما بأن الاتحاد الأوروبي يشدد على أن بعثته التي ستمتد ولايتها الأولية 3 سنوات ليست بديلا لليونيفيل. حول هذه الخطوة الأوروبية نستمع لتوضيحات المحلل السياسية سناء الجاك، تحدثت من بيروت لرضا كريفي.
2: الاتحاد الأوروبي بصدد تأليف قوة عسكرية قوامها 100 عسكري للحضور إلى لبنان ومساعدة الجيش اللبناني وتقديم المشورة له ولقوى الأمن الداخلي، لكن المشكلة في أن الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها إسرائيل يرفضان هذا الترتيب ويصران على أن تتولى لجنة الميكانيزم المؤلفة من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة هذه العملية، على أن يبقى دور أي بعثة تحل محل اليونيفيل في إطار المراقبة للخطوات التي قد تتخذ من قبل هذه اللجنة ومن قبل الجيش اللبناني تحديدا في المناطق التي يمكن أن يخليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. لذا لا تزال العقبات السياسية الدولية وتحديدا الولايات المتحدة تحول دون تفعيل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي وتفعيل أي مساعدة ممكن أن تقدم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ذلك أن الولايات المتحدة تريد حصر هذا الأمر وكل علاقة مع الجيش اللبناني بها وبالتنسيق مع إسرائيل. من هنا لابد أن ننتظر، ربما تتحلحل الأوضاع لسيما في ظل التشنج الحاصل في المنطقة ليس فقط على صعيد لبنان ولكن على صعيد الولايات المتحدة وإيران.
1: أقر الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرد جميعهم على صلة بالصناعة العسكرية الروسية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس على منصة إكس إن الخطوة تظهر أوروبا مجددا موحدة الصف وفق تعبيرها لتعليق. استمع من كييف لتوضيح عماد أبو الرب مدير المركز الأوكراني للحوار، حواره رضا كريفي.
3: الاتحاد الأوروبي هو طرف أصبح في هذه الأزمة، كون أوروبا ترتبط بحدود مباشرة مع أوكرانيا. 4 دول أوروبية في الاتحاد الأوروبي مرتبطة بشكل مباشر مع حدود أوكرانيا، وإضافة إلى تقاطع الأمن القومي للجميع في هذا الشأن. إذا كان موقف الاتحاد الأوروبي فقط يدعم أوكرانيا حتى تجلس ويكون معها أوراق على طاولة التفاوض للوصول إلى توافق مع روسيا وأمريكا، حينها بالتأكيد هذا الدور داعم للشرعية وللقانون والميثاق الدولي وحماية وحدة وسيادة الدولة الأوكرانية. بالتأكيد يعني هناك نوع من الفجوة، الفجوة واضحة، الأصل أن يكون الموقف الأمريكي كوسيط ينسق مع الجانب الروسي والأوكراني بشكل متوازي،

0: لكيفية استخدام السياسات النقدية والمالية لتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد والحد من التقلبات التي تربكه. أمين عزيماني.
1: بالنسبة لروبرت إي هول، فهو من مواليد العام 43-900 في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويعمل أستاذاً في جامعة ستانفورد. أما مايكل وودفورد فولد العام 55-900 في مدينة تشيكوبي بولاية ماساتشوستس الأمريكية، ويعمل أستاذاً بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة. الاقتصاديان الأمريكيان أبدعا إطاراً نظرياً جديداً من الأساس للتعامل مع تقلبات الاقتصاد، بعدما كان النموذج السابق يعتمد على علاقات مفترضة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل العلاقة بين معدل التضخم ومعدل البطالة. وافترض صانع السياسات إمكانية الاستفادة من هذه العلاقات لتحقيق أهدافهم، لكن هذه العلاقات انهارت خلال السبعينيات. لكن نظرية الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد روبرت هول ومايكل وودفورد تعتمد على دراسة صريحة للقرارات الفردية للأسر والشركات، ووضع نماذج تفسر هذه القرارات بما منح الإطار ما يعرف باسم الأسس الجزئية، وأدى ذلك إلى تطوير إطار نظري يقدم إرشادات أكثر متانة لصانع السياسات. وعمل روبرت هول على جانب الطلب وركز على دراسة الاستهلاك، بينما درس مايكل وودفورد جانب العرض وتحديدا سلوك الشركات في تحديد الأسعار، ثم جمع مختلف أجزاء الإطار في منظومة متكاملة.
0: بهذا ينتهي عرض السابع في ختامه. الكلمة مباشرة لك ميلاني.
2: Et merci Mahfoud Oulsalek pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Et maintenant, c'est un tour d'horizon sur les dernières informations sportives. C'est bien sûr Sport Matin, présenté ce matin par Wadia Ouarti. Bonjour Wadia.
3: Bonjour Mélanie.
2: Allez, ce matin on parle futsal et c'est le Maroc qui ouvre le bal et qui s'impose pour ce premier match 4-0 face à l'Algérie.
3: بالفعل ميلاني، بداية مثالية للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في رحلته للدفاع عن طموحاته القارية، بعدما أمطر شباك المنتخب الجزائري برباعية نظيفة بقاعة الأمير مولاي عبد الله بالرباط في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكان الفوتسال المغرب 2026 في مواجهة حملت عنوان التفوق المغربي من البداية حتى صافرة النهاية. الضغط المغربي أثمر هدف أول حمل توقيع يونس مكارسي قبل أن يضاعف يوسف جواد الغلة، مانحا أسود الأطلس أفضلية مريحة مع نهاية الشوط الأول. في المشهد الثاني واصل المنتخب المغربي عزفه المنفرد محافظا على سيطرته وأفضليته، ليعود يوسف جواد بطل المباراة إلى الواجهة من جديد مسجلا هدفين إضافيين وموقعا على ثلاثية شخصية أكدت تألقه في هذه المواجهة في الديربي المغربي ضد الجزائر. وبهذا الانتصار العريض بعث المنتخب المغربي رسالة قوية إلى منافسيه مستهلا مشواره القاري بثلاث نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب زامبيا الذي تفوق بدورها على ليبيا أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. انطلاقة مغربية قوية بفوز ساحق على الجزائر. ماذا قال عنها الناخب المغربي هشام دقيق؟
4: كتعرفوا راه ديربي، اول كونتاكت ما بين اللاعبين والجمهور ديالهم. مباراه كانت جيده بالنسبه ليا رغم ضيعنا واحد العدد من الفرص، لكن هذوك الانفرادات حنا في الفوتسال عندنا بالنسبه ليا عاديين. لو بلوز امبورطون درنا بالفيكتيف كامل. دابا غادي نبداو نتراسيو الطريق ديالنا ان شاء الله بشويه بشويه باش باذن الله نوصلوا للدومي فينال، وديك الساعه مدبرها حكيم.
3: ومن بين الاسماء التي تالقت خلال لقاء المغرب والجزائر في مستهل مشوار المغاربة في كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، يوسف جواد الذي يتحدث بعد هذا الانتصار العريض.
5: وأول حاجة الحمد لله على الانتصار، كنبغي نشكر جميع اللاعبين والمدرب. المباراة ما كانتش سهلة كيف ما شي الفريق الجزائري ما كانش فريق سهل. الحمد لله المباراة دازت في أجواء رياضية، والحمد لله 3 بوا تساعدنا أننا نكونوا في الصدارة، ونتربعوا ان شاء الله نزيدوا القدام نربحوا الماتشات اللي جايين ونكونوا ندوزوا متصدرين ان شاء الله.
3: ومن كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة إلى البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم، حيث انطلقت يوم أمس الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية المغربية إنوي بإجراء إذن مباراة حسنية أكادير وضيفه الجيش الملكي.

0: الأمريكي، والتي انصرمت بهدفين في كل شبكة في مباراة مثيرة على كافة النواحي. الجيش تقدم، الحسنية عدلت، ثم بعد ذلك تقدمت الحسنية بهدفين مقابل هدف واحد في آخر الثواني. يوسف الفحلي سيمنح التعادل بالنسبة للعساكر، وبهذه النتيجة رفع حسنية أكادير رصيده إلى 7 نقاط لينفرد مؤقتا بصدارة الترتيب العام، فيما أصبح رصيد الجيش الملكي 4 نقاط محتلا المركز السابع مع مباراتين ناقصتين للجيش الملكي. اليوم جولة الرابعة ستتواصل بلقاءين، نهضة بركان يستضيف نهضة الزمامرة في 6 مساء، وعين الفريق البرتغالي على تحقيق أول انتصار له هذا الموسم في رحاب البطولة الاحترافية المغربية. أما نهضة الزمامرة فيصل اللقاء بعدما خسر آخر مباراة أمام حسنية أكادير بنتيجة عريضة 5 أهداف مقابل 2. مباراة ثانية مبرمجة اليوم، الفتحة الرياضية استقبل الرجاء الرياضي بداية من 8 مساء. الفريقان يحتاجان إلى 3 نقاط ثمينة من أجل تعزيز الصفوف في سبورة الترتيب. مباراة قوية منتظرة إذن بين الفتح والرجاء. اللحظة نفتح صفحة ردود الفعل الخاصة بالبطولة الاحترافية المغربية إلى حساب الجولة الرابعة، ونعود إلى مباراة يوم أمس بين حسنية أكادير والجيش الملكي، والتي انتهت بالتعادل 2 في كل شبكة. عبد الإله فهمي المساعد المدرب لفريق حسنية أكادير يتحدث عن هذا التعادل.
1: بصراحه ما سالوش التعادل، بزاف ديال لي زوكاز اللي جاونا وراطيناهم مالوغوزمون. كان ماتش بين بين بين طرفين، رغم تسجيل لنا الهدف الاول مبكر، لكن حاولنا نرجعوا في المقابله في لا ديزيام ميتون، ضغطنا مي في الاخير ظهر واحد العائق كبير على اللاعبين. كتعرفوا اكادير البعد وعناء السفر

0: تتجه الأنظار اليوم إلى عدد من المواجهات القوية ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تشامبيونز ليج. في إسطنبول يسعى برشلونة إلى مواصلة بدايته القوية عندما يحل ضيفا على غالاتاساراي التركي الذي يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بنتيجة هدف مقابل 3 في الجولة الأولى. واستهل الفريق الكتالوني مشواره الأوروبي بفوز كبير على فاينورد الهولندي 5 أهداف مقابل 1، كما واصل نتائجه الإيجابية محليا بفوزه على خيتافي 3 أهداف دون رد، محققا انتصاره 9 تواليا في مختلف المسابقات في بداية تؤكد قوة الفريق تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك. نستمع في هذا الإطار لمدرب النادي الكتالوني هانزي فليك قبل ملاقاة غالاتاساراي التركي.
1: يمكنكم أيضا ملاحظة ذلك من خلال النتائج التي حققوها أمام الفرق الكبيرة، إذ يلعبون أمامها وكأنهم فريق كبير. وبالطبع لقد تطوروا كثيرا وأصبح لديهم العديد من اللاعبين الجيدين خصوصا في الخط الأمامي، وبالنسبة لنا من المهم أن نعمل معا في الجانب الدفاعي كوحدة متماسكة وأن يكون الجميع معنيا بالواجبات الدفاعية ومشاركا فيها. هذا بالضبط ما أريد رؤيته من فريقي.
0: قمة واعدة أخرى ستجمع أتلتيكو مدريد ومان يونايتد في تشامبيونز ليج. المانيو حقق الانتصار في الجولة الأولى مع مقابل خسارة أتلتيكو مدريد في أول ظهور له، كان أنذاك أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد. والمانيو يسعى لإنقاذ ماء الوجه بعد الانطلاقة الكارثية محليا مع المدرب مايكل كاريك. قمة مثيرة إذن منتظرة، وذلك في ملعب متروبوليتانو. أما في إيطاليا، الإنتر يستضيف كلوب بروج، وعين الإنتر بطبيعة الحال على تحقيق انتصاره الأول هو الآخر في مرحلة الدوري في تشامبيونز ليج. باقي أبرز المباريات الأخرى، أرسنال حامل اللقب سيستقبل ليل بملعب الإمارات في أول مباراة للفريق اللندني على أرضه في النسخة الحالية بعدما استهل مشواره بفوز ثمين على نابولي الإيطالي بهدفين دون رد، حمل توقيع النرويجي مارتن أوديغارد. ويخوض أرسنال المباراة بعدما حقق 13 انتصارا متواليا في مرحلة الدوري من دوري الأبطال، كما خسر مرتين فقط في آخر 31 مباراة ضمن مرحلة الدوري أو دور المجموعات في المسابقات الأوروبية. ويمنح هذا السجل الفريق ثقة كبيرة في مواصلة

0: نتائجه الإيجابية رغم حاجته إلى معالجة بعض المشكلات الدفاعية التي ظهرت في مبارياته الأخيرة بعدما استقبلت شباكه 6 أهداف في آخر 3 مباريات في مختلف المسابقات. هل يمكن لأرسنال أن يصل مرة أخرى إلى النهائي الثاني تواليا؟ نستمع لجواب المدرب ميكايل أرتيتا.
1: عليكم أن تستحقوا من جديد الوصول إلى ذلك المركز. نحن نعلم مدى صعوبة الأمر وكم مرة نجحنا في تحقيق ذلك عبر تاريخ نادينا. أولا وقبل كل شيء يجب أن تدركوا هذه الحقيقة، اليوم سنواجه منافسا قويا للغاية، فهو فريق يتمتع بمدرب متمكن جدا، وأعتقد أن ما حققه أمر استثنائي بكل المقاييس. يكفي أن نرى الطريقة التي ينافسون بها ويلعبون والمشاكل التي تسببوا فيها للفرق الكبيرة، ولن تكون مباراة مختلفة عن ذلك ما لم نكن مستعدين لها بالشكل المطلوب.
0: وكل هذه المباريات ستجرى في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش غدا لتذكير قمة نارية مرتقبة، ربما هي الأولى هذا الموسم، ستجمع مان سيتي مانشستر سيتي بتواجد الدولي المغربي أيوب عدي، سيستضيف باريس سان جيرمان بقيادة أشرف حكيمي. ريال مدريد غير الجيد في الأسابيع الأخيرة، سيرحل لملاقاة روما الإيطالي، هذه مباريات قوية إذن مرتقبة يوم غد دائما في إطار مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. نختم إذن من إسبانيا، حيث سلطت صحيفة ماركا الضوء على تألق الدولي المغربي ياسر زابري مع راسينك سانتاندير بعدما سجل هدفه 7 خلال الموسم الجاري في المباراة الأخيرة أمام فالنسيا، ليعادل بذلك الحصيلة التهديفية لكل من لامين يامال وكيليان مبابي. وأشادت الصحيفة الإسبانية بالبداية التي بصم عليها المهاجم المغربي مع فريقه، مشيرة إلى أنه أصبح أحد أبرز المراجع الهجومية لراسينك سانتاندير بعدما تألق سريعا مع أجواء المنافسة وتأقلم وواصل هز الشباك في الجولات الأولى من الموسم. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. الموعد القادم بالفرنسية رفقة الزميل علي صلاح الدين، فاصل قصير بعده تواصلون باقي فقرات لو ماتان فو رفقة ميلاني بينتو.
2: The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
2: The Brian Adams Radio Show.
3: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
4: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One. Matin Info, Mélanie Pinto.
5: Il est 7h22 sur Medi One et si vous venez de nous rejoindre, vous arrivez pile à l'heure pour le magazine de l'actualité. Aujourd'hui, direction le Mexique où le débat pour la légalisation de l'euthanasie avance à grands pas grâce à une jeune malade qui veut faire de son propre combat pour une mort digne une bataille nationale. Atteinte depuis 15 ans de maladie chronique dégénérative, Samara Martinez milite pour légaliser l'euthanasie dans un pays où elle est encore interdite. Avec une coalition citoyenne, elle mène une campagne pour légaliser l'euthanasie et tente de convaincre les parlementaires de faire voter une première loi à Mexico avant la fin de l'année. C'est un reportage signé Lucie Achard.
6: Dans les rues du centre de Mexico, plusieurs centaines de personnes défilent. Au-dessus d'elles vole un immense ballon en forme de colombe blanche. L'objectif de cette manifestation, mettre la bataille pour la légalisation de l'euthanasie au cœur de l'agenda public mexicain. La meneuse de ce mouvement, c'est Samara Martinez, une jeune Mexicaine originaire du nord du pays. Elle consacre tout son temps libre à lutter pour obtenir ce qu'elle appelle « una muerte digna », une mort digne.
7: Je suis une patiente atteinte de multiples maladies chroniques dégénératives. J'ai 31 ans et depuis que j'ai 16 ans, je suis plongée dans ce monde de maladies. Ça veut dire que la moitié de ma vie, je l'ai passée à lutter pour avoir une bonne qualité de vie et à tout essayer médicalement. J'ai reçu 2 greffes de reins, j'ai perdu 4 organes. Aujourd'hui, ma vie dépend d'être connectée à une machine 10 heures par jour et il n'y a plus d'espoir d'améliorer. d'amélioration.
8: Y ya no hay esperanza de mejorar.
6: Samara Martinez commence à partager son calvaire.

0: Midi 1, Nice-Monaco, 195.9.
1: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
2: Matin Info, Mélanie Pinto.
3: Dans un bref instant, ce sera le retour de l'actualité, mais tout de suite, c'est la météo présentée par Nourdine El-Houthi.
4: في المغرب الطقس بعد ظهر يوم الثلاثاء مشمس بالمناطق الممتدة شرق خط شفشاون زاغورة وكذلك بجهة السمارة غائم جزئيا ببقية ربوع المملكة. الحرارة في العشرينات مئوية بكافة المناطق، 25 درجة تسجل بالدار البيضاء، 26 بكل من الرباط الراشيدية والداخلة، 28 تسجل بفاس، 29 درجة بكل من طنجة الصويرة وأكادير، 31 درجة مراكش و33 بالسمارة. في طقس عواصم شمال إفريقيا، بالقاهرة سحب متفرقة مع حرارة تصل إلى 32 درجة، السماء مشمسة في نواكشوط مع حرارة مرتفعة تصل إلى 36 درجة مئوية، بطرابلس السماء زرقاء صافية والحرارة في حدود 27 درجة، وبالجزائر الطقس مشمس أغلب الفترات والمحرار يشير إلى 24 درجة مئوية. في أحوال

0: وللسماء ببعض كبريات مدن وعواصم العالم. بباريس الأجواء ماطرة مع حرارة في حدود 23 درجة. الحال كذلك في بروكسل مع درجة حرارة تصل إلى 20. الطقس مشمس في مدريد وروما مع حرارة تسجل 28 و23 درجة على التوالي. في إسطنبول الطقس ماطر والمحرار يسجل 21 درجة. بنيويورك الطقس غائم جزئيا والحرارة تسجل 22 درجة. في طوكيو السحب متفرقة والحرارة تسجل 26 درجة. ببعض مدن وعواصم المشرق العربي الطقس مشمس في مكة المكرمة بدرجة حرارة مرتفعة تصل إلى 38 درجة. 38 درجة تسجل كذلك ببغداد مع أجواء بسحب متفرقة. الطقس غائم جزئيا في دمشق والحرارة تسجل 28 درجة مئوية.
1: Tout pile sur Médien, l'heure de votre journal avec Mahfoud Oulsalek. Zbalkhair Mahfoud.
2: Sabah al-khair Melani, sabah al-khair mustami'ina al-kiram. Ahlan bikum ila anawin al-nashra. الإعلان في المغرب عن تشكيل أغلبية حكومية مكونة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء وزراء ضمن حكومة منسجمة قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي المرتقب. العاهل الإسباني فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتيثيا يزوران اليوم مدينة سبتة المحتلة. الزيارة المثيرة للجدل تعتبر الأولى لملك إسباني إلى المدينة منذ عام 2007 وتأتي على خلفية أزمة الهجرة التي يعرفها الثغر السليب. صندوق النقد الدولي يتوقع نموا طفيفا للاقتصاد العالمي خلال العام 26 و2000 ويخفض توقعاته للنمو بالشرق الأوسط في ظل الحرب في المنطقة مرجحا حصول انكماش ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي. وفي رياضة الثامنة نهتم بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة. المغرب يستهل مشوار دفاعه عن اللقب الرابع بفوز عريض برباعية نظيفة على نظيره الجزائري لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ومستهلها من المغرب. تم مساء أمس الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر وتضم 4 أحزاب سياسية هي الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة أن الأحزاب السياسية الأربعة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال. نتابع التفاصيل من الرباط في مراسلة عادل الزبيري.
3: بعد انتظار استمر يوما كاملا في العاصمة الرباط جاء الإعلان عن تحالف حزبي رباعي للحكومة المغربية لما بعد تشريعيات شتنبر 2026 بشعار أغلبية سياسية منسجمة لحكومة سياسية قوية. تحالف يجمع حزب الأصالة والمعاصرة الأول انتخابيا مع الاستقلال الثالث في نتائج تشريعيات والتقدم والاشتراكية السابع انتخابيا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السادس انتخابيا. أغلبية حزبية لتشكيل حكومة مغربية جديدة أعلنت عن تطلعها لمواكبة طموح العاهل المغربي الملك محمد السادس لبناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة إلى جانب التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنين في توفير شروط العيش الكريم. الخطوة الموالية على طريق طريق تشكيل حكومة ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري اقتراح أسماء وزراء تتعهد الأغلبية بأن يتمتعوا بالكفاءة وبالحس السياسي وبالنزاهة وبالاستقامة. إعلان ولادة التحالف الحزبي للحكومة المغربية المقبلة جاء قبل جلسة التصويت

0: على رئيس جديد لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة ذكر أن المشاورات السياسية التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة استحضرت المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي، وكذا الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة، ما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في المسار الديمقراطي المغربي بدلالات رمزية قوية. قراءة في القواسم المشتركة التي تجمع أحزاب الأغلبية الحكومية الجديدة نتابعها ضمن توضيحات محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، حاوره يوسف النعماني.
2: الإعلان عن حكومة تتضمن هذه الأحزاب يعكس توجها جديدا على مستوى الممارسة الحكومية في التجربة السياسية والدستورية المغربية، لما لهذه الأحزاب من مراكمة مهمة على مستوى العمل الحكومي سواء داخل الأغلبية أو داخل المعارضة. وهذه الحكومة المعلن عنها والتي تتشكل من هذا الرباعي تعكس توجها في إطار تغيير المقاربات بنفحة تقدمية بالنظر إلى الإيديولوجيا المشكلة لهذه الأحزاب، خاصة التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي اللذان يعلنان توجههما التقدمي، وحزب الإصالة والمعاصرة كحزب يقود هذه التجربة الحكومية يزاوج بين الفكر المحافظ والتقدمي. حزب الاستقلال بدوره له مرجعية أصيلة محافظة، ولكن له برغماتية تجعله قادر على أن يتناغم مع الأحزاب المشكلة لهذا الائتلاف الحكومي. ومن طبيعة الحال البرنامج سيعكس هذا التوليفة، وبأن هذه الأحزاب السياسية كان يربطها خيط ناظم في برامجها الانتخابية يسر دخولها في هذه التجربة الحكومية.
1: يعقد مجلس النواب زوال اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس. في الشأن المغربي، دائما ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمسي بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم تحت رعاية العاهل المغربي تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 من أكتوبر الجاري العناية التي ما فتئ الملك محمد السادس يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ على الهيكلة المستدامة لهذا المجال. نواصل بملف قضية الصحراء المغربية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. جددت كل من أنتيغوا وباربودا وغينيا بيساو وغامبيا وبنين وتوغو وسيراليون وجيبوتي وجمهورية الدومينيكان تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء ولسيادة المغرب ووحدته الترابية. وأشادت هذه الدول بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى حل سلمي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إلى مدينة سبتة المحتلة، المرتقب أن يزورها اليوم العاهل الإسباني فيليبي سادس وعقيلته الملكة ليتيثيا. الزيارة التي ستتبعها أخرى غدا الأربعاء إلى مدينة مليليا المحتلة تعد الأولى لعاهل إسباني إلى الثغرين السليبين منذ زيارة الملك خوان كارلوس لهما في نوفمبر 2007. وتأتي الزيارة في خضم أزمة الهجرة التي تعرفها مدينة سبتة بعد أحداث العبور الجماعي إليها أواخر يوليوز الماضي، أزمة ورد تشخيص مسبباتها وآفاق علاجها في مضامين الخطاب الملكي الأخير المفتتح للولاية التشريعية الجديدة. في المتابعة مراسلنا في إسبانيا محمد المودن.
3: يصل الثلاثاء إلى سبتة العاهل الإسباني فيليب السادس وعقيلته الملكة ليتيثيا في زيارة تقدمها السلطات الإسبانية باعتبارها تعبيرا عن دعم سكان المدينة في مواجهة تداعيات أزمة الهجرة الأخيرة. وتشمل الزيارة لقاءات مع السلطات المحلية وممثل المجتمع المدني قبل التوجه الأربعاء إلى مليليا، وهذه أول زيارة رسمية لفيليب السادس إلى سبتة السليبة منذ اعتلاء العرش سنة 2014، وأول زيارة لملك إسباني منذ نوفمبر 2007 حين زار خوان كارلوس الأول المدينة برفقة الملكة صوفيا. وقد احتج المغرب آنذاك على الزيارة واستدعى سفيره في مدريد للتشاور. وقبل هذه الزيارة

0: ترسي توجها جديدا بهدف تعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى عوائق قانونية وقضائية تعرقل إعادة القاصرين. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي اليوم بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بمقدار 0.1 نقطة مئوية، فيما خفض بشكل حاد توقعاته لنمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مرجحا حصول انكماش ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي في وقت تواجه اقتصادات دول الخليج تداعيات الحرب في المنطقة. نور الدين الحوتي.
2: آفاق الاقتصاد العالمي تتباين من منطقة إلى أخرى هذه السنة والسنة المقبلة. صندوق النقد الدولي أبقى على توقعاته للنمو العالمي لعام 27 و2000 دون تغيير عند 3.4%. تتحقق حسب تقرير الصندوق بفضل الصمود في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وصدمات أخرى، كل ذلك مع توقعات ببلوغ التضخم العالمي 4.7% عام 26 و2000 مدفوعا بالتوترات في الشرق الأوسط. عن الاقتصادات المتقدمة قال التقرير إن نموها بقي العام الحالي قويا على العموم، بلغ نسبة 2.1%، فيما حققت الاقتصادات المنخرطة في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي مثل تايوان وكوريا الجنوبية معدلات نمو أعلى. تستثنى الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم من هذه الدينامية. توقع الصندوق ألا يتجاوز معدل نموها 4.5% هذا العام بسبب ضعف الطلب المحلي. إلى ذلك توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.1% العام الجاري. بالمقابل خفض الصندوق بشكل حاد توقعاته للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 26 و2000 في وقت تواجه فيه اقتصادات دول الخليج تداعيات الحرب في المنطقة. وتوقع الصندوق في تقريره انكماشا لاقتصاد المنطقة بنسبة 0.3% هذه السنة، بعدما كان قبل 6 أشهر قد توقع تحقيقه نموا نسبته 1.9%. المؤشرات الاقتصادية للمنطقة تأثرت بأداء الاقتصاد السعودي بشكل واضح، فقد توقع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3.3% هذا العام قبل أن يشهد انتعاشا في العام المقبل، علما أن توقعات المؤسسة المالية الدولية صيغت دون أن يؤخذ إغلاق مضيق هرمز بالامتداد الزمني الذي مضى فيه وقبل التصعيد الأخير بين الرياض والحوثيين. وبالنسبة لبقية الدول العربية، توقع الصندوق أن تظل قادرة على الصمود نسبيا في وجه ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
1: شكرا لك نور الدين. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وأضاف في بيان أن السفينة المستهدفة حاولت العبور بعد تعطيل أجهزة التعرف والتتبع الخاصة بها، وأنها تجاهلت التحذيرات الصادرة عن بحرية الحرس الثوري. أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي أن السفينتين تعرضتا لهجوم بمسيرات قبالة السواحل البلغارية بعد أسبوع من حادثة مماثلة، ووضح أن إحدى السفينتين أصيبت بثلاث طائرات مسيرة، فيما تعرضت الأخرى للإصابة وغرقت بعد ذلك بقليل، مشيرا إلى عزمه استدعاء السفير الروسي على خلفية هذه الهجمات التي وصفها بغير المقبولة. رياضيا، برباعية نظيفة، المنتخب المغربي حقق فوزا عريضا على نظيره الجزائر أمس برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المنظمة بالمغرب، ما شكل بداية قوية للأسود بحثا عن اللقب الرابع. والتفاصيل معك وديع.
3: بداية مثالية محفوظة للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في رحلته للدفاع عن طموحاته القارية، بعدما أمطر شباك المنتخب الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى كان الفوتسال المغرب 2026 في مواجهة حملت عنوان التفوق المغربي من البداية حتى صافرة النهاية. ضغط مغربي أثمر هدف أول حمل توقيع يونس مكارسي قبل أن يضاعف يوسف جواد الغلة، منحنا لأسود الأطلس أفضلية مريحة مع نهاية المشهد الأول. في الجولة الثانية وصل أسود الفوتسال عزفهم المنفرد محافظين على سيطرتهم وأفضليتهم، ليعود يوسف جواد بطل المباراة إلى الواجهة من جديد موقعا هدفين إضافيين وموقعا على الهاتريك أكد تألقه في هذه المواجهة. بهذا الانتصار العريض بعث المنتخب المغربي رسالة قوية إلى منافسيه مستهلا المشوار القاري بثلاث نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى بفارق الهدف عن منتخب زامبيا الذي تفوق بدوره أمس على ليبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. نستمع لبطل المباراة يوسف جواد.

0: أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: Matin Info. Mélanie Pinto.
3: Et vous êtes bien sûr Médien, merci d'être avec nous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Matin Info, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Abdnour à la réalisation et à Mehdi à la production ce matin. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité, par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de 9h, présentée ce matin par Nourdine El Houtis. Balkhair Nourdine.
4: Sabah khair Mélanie. أهلا بكم. نستهل الموجز بشأن المغربي حيث ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمسي بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم برعاية ملكية تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. فعاليات المعرض تتواصل إلى غاية 18 من شهر أكتوبر الجاري. تم مساء الاثنين الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة بالمغرب وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الجديدة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاع والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجال. يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس. شرق أوسطيا، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطار الرياض مجددا مساء الاثنين بعيد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة السعودية. في غضون ذلك، حذر مسؤول في حركة الحوثيين الاثنين الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهة الحركة، متواعدا برد سريع وموجع على حد تعبيره وتصعيد شامل في النزاع بين المملكة الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران. انطلقت في فرنسا اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما تأمل الحكومة أن يهدأ الوضع مع اقتراب العطلة المدرسية. وفيما يسعى الطلاب للحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في منتصف شتنبر الماضي، ينظر البعض إلى الاحتجاجات المقررة اليوم باعتبارها نقطة تحول في وقت تأمل الحكومة في أن تكون الحركة قد بدأت بالانحسار. أعلنت روسيا أمس أنها باعت للدول الأوروبية محروقات تصل قيمتها إلى 320 مليار دولار منذ العام 2022 رغم العقوبة الغربية التي فرضت عليها بسبب هجومها على أوكرانيا. وفرض الاتحاد الأوروبي حزم عقوبات متتالية ضد روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في عام 2022 و2000، إلا أن دولا أوروبية كثيرة في طليعتها فرنسا واصلت استيراد المحروقات الروسية ولا سيما الغاز الطبيعي المسال. الدقيقة 3 بعد 9 صباحا بميديا، بعد قليل موعد جديد من بوديوم.
5: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
6: Non, ça se vend ?
5: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
6: Comment ça ?
5: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
6: Et je fais comment ?
5: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.
7: مبروك للفائزين الأوائل في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
8: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
9: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قراب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 ليلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم

0: بالصدق العميق، بالصداقة المتينة، بالمصداقية المعهودة، نستقبلكم مشاهدينا، مستمعينا، متابعينا بذات المحبة الخالصة، بذات الابتسامة النابعة من عمق الأعماق. هذا اللقاء يتجدد كما هو الشأن كل صباح من الاثنين إلى يوم الجمعة. نصعد بكم جميعا لأعلى منصة، لأعلى قمم البوديوم للحديث، لتبادل الآراء، لاقتسام وجهات النظر بخصوص الشأن الرياضي الكروي من على وجه الخصوص. بقوة دفع رباعية أثبت جاهزيته، برباعية أخضع جسود الأطلس المنتخب الجزائري لإرادتهم مع انطلاق منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة. الأسود استهلوا على أفضل وجه مشاركتهم في هذه النسخة بعدما استعرضوا مؤهلاتهم الفنية والهجومية. دكوا شباك المنتخب الجزائري برباعية مع الرأفة، إذ كانت الغلة تكون أكبر أوفر لو عرف اللاعبون المغاربة استغلال الفرص السانحة للتسجيل، والتي تجاوز عددها 10 فرص واضحة على الأقل وضوح الشمس في يوم جميل كهذا. مغربيا دائما، كرويا دائما، عجلة البطولة المغربية تدور بدون توقف مع انطلاق منافسات الجولة الرابعة. لقاء لم يفرز ولا منتصر ولا منهزم، مثل التعادل الإيجابي بهدفين مثلهما بين حاسس أكادير والجيش الملكي، الفريق السوسي الذي أهدر الفوز وأهدر معه فرصة الانفراد بالصدارة ولو بشكل مؤقت. ثم العجلة تعود للدوران من جديد اليوم بلقاءين هامين، الأول بين النهضتين، نهضة بركان الذي يستقبل نهضة زمامرة، مواجهة بين فريق بركاني يطمح لوقف نزيف النقاط، ثم زمامرة الذي حصد 3 هزائم متتالية ويبصم على أسوأ بداية له منذ صعوده للقسم الممتاز. ثم الفتح الرباطي يستضيف الرجاء الرياضي في لقاء كلاسيكي يعد بالكثير بين فريقين لم تكن بدايتهما في البطولة جد مشجعة. الفريق الفتح الذي لم يذق أيضا طعم الانتصار في جعبته نقطة يتيمة. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن مجددا في برنامجكم بوديوم كل صباح على أثير ميديا راديو، على شاشة ميديا آن تي في، وهذا البث المشترك وهذه التجربة الفريدة من نوعها. تستمعون إلينا على ميديا راديو، تشاهدوننا في ذات الوقت وذات التوقيت على شاشة ميديا آن تي في. يرافقني في هذا الصباح وجد مسرور بذلك صديقنا محلل البرامج الرياضية بميديا راديو وميديا آن تي في، المدرب المغربي المتمرس الجوال ابن بطوطة، سي سمير الجمال. مرحبا بك مجددا في برنامج بوديو. متى الان من الدار؟ المهم كنستقبلوا غير باش نقول لك مرحبا، خاصك صباح هذا حنا كنهضروا. تفضل سمير، مرحبا.
1: شكرا فؤاد، صباح النور لك ولكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين، وما شاء الله تبارك الله عليك استأنفتي العمل بالطاقه الايجابيه. شت كونفورم ملي رجعتي هذا الاسبوع
0: الطاقه الايجابيه، وخاصنا غير ساعه ما قالنا ضروري خصنا نجيو بالطاقه الايجابيه، لان كاين الناس اللي كيسمعونا وكاين الناس اللي كيشاهدونا، خصنا ننقلوا لهم هاد الطاقه الايجابيه، وعلى الاقل نحاولوا نصدروها لهم عبر الشاشة أو عبر الميديا. صديقي ودي أختي، صباح الخير، أهلا مرحبا بك.
2: صباح الخير.

0: ما بين اي ميديا ميديا راديو وميديا ان تي في ان برنامج كيمر هكا في نفس التوقيت. يعني الناس كيسمعونا الان في الراديو وكيشوفونا في شاشه التلفزيون, ربما في وسائل اعلام اخرى كيكون البث مشترك, لما مثلا كيكون ضيف نشوفوا اكثر في فرنسا كيكون مثلا ما بين اذاعه خاصه وتلفزيون انهم كيجيبوا يعني ضيف هام كيتحاوروا معاه. ولكن حنا هاد التجربه هي تجربه فريده من نوعها, لان كما ذكرت الناس كيسمعونا وكيشوفونا في نفس التوقيت, وبطبيعه الحال هي تجربه اللي ما كنعيشوهاش مثلا في وسائل الاعلام لا على الصعيد الوطني او على الصعيد الجهوي او حتى على الصعيد الاوروبي الا في مرات قليله ونادره. اذا كانت الاخت ليلى الحريري في الاستماع نتمنى انني قنعتها وانني استوضحنا للمستمع والمشاهد هاد التجربة الفريدة من نوعها كما ذكرت ديال برنامج بوديوم. بوديوم اليوم سي سامير كما ذكرت في البداية غادي نرجعوا منتخب المغربي. أمس مواجهة المنتخب الجزائري بانت الفوارق, بان البون الشاسع ما بين السماء والأرض ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. المنتخب المغربي متميز, المنتخب المغربي فائز بلقب كأس إفريقيا الأمم ثلاث مرات. المنتخب الجزائري يلا بدأ في هذه المنافسة, ووخا وكانوا كيطمعوا أنهم يحققوا نتيجة ما, أنا الحاجة اللي حزت في النفس بالنسبة لي بالرغم فوز 4-0 وذاك الكم الهائل من فرص التسجيل كان المنتخب المغربي يخرج على الأقل فائز بواحد 6 أو 7 ديال الأهداف أمام منتخب جزائري ضعيف وضعيف جدا.
1: ففؤاد, إذا وصل المنتخب الوطني للفوتسال إلى المرتبة السادسة عالميا فهذا ليس صدفة, لأن هناك عمل جاد يعني تقوم به الجامعة في هذا المستوى, وكذلك الزميل هشام الدقيق اللي كيقوم بواحد العمل جد قيم في هذا المستوى هذا. فأظن المباراة ديال البارح المنتخب الجزائري لعب باش ما ياخذش بحال اللي تنقولوا لامانيتا, باش ما ياخذش واحد
0: أكثر من لامانيتا كان
1: ياخذ يعني لعب باش كل هزيمة يعني أقل ما يمكن
0: خد هذه سيما يعني عشرات الاهداف.
1: لكن فؤاد وللامانه فالمنتصر البارح بالنسبه لي انا هو الروح الرياضيه, لان من بعد المباراه يعني وان كانت حقيقه على ان دائما كانت ديربيات ما بين المغرب الجزائر او المغرب تونس او المغرب مع مصر, فدائما كانت تعرف النديه وكتعرف واحد الجدل ميدياتيك اوتور دو ليكيب. ولكن البارح عطاونا صوره حضاريه وراقيه ما بين اللاعبين ما بين المنتخبين, ذاك العناق اللي شفناه ان الرياضه دائما هي كانت يعني تدوب تنقولوا حنا الخلافات, وهي كانت دائما شعار ديال المحبه وديال الوئام.
0: بالفعل لا يعني بيان سور هذا حنا كنهضروا على الشق الرياضي, يعني ما حوايج اخرين سي سمير, حنا كنهضروا على الشق الرياضي. الشق الرياضي وديع عندنا البون شاسع, واخا ان لاحظنا ان كل العناصر مثلا ديال المنتخب الجزائري كتمارس في الخارج في بطولات اجنبيه كفرنسا كهولندا وربما كنظن حتى بلجيكا, ولكن هذا لم يشفع للمنتخب الجزائري انه يخلق متاعب للنخبه المغربيه. شفنا ان النخبه المغربيه مسيطره بالطول والعرض على هذه المواجهه.
2: السيطره بالطول والعرض فؤاد ظهرت في ثلاثه عناصر اساسيه الخصها اولا في يعني امتلاك الكره بشكل دقيق ودقيق جدا. نعلم جيدا بان في كره القدم داخل القاعه ليست ككره القدم الكلاسيكيه لان فيها المساحات ضيقه جدا, وبالتالي التمرير يجب ان يكون دقيق, وايضا التدوير والتحول السريع وتغيير المراكز يجب ان يتم بسرعه. اليوم تابعنا كل هذه الامور التكتيكيه في القاعه المغطاه الامير مولاي عبد الله بالرباط. هشام دقيق نجح في توظيف الأسماء الجديدة, حاول أن يمزج بين أسماء التجربة, صحيح بدنيا واضح بأن بلال بقالي وسفيان المسرار تحس بأن بدنيا يقدمون ربما آخر ما لديهم, ولكن هشام دقيق ذكاؤه أعطاه أن هذه الأسماء نجحت في تكريس ما يسمى بالانسجام بين مختلف هذه العناصر. ثم أيضا كانت هناك نقطة مهمة جدا فؤاد, هو أن الانكماش الدفاعي, لأن الجزائر منذ البداية دخلت مدافعة ما يسمى بالدفاع المنطقة في الفوتسال, وبالتالي هشام دقيق نجح في فك هذه الشفرة عبر التحولات السريعة, تغيير مراكز اللاعبين بشكل سريع, وهذا أعطى أيضا هدف أول مبكر ثم هدف ثاني أراح كثيرا النخبة المغربية. هشام دقيق كما تعلم فؤاد بعد هذه المباراة أكد بأن راضي تماما على هذه النتيجة.
0: سنستمع إلى بعد قليل ودي نمشي نشوفه قبل بدنا نسمع المدرب المنتخب المغربي هشام دقيق. المنتخب المغربي سهل هذا المشاركة ديالو بهذا فوز العريض على المنتخب الجزائري, لقاء الذي أجري بحضور موفدة ميديا راديو ميديا تي في إلى مدينة الرباط, الزميلة سارة الدوحي التي وافتنا بهذه المراسلة بخصوص مجريات

0: المواجهة لنستمع ولنشاهد.
1: أهلا بك فؤاد وأهلا بكل المشاهدين. انطلاقة موفقة للمنتخب المغربي داخل القاعة بعد الفوز على المنتخب الجزائري برباعية نظيفة في بداية مشواره بكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب والتي ستمتد إلى غاية 21 من هذا الشهر. أسود القاعة نجحوا في تجاوز المنتخب الجزائري في افتتاح مشوار الكان. المنتخب المغربي حامل لقب النسخ الثلاثة الأخيرة دخل المواجهة بتركيز كبير وفرض أسلوبه تدريجيا ليحصد أول ثلاث نقاط مهمة في المجموعة الأولى. فوز مهم بالنسبة لكتيبة هشام الدقيق ليس فقط من أجل كسب الثقة وإنما أيضا من أجل وضع المنتخب المغربي على الطريق الصحيح نحو هدفه الأكبر وهو الحفاظ على هذا اللقب وتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الرابعة. والآن تتحول الأنظار إلى المواجهة المقبلة أمام زامبيا يوم الأربعاء في ثاني مواجهات دوري المجموعات بالنسبة للمنتخب المغربي.
0: إذن شكرا صديقة وزميلة سارة الدوحي على هذه المراسلة من نواحي وضواحي المركب الرياضي مولاي عبد الله بمدينة الرباط. سمير كما ذكرنا الواضح في المنتخب المغربي الآن وهو ذاك المزيج الآن اللي كيحاول يصنعه هشام دقيق ما بين العناصر ذات التجربة. نتحدث عن سفيان المسرار، نتحدث عن يوسف جواد على وجه الخصوص، على البقالي أيضا، ثم العناصر الشابة اللي قادمة بقوة واللي أكيد أنها تقول الكلمة ديالها، وده هو الأهم. أهم الآن كاين تمرير ذاك يعني الرسالة أو المهمة والمهام ما بين اللاعبين القدامى واللاعبين الجدد.
2: هذا تترجم لنا فؤاد العمل الاستراتيجي اللي كتقوم به الجامعه وتقوم به بطبيعه الحال هشام الدقيق، فهو التفكير الاني. هناك التفكير الاني، يعني اننا تنتحدثوا على تظاهرات من هذا الشكل وتنتحدثوا على كاس العالم المقبله، وفي نفس الوقت وفي نفس يعني الزمن تنتحدثوا على ما هو ات. يعني هناك عمل في العمق سيدار على اساس يعني البحث عن الخلف اللي غادي يمكن له يعوض هاد اللاعبين، بمعنى ان هذا المشروع هذا فهو مشروع كبير، يعني وما عندوش واحد الحدود كوموندي، يعني بحال اللي تيقولوا بالانجليزيه ذا سكاي از ذا ليميت. تنتمنى على ان لان الطموح
0: يا جماعه شويه الانجليزيه الصباح
2: لا ماشي غير حيت تيقولوا سكاي از ذا ليميت، يعني راه تيشوفوا باللي يعني باغيين يوصلوا بعيد، يعني تيهضروا على انهم بغاو يفوزوا بكاس العالم وبغاو يحصلوا على المراتب الاولى فؤاد بالنسبه للفوتسال عالميا، وهذا الشيء يحسب للمدرب ويحسب للجامعه كذلك.
0: لماذا سي سمير ما دام انك تشارك في منافسه وعندك ابطال وعندك منهجيه وعندك عمل بالطبع. هذا هو الطموح خصو يكون الان، الطموح كيكبر بمرور. لما انت الان بطل افريقيا ثلاث مرات وحظوظك مرتفعه انك تكون بطل رابع للمره الرابعه على التوالي، هذا كياكد الهيمنه ديال المغرب على هذا
2: وما تيخليش مجال للصدفه. يعني هذا الشيء اللي وصلنا له اليوم على انه ما تيقول لك عندنا اوراش اخرى ولازلنا في طريق للاشتغال وكاين واحد العمل، خاصه على ان من الناحيه الافريقيه يعني قاريا فاحنا سابقين عدد من الدول، وحتى عالميا فاليوم حنا عندنا واحد البعد اخر واحد طموحات اخرى.
0: طموحات اخرى غير ربما كما ذكرت لكم في البدايه الحاجه اللي كنشوف المباراه كنشوف واحد الفرص سهله اتيحت للمنتخب المغربي، على الاقل واحد ربعه ديال الفرص انفراد بالحارس بقليل من التركيز بقليل من ما نقولش الجديه ولكن غير خصوصا التركيز والمهاره ايضا، لان كنعرفوا يعني الملعب او المرمى صغير هناك حارس، ولكن كان هاد اللاعبين عندهم الخبره وعندهم التجربه، فبالتالي كنا نتمنى مواضيع نتمنى انه استغلال الفرص اكثر، لان احنا حتى في هدفين لصفر وسجلنا في دقيقه 12 سجلنا بعد ذلك في دقيقة 16 تقريبا الدقيقة الثامنة كنظن بالعكس الدقيقة الثامنة والدقيقة 12، فبالتالي كان خصنا أننا نمشيو نبحثوا على تأمين الفوز بواحد ربعة ديال الأهداف باش كتخلي حتى الناخب الوطني أنه يجرب خطط أنه يعطي فرصة اللاعبين الشباب أنهم يدخلوا ياخذوا التجربة الضرورية.
3: هو صحيح فؤاد في الفوتسال دائما ما نتحدث عن الفعالية، ولكن كثرة الفرص في الفوتسال هي معروفة ودائما ما تحس بأن الهدف يكون قريب في أي لحظة، ولكن أعتقد فؤاد بأن هشام الدقيق بعد الهدفين طمأن نسبيا على المباراة، خصوصا أنه أحس بأن الجزائر لا تريد الخروج ولا تريد أن تلعب،
0: ما عندهاش باش تلعب
3: تماما.
0: يعني كنشوفوا العناصر لاعبي المنتخب الجزائري لاعبين محدودين لأنهم بينا

0: هما كيقدروا يجيروا حتى ثلاثة ديال التمريرات او اربع تمريرات يعني متتالية.
1: تماما، وهذا بطبيعة الحال وما احس به هشام الدقيق، لذلك بعد ذلك حاول ادخال عدد كبير من اللاعبين، تقريبا المجموعة واللائحة كاملة شاركت في هذا اللقاء، وبالتالي بالنسبة لهشام الدقيق حاول تجريب مجموعة من الامور الاخرى التكتيكية لتحضير المباراة. تبعنا مثلا في اخر المباراة استعمل تقنية البلاير باور وحاول ان يطبقها رغم انه فائز باربعة، وبالتالي اعتقد بان المباراه
0: باش نشرحوا للمستمعين المشاهدين، راه كيدخل الحارس كيلعب مع المجموعه، كيلعبوا بدون حارس، يعني كيلعبوا خمسه ديال اللاعبين
1: في ارضيه بدون حارس
0: باش الناس يعرفوا
1: طبعا بدون حارس. وبالتالي اعتقد بان كيف ما كان الحال فؤاد، هذه المساله تؤكد بان هشام دقيق في هذا اللقاء حاول باع خصوصا بعد الهدفين، تاكد بانه المباراه بين يديه، وبالتالي حاول تجريب مجموعه الامور تحضيرا للمباريات القادمه.
0: المباريات القادمه في هذه المجموعه اذا ديال المنتخب المغربي اللي كما ذكرنا حقق فوز هام وكان منطقي وواضح ومنتظر على حساب المنتخب الجزائري. ردود الفعل ونمشيو نسمعوها وللميكروفون مفدات ميديا وميديا ان تي في الى الرباط الزميله ساره الدحيلي، نسمعوا باش نسمعوا لي كل من المدرب المغربي هشام دقيق وايضا احد قيدومي لاعبي المنتخب المغربي سفيان مسرار، لاعب موهوب، لاعب الفد، اللاعب اللي حتى ربما الان عنده 34 او 35 سنه لكن تبارك الله باقي في اوج العطاء. لنشاهد ونستمع.
2: بالفعل كما كتعرفوا راه ديربي، اول كونتاكت ما بين اللاعبين والجمهور ديالهم، مباراة كانت جيدة بالنسبة لي رغم ضيعنا واحد العدد من الفرص، لكن هذوك الانفرادات حنا في الفوتسال عندنا بالنسبة لي عاديين. لو بلوز امبورطون درنا بليفيكتيف كامل. دابا غادي نبداو نتراسيو الطريق ديالنا ان شاء الله بشوية بشوية باش باذن الله نوصلوا للدومي فينال، وديك الساعة مدبرها حكيم. هو صراحة كان كيحاول ما يتسجلش عليه بزاف، زعما اللعب اللي دار انه كون زاد عندنا شويه كانت غادي تكون الحصه اكبر، ورغم ذلك معروف على ديفونس اون زون ديما تيكون مشكل، لكن وصلنا للشباك ورجعنا لديك الحيويه اللي كانت عندنا شحال هذه ورجعنا لديك الطاقه.
3: كنا عارفين ان المقابله الاولى خصنا نكونوا مركزين ونبقاو مركزين، قلنا خصنا نربحوا، المهم هو ثلاث نقاط والاهداف غتجي من بعد، يعني ما قلناش خصنا ندخلوا باش نربحوا بحصه عريضه. بقينا مركزين طيلة أطوار المقابلة، سالينا الشوط الأول بجوج صفر والشوط الثاني زدنا جوج بيوت يعني 4-0، نتيجة مطمئنة، المهم هو ثلاث نقاط.
0: المهم هو ثلاث نقاط، يقول إذا سفيان مسرار هذه مرة أخرى يزرع السرور في القلوب المغاربة بهذا الفوز الكبير وهذه البداية المثالية اللي كتخلينا نشوفوا يعني باقي المشاركة في هذه المنافسة القريبة عون متفائلة. سي سمير، يعني كما ذكر يعني المهم هو ثلاث نقاط، كاع داك الشيء ربما هضرنا عليه تحدث عليه أيضا هشام دقيق، فرص الضائعة، يعني تواضع المستوى ديال المنتخب الجزائري، ولكن كنشوفوا هذا المنتخب بحال شي ماشين ويلة، يعني آلة داير فيها الزيت مديان، موتور خدام، ما جوانت كيلات خدام مزيان، الفرامل خدامة مزيان، يعني كيبان لك أنه كان انسجام كبير بين العناصر، حتى ديك العناصر الشابة اللي داخلة في المجموعة حتى هي تشبعات بهذا الأسلوب وبهذا المستوى الكبير ديال اللاعبين. وهذا هو الجميل أن هاد اللاعبين القدامى راه غيمروا كما ذكرنا المواهب ديالهم والتفاهم ديالهم والانسجام ديالهم لهاد اللاعبين اللي غيحملوا المشعل في السنوات القادمه.
4: يعني اللي ما تيفهمش في احترافيا هاد اللعبه هذيك غادي يعتقد على ان هادشي ساهل، يعني كاننا تنتفرجوا في مباراه عاديه وساهل هادشي، ولكن اؤكد لك فؤاد على ان هناك عمل جاد وجاد جدا، ليس فقط على رقعه الملعب، ولكن هو عندي احساس باللي هاد اللاعبين اوتور دان سيليكسيونور اللي هو هشام دقيق، فهو خلق واحد الجو اسروي، خلق واحد الجو عائلي ما بين هاد اللاعبين، خلق واحد الجو على انهم تيلعبوا لواحد الرايه الوطنيه، وعلى ان كاين مشروع عمل، اذا كاين عمل اللي تيدار داخل الملعب، وكاين عمل ايضا اللي هو خارج الملعب اللي هو عامل نفسي، وهذا الشيء اساسي، لان اللاعب اللي تيجي على انه تيمثل الوطن ديالو، وانه عنده طموح، وانه تيلعب داخل واحد الارضيه. تفضل فؤاد.
0: نعم، بغيت نسالك انت كمدرب، ما كيجيني انا بحال هاد اللاعبين ديال كره القدم داخل القاعه الفوتسال كيبذلوا مجهود مضاعف للاعبي كره القدم تقليديه، لان علاش؟ لانهم ديما في حركه دائمه، ما كاينش توقف،

0: ماشي بحال مثلا دابا تشوف دابا ماتش الكره مثلا عادي راه تلقى مثلا واحد ظاهر ايمن يقدر يبقى واحد 5 دقائق ما كتوصلوش الكره مثلا او لا ظاهر ايسر او لا مازال لاعبي وسط الميدان كيلعبوا ديما ولكن هذه الحركيه وهذا يعني ديك لو جو رابيد وفي وسط الملعب وملعب صغير كنشوف ربما اللاعبين كيبذلوا مجهود بدني اكبر. ما عرفتش انا كنسالك انت اللي تعرف اكثر منا في
1: المتطلبات البدنيه ديال
0: هذا. شحال هذه ما لعبتش الفوتبول صار
1: وخصك تلعبوا ان شاء الله باش تعرف له
0: ما لعبتوش ملي كان عندي الشعر. شحال هذه بزاف صافي لونطون
1: من الناحيه ديال لي زيفور اللي سيطلبها هاد الرياضه هذا فيها كتختلف يعني 100% عن ما يدور في كره القدم ديال 11 والا غادي نقول لك انا اللاعبين اللي تيلعبوا في كره القدم 11 مثلا ميسي غادي يمكن له قدام اللي غادي يعيا غادي يلعب. بالنسبه لي انا فؤاد هاد الرياضه هذا عندها متطلبات ديال السرعه القصيره المساحه بل بالعكس ديال 11 فهي كتطلب واحد المجهود كبير وعالي لان بالنسبه لي هنا التدوير ديال اللاعبين يعني اللاعب تيمكن له تيدير دي زيفور ديال 5 سكوند 6 سكوند 4 سكوند تيمكن له يدير لا نافيت يعني كتطلب واحد المعطيات بدنيه اخرى ماشي بحال مثلا يعني لي كورس ديال لو فوتبول 11 اللي تيطلب بعض المرات اونت 45 50 اي 60 متر وهي مجهودات ولهذا تنظن على ان في هذه الرياضه فاللاعبين المتقدمين في السن يمكن لهم يلعبوا حتى 40 سنه او 42 سنه لانها رياضه تقنيه
0: كاين لاعبين اللي جاوا منها ولعبوا في البطولات او ابرزهم هو يحيى جبران لاعب فريق الوداد الرياضي اللي كان بدا في الفوتبول هذا الفوتسال قبل ما يمشي يلعب في كره القدم التقليديه وديع يعني هذه العناصر الجديده كتبعث التفاؤل كتبعث الامل ان نشوفوا لاعبين هكا جداد وخا اللاعبين القدام اللي هما خصوصا مع نذكروا ايضا التالق ديال اللاعب جواد اللي سجل ثلاثيه هاتريك بالامس يوسف جواد اللي سجل ثلاثه ديال الاهداف وكيعتبر من العناصر الاساسيه يعني هاد اللاعبين كيبعثوا على الامل عناصر جديده ونقدروا كما كنقول نشوفوا المستقبل للمنتخب المغربي يبعث التفاؤل.
2: صحيح فؤاد هشام الدقيق ما مرة صرح بأن المهم الآن هو تحضير الخلف والمهم أيضا هو كيفية تدبير هذه المجموعة وأيضا إيجاد لاعبين شباب خصوصا أنه انتقد ما مرة هشام الدقيق بأن لدينا مشكلة على مستوى الأندية في البطولة وبالتالي هو دائما يلحل أن يجب أن نعطي قيمة أكثر للبطولة المحلية وأيضا على مستوى المنقبين لأن هشام الدقيق يشتغل تقريبا لوحده ليس بنفس نظام المنتخب الأول يعني المنقبين إلى غير ذلك وخريطة واضحة مثلا في الدوريات الأوروبية لكن الأهم فؤاد هو أن المنتخب المغربي يملك اليوم لاعبين شباب قادرين على حمل المشعل في المستقبل القريب
0: ذلك ما نتمناه هو المستقبل ظاهر لهذه المجموعة. مستمعينا مشاهدينا نأتي لنهاية حصة أو الجزء الأول من حصة اليوم سنعود بعد قليل الجزء الثاني هذه المرة حديث عن البطولة الاحترافية ما تشوش بعيد سنعود بعد قليل جدا.
3: الجريمة حكاية جريحة في العمق يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب
4: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً
5: ميديا كازابلانكا 99.6 رابات 97.5
6: Vous êtes sur Média, la synthèse de 9h30.
7: Bonjour à toutes et tous, avec vous Stéphanie Parot. Fatima Ezara El-Mansouri a formé sa coalition. L'annonce est tombée hier soir après deux rounds de consultations. L'Istiklal, l'USFP et le PPS rejoignent donc le PAM pour former la majorité parlementaire. Avec cette alliance, la chef du gouvernement s'assure donc une majorité de 207 sièges au Parlement. Le RNI bascule dans l'opposition, tout comme le PJD. La prochaine étape est donc la répartition des portefeuilles ministériels. Notez que la Chambre des

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم إذن مشاهدين مستمعين، دائما معكم في برنامج بوديوم، هذا الجزء الثاني من حصة اليوم، حصة يوم الثلاثاء والزخم الرياضي الكروي كبير وكبير جدا، أحداث متتالية ومتراكمة أيضا بخصوص هذه الأيام، مع بطبيعة الحال هذه البطولة الإفريقية كأس إفريقية الأمم لكرة القدم داخل القاعة التي انطلقت إذن نهار أمس، وأيضا بهذا الفوز الكبير للمنتخب المغربي على نظيره الجزائري، ثم منافسات البطولة ومسؤولي الجامعة الملكية المغربية، ودعنا نقول العصبة الاحترافية، أبوا إلا أنهم ينظموا مباريات البطولة بتزامن، والمشكل في نفس توقيت مباريات المنتخب المغربي، وأسف له سي سمير، معي سي سمير الصباح، سي سمير

0: جاء صديقي وديع أختي للحديث إذن عن هذين الموضوع. سفلها سي سمير البارح كي غادي دير الماتش ديال المنتخب المغربي مع الثمانية، لقاء ديال الجيش الملكي مع حتى تكذين مع الثمانية في نفس التوقيت، كيفاش غادي دير؟ عندنا جوج العينين وعندنا دماغ واحد، ما نقدروش نديروا بعض العينين نشوفوا. وبطبيعة الحال هذا شيء يؤسف له، أنك تنظم وتبرمج منافسة بعض اللقاء ديال البطولة كان بإمكان نبرمجوه في الساعة السادسة مثلا ديال حسنة أكادير مع الجيش الملكي، باش تبقى لنا الفرصة نشوفوا المباراة ديال الجيش الملكي ونشوفوا يعني المباراة ديال الفريق ديال المنتخب المغربي، لأنهم بنا الأهمية بما كان. وبالتالي ما غاديش حنا نبقاو متبعين ماتش في التلفزيون وماتش في التليفون باش نشوفوا اللقاءات في اللقاءين بجوج. سي سامي،
1: وهذه معضله دائما تنتحدثوا عليها ديال البرنامج ديال البرمجه منذ سنوات وحنا على هذا الحال. بغيت فقط نرجع فؤاد حيت القضيه ديال الفوتسال، علاش ما دير لنا شي ليكيب هنايا ديال ميديان نبداو نلعبوا مع بعضياتنا؟ يعني ما شاء الله عندك لاعبين في مستوى كبير، وديع، يوسف، حسن الجابري،
0: حكيم
1: وحتى حسام
0: حكيم هو ميسي ديالهم.
1: حسام الدين ديالنا.
0: لا حسام مسكين ما يجيش، ما حاش باش يجي يلعب.
1: لا يلعب جول، يلعب يدير
0: غارديان. لا حسام تجي مع يا مدرب ولا شي حاجه مع انيق وداك الشيء او رئيس الفريق. لا يا كانت كاينه الفكره اننا ننظموا لقاء ما بين الاعلاميين او الناس والموظفين ديال ميديا، وحنا دار وحده على اي حال، يعني ميديا او ميديا ان تي في. ميديا ان تي في عندهم لاعبين،
1: غيكون ماتش واعر، غيكون ديربي صعيب
0: بشرط حنا هو المدرب ديالنا ديال الفريق ديال دخول على
1: بطبيعه الحال ندخلوا على حسب العقد. شحال غادير ليا فيه
0: العقد؟ لا بدون نهايه، فهمتي؟ لا منتهي العقد، ساري المفعول الى ان يريد الله
1: الخدمه من عليه.
0: لا كنجهزوا ليها ربما غير مع الظروف والظروف ديال كل واحد. لا غادي نحاولوا اننا اقرب وقت ننظموا لقاء.
1: انت فين تتلعب فؤاد؟ الا بغيتي
0: انا مدرب او رئيس فريق.
1: ودابا قلتي لي انا وانت.
0: لا ديرك مدرب، انا رئيس فريق، انا مشرف عام. لا فكره خصنا نديروها وننظموا هذا اللقاء ديال الفوتسال كما ذكرتي، ديال اللاعب. حنا الميديا راديو
1: ولا يكون غير مره في السنه لا راديو ضد لا تيلي.
0: لا ماشي مره في السنه، علاش نديروا الي روتور، فهمتي؟ نديروا على الاقل واحد جوج ديال الماتشات بطبيعه الحال، تجي تكون مشرف على لاعبي ميديا راديو. ديك الساعه الناس ديال التلفزيون عاودين الاصدقاء ديالنا يشوفوا مدرب. كاين سي مديحي تا هو راه كيجي في الاسبوع، تا هو يقدر يعني يدير معنا هاد المباراه هذه. سي سمير، شنو دار لك في هاد القضيه اللي قلت لك ديال التزامن ديال البرمجه؟ شنو رايك؟
1: وبصراحه في هذا عبث كثير، لان البارح انت كتهضرنا باش نشوف المباراه، تنتفرج في المباراه في التلفزيون وحط الهاتف ديالي تنشوف ليه وتنشوف هنا. يعني صعب جدا. فهذه الاشياء يجب تجاوزها الا بغينا نعطيو لكل حاجه حقها. بغينا نعطيو الفوتسال حقه، بغينا نعطيو البطوله حقها. وبحال اللي قلتي فؤاد، دائما انت تقول باللي راه بغينا نقتلوا هذه البطوله هذه. هادشي
0: كيبان لي،
1: هادشي اللي دائما تقول باللي
0: لان دابا هذه البرمجه اللي موزعه ما بين الاثنين ثلاثه، واش دابا الناس ومشي عند وديع؟ يعني الناس وديع غير باش يمشي يتفرج بعدا في مباراه نهار السبت والحد، راه مشكله. ماشي مشكله، ولكن كاين اللي كيعجز واخا كيبغي الفريق ديالو. ما نشوفوا مثلا فرق اللي الجمهور ما كيجيش كاع يتفرج فيها اصلا، وفرق اللي عندها جمهور ولكن كيجي بالكانه. فانت كيفاش انت هو السبت والحد ما غيجيش، وانت غدير لي مباراه يوم الاثنين، وغدير لي مباراه يوم الثلاثاء، وغدير لي مباراه يوم الاربعاء، يوم الخميس؟ يعني مع العلم ايضا ان المباريات غادي تزامن مع مباريات دوري الابطال ديال اوروبا، والناس الناس باغي تفرج مثلا سيتي مع باريس سان جيرمان، راه غيعكز البرد، غيقول لك الله ما نقول نجلس نتفرج باريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي وما نمشيش نتفرج في الفريق ديالي.
2: لا فؤاد، اعتقد بان هذه المساله فيها الكثير من المعطيات، وفي حتى الكاف، لان حتى تدبير الكاف لهذه المسابقات ايضا يطرح اكثر من علامه استفهام. لان تصور فؤاد بان مثلا مساله التوقيت لم تحسم حتى اخر لحظه، في البدايه كان المفروض ان يكون اللقاء في السابعه، ثم الكاف غيرت الى الثامنه. الان نحن امام مؤسستين، صحيح بان العصبه تخطئ في الكثير من المرات،
0: اللقاء ديال المنتخب المغربي
2: وبالتالي حتى الكاف هي الاخرى،
0: واخا غيجي في السابعه غيتزامن مع اللقاء
2: تماما، ولكن المهم الكاف تبرمج ولديها توقيت، وبالتالي الآن العصبة كيف يمكن أن تدبر كل هذه الأمور في ظل أيضا مسألة الملاعب ومسألة التنقل وحسنية قدير والفارق الزمني وهو المستقبل إلى غير ذلك. أعتقد بأن في بعض المباريات ستكون إكراهات حقيقية، ولكن كان من المفروض، وهذا ما ننادي به منذ سنوات طوال، أن الكاف مع كل العصبة الإفريقية يجب أن يكون تنسيق دائم ويومي، من أجل أن لا يكون بطبيعة الحال تداخل بين مواعيد المباريات.

0: على مستوى الاتحاد الإفريقي والمباريات أيضا المحلية. أعتقد فؤاد بأن هذه المسألة يجب النظر فيها بشكل شمولي ولا يرتبط الأمر بمباراة أو اثنين.
1: بمباراة ممكن وديع أنا اسمح لي نقول لذلك أنه مباراة البطولة خصها تكون السبت والحد على الأقل الجمعة بالليل. علاش؟ باش نخليه الجمهور عنده الإمكانية باش يجي يتفرج في المباريات. أنا ما غاديش نلعب أربعة ديال المباريات لأن علاش؟ لأن الموسم طالق متأخر. هذا هو الإكراه وهذا الناس اللي الحاجة اللي ما فكروش. امبارح ونمشي عندك قبل ما نهضروا في المباراه اصدقائي ديال الجيش الملكي وحنا كنتبعوها مع فريق حدث اكادير, كيفاش يمكن انا واحد الصوره للان باقي كنشوفها نهايه المباراه لاعبي الجيش الملكي النص ديالهم في الارض, واش لاحظتيها ولا ما لاحظتيهاش؟ واش لاحظتوا مول يعني منهكين منهكي القوى كي يعني عمري ما شفت انا في شي يعني ما لعبوش 120 دقيقه, لعبوا 90 دقيقه عادي مع 8 الليل. واش من بعد شفناهم كلهم طايحين الارض, لا الوادني لا ميندي لا الباش لاعب اخر فافا ايضا لاعبين كلهم طايحين الارض منهكين ما قادرينش يتنفسوا. شنو التفسير ديال سي سامي؟
2: متفق معك فؤاد لان بالنسبه لي انا المباراه ديال البارح عطاتني جوج ديال لي زيفي ماركون. واحد عنده تيتعلق بفريق الجيش الملكي اللي هو الفريق الوحيد في البطوله منذ البدايه ديالها لعب بنفس اللاعبين 100% اللي لعبوا السنه سابقة لا ميم فورماسيون 100% كلها راجي بيان ريغاردي كلها ديال البارح باش بدات المباراه كلها لعبات. لكن الغريب في الامر هو انهم بعيدين على الفورما ديال السنه اللي مضات اللي كتهضر تنهضر على حمودان تنهضر على الفحلي تنهضر على الدراك تنهضر على بوريغا تنهضر على حدراف. هاد اللاعبين المستوى ديالهم نزل بواحد الصوره خطيره جدا, لربما هذا تيرجع بالاساس ربما الاستعداد البدني اللي تيقوم به المدرب البرتغالي.
1: كيفاش تفسر ليها الظاهره؟ خلي دابا
2: هناك يكون ارهاق مع العلم انهم بداوا هنا يعني ارهاق لان راه بداوا الموسم مبكرا فريق الجيش الملكي, ولكن البرمجه يعني لا بلانيفيكاسيون ديال العمل اللي تيدار لان ما نساوش بالجيش الملكي راه عاد دخلوا الغمار ديال البطوله هذه راه المباراه الثانيه المباراه الثانيه ديالهم, ولهذا فتنظن على ان هناك مشكل في بلانيفيكاسيون ديال لا بريباراسيون فيزيك. ربما هذا المدرب هذا برتغالي ربما هلكهم ما خلاش
1: انا عمري انا حنا شوف حنا متبعين البطوله هذه واحد 40 عام ولا اكثر, اول مره كنشوف كما قلت مازال تجي تقول لي في نهايه موسم او لا هذا نقدر نفهم او لا لاعب افريقيا كاين رطوبه انت لاعب في اجواء جميله طقس معتدل وشفت يعني هذيك اللاعبين مع الاسف ما عنديش الصوره باش نقدر نوضحوا فيها, وكيبان لي اربعه اللاعبين طايحين في الارض
2: معك فؤاد
1: كيلهتوا بواحد الطريقه يعني غريبه
2: لان بحال اللي قلت لك انا طرحت واحد المجموعه ديال التساؤلات في الاول في البدايه ديال المباراه تنقول واش هذا لي في يعني عامل على ان حريمات ورضا سليم اللي ما كاينينش هما اللي ما كانوش في هذه المجموعه لان هاد باقه اللاعبين كلهم كانوا العام الاخر في واحد الفورمه عاليه باش سالوا الموسم ديالهم كانوا في واحد المستوى عالي, ولكن البارح ملي
1: تشوف واش يمكن السي سامر تاخر انهم بدلوا مجهود كبير في لا بريباراتون فونسيير ديال اللياقه البدنيه
2: وانا اعتقد هناك خطا في لو بيك هذا لو بيك مرتبط باش بالبرمجه. عاود غنرجعوا للبرمجه لان انت كمدرب ملي تيعطيوك واحد البرنامج انك خصك توصل للاعبين ديالك 100% في واحد المباراه هنا تيتخربق لك كل شيء, وربما ان لو بيك اللي دار ما كانش في المستوى.
1: طيب على المستوى التقنيك شفنا الجيش بدات المباراه اللي كانت متقدمه حتى اكادير رجعات في اللقاء مره اخرى حتى اكادير يعني بالرغم من غياب المدرب ديالو ولكن كيقدم مباريات لا باس بها. البارح كنا ربحات حسن اكادير كانت تحت الصداره اللي عندها جوج ديال الانتصارات وهزيمه وكانت تقدر امس وديع انها تمشي للصداره يعني بتسع نقاط.
0: صحيح برافو الهلال الطير فؤاد بكل امانه لانه قام بمجهود جيد جدا لان لحدود الساعه الفريق الذي ينافس طيله 90 دقيقه بنفس الريتم تقريبا بنفس الروح بنفس الجرينتا وايضا طريقه خلق الفرص, فبالتالي يحسب لهلال الطير كما ذكرتم عكس الجيش
1: كان الجيش في دكه الاحتياط
0: صحيح لان عرفنا المشكل اللي كان عنده وهذا ايضا سؤال مطروح لان انا شخصيا فؤاد لم افهم هذه الانتقائيه في العقوبات كل صراحه واستاذ المباريات انا بالنسبه لي مبالغ فيها على كل لين. الان فريق حسنيه اكادير في المباراه استطاع اولا ان يعود لانه تلقى هدف مبكر يعني يلا بدات المقابله تلقى هدف مبكر ممتاز وبالتالي نجح في العودة بشكل سريع وردة الفعل الفريق كانت إيجابية، ثم عاد أن يتقدم هو على الجيش الملكي بهدفي لهدف واحد، وهنا قوة المدرب على مستوى التحضير الذهني والبدني وأيضا التكتيكي، بل أكثر من ذلك حتى في آخر الأنفاس أعتقد اللاعب طشطاش كانت أتيحت له فرصة ذهبية لإنهاء

0: المباراة بغرابة بكل أمانة لم أفهم تلك الفرصة.
1: قبل ذلك كانت وهي أكثر وضوح فرصة اللعب بوشقالي قبل 18. أنا ما عرفتش، أنا لا أفهم أن لاعب يعني منفرد بديك الطريقة، لأن فرصة بوشقالي يعني أبرز من الفرصة ديال اللي حدث وجات قبل منها بواحد 30 ثانية. كيفاش تفسروا يعني
2: هذا هذا هو دابا جاوبتي على السؤال اللي قلت لك أنايا، هذا اللاعب البوشقالي
1: لو مابقاش نسولك أسي سامي أنا عندي جواب.
2: هذا اللاعب البوشقالي قام بموسم رائع السنة اللي مدات مع أولمبيك أسفي، وكنا تنتصور أنا كنتصور على أنه ملي غيرجع للجيش الملكي غياخذ الرسمية وغادي يقوم بواحد مستوى عالي. للأسف لأن البارح ملي دخلت هو كان في نفس هنا اللي تيطرح أنا السؤال، ان راه ما كانش لاعب اللي ناقص يعني المجموعه كامله تقريبا كلهم يعني نفس
1: انا بلي كان تحدثوا على اخطاء الحراس واخطاء لاعبي وسط الميدان واخطاء المدافعين، غدا هذا خطا مهني.
2: لا مهني من انا بالنسبه لي عنده علاقه مع الاعداد البدني،
1: خطا مهني ما في لعب، هذا مهارات لاعب عدم تركيز عنده علاقه بالجانب. واسمح لي انا لاعب بحال هكا يضيع لا لان ضيعك في ذات النقاط سهله سي سامي راه كان بوحدو واش
2: ولكن شنو قلتي قبل قلتي بلي عمرك ما شتي اون كي اباتو في الارض اذا كاين شي اسباب اللي كتخلي اللاعب
1: يدخل في خانه الخطا المهني بالنسبه لهذا اللاعب مع احتراماتنا ليه، انك تجيك فرصه بديك الطريقه في الدقيقه 94 باقي لك دقيقه لنهايه المباراه، فهذا ربما خطا مهني. ربما اللي عنده خطا مهني كثير والاخطاء مهنيه اللي هما لاعبي فريق الفتح الرباطي وهذه فريق الفتح اللي غيستقبل اليوم في فريق الرجاء في باقي لقاءات الجوله الرابعه، لقاء هذا تقليدي ما بين انديه الرباط والدار البيضاء. الفريقان بجوج ما بداوش بشكل جيد، وان الرجاء فازت في المباراه الاولى بهدف للصفر وتعادلت في المباراه الثانيه امام المغرب الفاسي، لكن جمهور فريق الرجاء غير راضي بالبتة على العرض اللي كيقدمه الفريق، فما بالك بالفتح الرباطي اللي تعرض لهزيمتين وتعادل صعب في المواجهة الأخيرة أمام المغرب التطوان.
0: تماما فؤاد، هي قمة المتناقضات من حيث الضغط الجماهيري، الفتح صحيح بأنه نتائج سلبية ولكن من دون ضغوط بكل صراحة. الرجاء لا، الرجاء يصل الانتقادات، ماذا فعل المكتب المديري، تعاقدات المدير الرياضي، عدنا إلى نفس الأسطوانة الجمهور الدار البيضاء دائما عودنا على ذلك لأنه دائما يريد النتائج سواء الوداد أو الرجاء.
1: طبيعي الرجاء.
0: ولذلك أعتقد بأن مسألة المواجهة لن تكون سهلة على الجانبين، ولو أن الفتح الرياضي للأمانة أمام المغرب التطواني كان أقرب إلى الخسارة من التعادل، لأن فريق المغرب التطواني في تلك المباراة سيطر بالطول والعرض وغابت عليه الفعالية، وكان الفتح أيضا سينهزم في تلك المباراة. أعتقد فؤاد بأن فريق الفتح الرياضي هويته بدأ يفتقدها. لماذا؟ لأنه أولا كان يعتمد على اللاعبين الشباب، كان يعتمد على المدرسة المغربية بشكل كبير، بل نجح كل نجاحات الفتح كانت مع المدرسة المغربية. الآن تحول المدرسة البرتغالية مع يعني مدرب أعتقد بأنه الأكثر سنا في البطولة إلى حدود الساعة. فبالتالي فؤاد أعتقد بأن فريق الرجاء البيضاوي اليوم مطالب بالمصالحة مع الجماهير. نعم. لن تكون مباراة سهلة، عليه ضغط، كيف سيتعامل المدرب واللاعبين مع الضغط النفسي الذي يمارسه الجمهور، وهل سيتطور على الأقل بالمقارنة مع مباراة المغرب الفاسي، لأن الرجاء في مباراة المص فؤاد كان خارج التغطية.
1: كان خارج التغطية حتى في المباراة الأولى وإن كان قد فاز بها بهدف للصفر. سمير يعني الرجاء يعني كنعرفوا جمهور كبير ديال الفريق، لماذا نقول الرجاء؟ لأن عند القاعدة الجماهيرية كبيرة وكبيرة جدا، الجمهور ديالو كينتظر منه غير انتصارات، كيبغي يشوف أن هذا الموسم الفريق يبدأ بداية جيدة خلافا للمواسم الماضية. الفريق ما فاش باللقب منذ 3 مواسم الآن، ولكن البوادر ديال اللقاءات اللي خاضهم لحد الآن ما كتبعدش على التفاؤل بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي. جوج ديال المباريات وعنده مباراة مؤجلة أمام فريق الجيش الملكي.
2: بالنسبة لي فؤاد، هذا المؤشر لا ينطبق فقط على فريق الرجاء البيضاوي، وإنما ينطبق على جميع الأندية الوطنية. لماذا؟ لعدة أسباب، منها البداية المتأخرة ديال البطولة، منها العديد الانتدابات اللي دارت في واحد المستويات اللي يعني غير لائقة، منهم الوداد والعديد ديال الأندية. أنا أعتقد على أن الأندية لن تجد طريقها ولن تقف على مستوى الحقيقي إلا بعد 8 أو 9 أو حتى 10 دورات فؤاد.
1: غير إذا نعطيش غنديرو نوقفوا حتى 10 دورات
2: وعاود هضر معايا عاد جيبني لهنا نجلس معاك باش نرجع لعند الاخي وديع. بالنسبه لحسنيه اكادير، راه كاين واحد لو دوزيام في ماركون اللي هو حسنيه اكادير توفرت على اللاعب، سجل في 4 ديال المباريات كلها.

0: منذ البدايه اللي هو عماد الرياحي.
1: عماد الرياحي
0: سجل في اربعه، تنظن هذه راه وقيله في التاريخ، ما كاينش شي لاعب اللي سجل
1: مع بدايه
0: في اربعه ديال المباريات كلها
1: مع انطلاق الموسم.
0: نعم.
1: في المغرب
0: ولا اعتقد
1: ما يمكن نبحثوا،
0: والمهم انتم كاعلاميه
1: نبحثوا. طيب نمشيو للقاء الاخر المبرمج نهار اليوم وديع، النهضتين نهضه بركان ونهضه زمامره. نهضه بركان ايضا لم تقنع مع انطلاق الموسم، وما بالك بنهضه زمامره، ثلاث لقاءات ثلاث هزائم، الفريق الذي يحتل يعني المركز الاخير صفر نقطه.
2: طبيعي فؤاد، اعتقد بان بالنسبه لنهضه، نبدا بنهضه بركان لانه كيفما كان الحال كان متالق في النسخ الماضيه. اعتقد بان المدرب الجديد فؤاد لا يمكن ان ننكر بان هذه اول تجربه له على مستوى الانديه تقريبا، وبالتالي يمكن ان نقول بان هل هي مساله وقت، هل هي مساله التعرف على اللاعبين، لان لا ننسى فؤاد بان المدرب وصل متاخرا في اطار التحضير للموسم الجديد. الان سننتظر رده فعل الفريق، هل هو قادر على الاقل في ان يتطور مباراه بعد اخرى، لان نحن الان في الجوله الرابعه امامنا 26 دوره اخرى، وبالتالي الموسم ما يزال طويل. لا يمكن ان نحكم 100% على فريق نهضه بركان، خصوصا انه يمتلك تقريبا اسماء شكلت 90% من العمود الفقري للموسم المنصرم، فسيكون من المفاجئ جدا هذا الفريق الذي تالق الموسم المنصرم ان ينتقل الى النتائج السلبيه دوره بعد
1: هناك
2: اخرى.
1: هناك مدرب جديد وديع،
2: تماما هذا ما قلناه، هناك مدرب جديد وبالتالي سننتظر
1: مدرب للاخر لمعين شعباني، لكل يشيد هناك في بركان انه قام بدور كبير
2: طبعاً.
1: وكيعرف كيعرف كيفاش يخاطب اللاعبين. هذا المدرب من الرأس الأخضر كيهضر البرتغالية وربما شفت الإنجليزية.
0: نعم. في هذا البلاطو وبحضور أخي وديع على عامل التواصل، راه المدرب ما يمكنلوش يقتصر فقط على العمل ديالو داخل الميدان، ولكن هناك عمل تواصلي يبغى يتحدث مع اللاعب. وللأسف أن هذا المدرب ما تنظنش أنه واش عنده هذه الآليات باش يمكنلو يدخل بحال اللي تنقولوا حنا للقلب ديال اللاعب، ويدخل ويستفزو ويحاول يفيق فيه أحسن ما عنده، سيكون صعب شوية.
1: وخصوصا لاعب مغربي، لاعب اللي عنده كيمشي بالاحاسيس بالكلمات الطيبه، لاعب واخا يكون عنده مهارات كثيره ياك سي سمير ادرى منا في هذا الشيء، لاعب اللي كيحتاج يجي عنده المدرب يطبطب عليه يعرف المشاكل ديالو اللي كيعيشها، ربما مشاكل عائليه صحيح. يقدر ان لما بقاش كره القدم ماشي كره القدم راه شي غير هاد اللاعبين راه ماشي دي روبو، راه ماشي ذكاء اصطناعي، هادو لاعبين اللي عايشين حياه عندهم مشاكل مع العائله ديالهم مع هذه. فالمدرب ربما كيجي من هذه الناحيه. هذا المدرب هذا مدرب ديال الرأس الأخضر ربما ما عندوش هاد الخاصية اللي غتقدر تخليه أنه يكون قريب من اللاعبين.
0: أقول لك فؤاد، فقد الشيء لا يعطيه. احنا ماشي ضد المدرب، ولكن هذا المدرب في يعني في الكونسيبت ديالو هو كيفاش داير ما يمكنش يعطي اضافه، لان بحال اللي قلتي سي الشعباني كان رجل خدم عامين في بركان، تيعرف الصغيره والكبيره على اللاعبين، تيعرف الخصائص المدينه ايضا، تيعرف العقليه ديال اللاعب المغربي، تيتحدث بالعربيه بالفرنساويه بالانجليزيه باش ما بغيتي. اذا هذا اللاعب اكيد على ان تيمكن له يبينيتري، تنقولوا حنا تيمكن له يبينيتري الدخل ديال
1: بالنسبه لهذه الزمامره. كيفاش تفسروا هاد البدايه الأسوأ بالنسبه للفريق؟ ربما اللي جينا نقلبوا وديع ما باش نكلفك بهذه المهمه، لانه هاد ثلاثه او اربع سنوات الفريق الاكثر استهلاكا للمدربين، راه دوز على الاقل واحد 16 مدرب في هاد على ما كتجي تحفظ السميه ديال مدرب كيقول لك مشى، ها فهامي ها فاخر ها، المهم هذا غير شيبه حديث ولا حرج.
2: وغياب الاستقرار فؤاد، اعتقد بانه من دون شك ستدفع الضريبه يعني، وبالتالي هذا الامر الطبيعي بالنسبه لنهضه الزمامره اليوم الذي يعيش من دون اي رؤيه، من دون اي تخطيط، يمارس كل موسم على حده، لا يفكر في المواسم القادمه، لا وجود لرؤيه استراتيجيه، من يسير بكل صغيره وكبيره هو رئيس العصبه عبد السلام بلقشور، هو الذي يسير الفريق في كل تفاصيله من الالف إلى الياء. وبالتالي أعتقد فؤاد بأن وحتى في البلاغ، إذا ذكرت بلاغ العصبة الذي تحدث عن مسألة الأندية التي تلتزم برواتب اللاعبين إلى غير ذلك، لا وجود لنهضة الزمامرة وهو رئيس العصبة. فبالتالي أعتقد فؤاد بأن المسألة هي مسألة تدبيرية تسييرية تتطلب مراجعة الأوراق بالنسبة لهذا الفريق.
1: إذن لقاء الفريق نهضة بركان ونهضة الزمامرة الساعة 6 مساء ونهار اليوم، وأيضا لقاء الفتح الرباطي أمام الرجاء الساعة 8 مساء. شكرا لكم لكم أصدقائي، شكرا سمير عجام، نلقاك الأسبوع القادم بحول الله مع قوتي إذا كنت متاحا، ما كتشربش البحار ولا شي حاجة السيمانة هذيك.
0: إلاك وإلاك الماتش اللي غدير لنا نجي ماشي مشكل.
1: لا بلا ماتش أجي. وديع شكرا جزيلا لك، نلقاك الأسبوع القادم بحول الله مع قوتي. شكرا لكم مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا كما

0: الشأن كل يوم في نهاية البرنامج نوجه تحية لحد عاملين وموظفين وزميلين في ميديا راديو وميديا ان تيفي. الآن نمشي ونسافر ونشدوك نضربوا كيلومترات نمشي ونناظر باش نشكروا دائما كنشكروا أصدقاء ديالنا في المركز ديالنا الإرسال بمدينة الناظور للزميلين أمزين إبراهيم وعبد الحميد بن علي. نتمنى أنهم يكونوا في الاستماع حتى إذا ما كانوش في الاستماع غادي نقطعوا لهم الطريف وغادي نصيفطوا لهم في الواتساب باش يسمعوه. شكرا لهم على العمل اللي كيقوموا به. شكرا لفريق العمل هنا في ميديا ان تي في هناك غير بعيد غير هنايا في ميديا راديو. بعد قليل تلتقون الأخت سعيدة العيادي في برنامجها صباح الأسرة بعد دور اليوم لوتخ ماتش. شكرا على الإصغاء، شكرا على الوفاء، شكرا على المشاهدة. إلى الملتقى.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
2: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل ولا عندك مشكل ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-100-8100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
2: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الجديدة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجال. يعقد مجلس النواب بالمغرب زوال اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم برعاية ملكية تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. فعاليات الحدث الهام تتواصل إلى غاية 18 من شهر أكتوبر الجاري. يقوم العائل الإسباني الملك فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتيثيا اليوم بزيارة إلى مدينة سبتة المحتلة. الزيارة التي ستتبعها أخرى غدا إلى مدينة مليليا المحتلة تعد الأولى لعاهل إسباني إلى الثغرين السليبين منذ زيارة الملك خوان كارلوس لهما في نوفمبر من عام 2007. زيارة تأتي في خضم أزمة الهجرة التي تعرفها مدينة سبتة بعد أحداث العبور الجماعي إليها أواخر يوليوز الماضي، أزمة ورد تشخيص مسبباتها وآفاق علاجها في مضامين الخطاب الملكي الأخير المفتتح للولاية التشريعية الجديدة بالمملكة. أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطار العاصمة السعودية الرياض مجددا مساء الاثنين بعد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية الدائمة للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة. في غضون ذلك حذر مسؤولون في حركة الحوثيين الاثنين الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهة الحركة متواعدا برد سريع وموجع وتصعيد شامل على حد تعبيره في النزاع بين المملكة الدائمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمقاتلين المدعومين من إيران. في شأن آخر أعلنت الحكومة البريطانية عن استعدادها لتشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وفرض متطلبات للإبلاغ عن سلامة نماذجه. وأوضحت الحكومة في بيان لها أمس أنه سيجري النظر في تعزيز الحماية من التهديدات الناشئة عن الذكاء الاصطناعي وذلك في إطار نظام مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة. تشهد فرنسا الثلاثاء موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية وذلك فيما تستمر عملية إغلاق عدد من المدارس في مختلف أنحاء البلاد وفيما يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في منتصف شتنبر. ينظر البعض إلى الاحتجاجات المقررة اليوم باعتبارها نقطة تحول في وقت تأمل الحكومة في أن تكون الحركة قد بدأت بالانحسار. في شأن الفني أعلنت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش أن لجنة تحكيم الدولة الدورة 23 من الموعد السينمائي الهام ستترأسها الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون غوتيير. وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أو المؤسسة في بلاغ لها أن لجنة التحكيم ستمنح تحت رئاستها النجمة الذهبية لأحد الأفلام الطويلة المشاركة في المسابقة الدولية. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من صباح الأسرة رفقة سعيدة.
1: Des talents émergents ou des stars confirmées, Multisound vous fait vibrer au meilleur son du moment. Multisound avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 17h30 sur Midi 1.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000 تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.

0: صباح الصحة والتفاؤل، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم في موعد جديد من برنامجكم صباح الأسرة. موعدنا اليومي من الاثنين إلى الجمعة، حيث نلتقي فيه من أجل حياة أفضل، نهتم بصحتنا ونقترب من كل ما يهم الأسرة والعلاقات الإنسانية والأسرية. فأهلا وسهلا بالجميع.
1: ميديا صباح الأسرة، سعيد العيادي.
0: كالعادة نبدأ حلقتنا بعد قليل بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، مع نصيحة صحية جديدة تذكرنا بأن الاهتمام بصحتنا يبدأ بالوعي والعادات اليومية السليمة. بعد موجز 10:30 ننتقل إلى فقرة الحوار لنفتح موضوعا صحيا واجتماعيا مهما يتعلق الأمر بمرض السكري عند الرجل، تأثيرات السكري المحتملة على صحته النفسية وتواصله مع الشركة وحياته الجنسية، موضوع قد يجد بعض الرجال حرجا في الحديث عنه، لكنه يستحق النقاش بكل وضوح ومسؤولية، لأن الفهم الصحيح وطلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب قد يصنعان فرقا كبيرا في جودة الحياة والعلاقة الزوجية. ضيفنا اليوم هو الدكتور يوسف الحارثي، اختصاصي أمراض النساء والتوليد والتطبيب الجنسي، الذي سنحاوره حول هذه الجوانب وكيف يمكن للرجل المصاب بداء السكري أن يحافظ على صحته وثقته بنفسه وتوازنه داخل حياته الزوجية. نشير مستمعينا إلى أننا سنخصص حلقتين لهذا الموضوع، نبدأ اليوم مع الرجل ونلتقي غدا إن شاء الله للحديث عن التأثيرات ديال المرض السكري على المرأة. فخليكم معنا وصباحكم صباح الصحة والوعي والوقاية طبعا والحماية، فإنما كنتم نتمنى لكم متابعة طيبة. أكيد تتخلل هذه الفقرات مجموعة من المختارات الغنائية، نبدأها الآن بالأغنية الجميلة 3 دقات لأبو مع يسرى.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: المشي مستمعينا خطوات بسيطة لعظام أفضل وصحة أفضل. للعلم المستمعين، المشي ليس مفيدا للقلب فقط، بل يمكن أن يساعد كذلك في الحفاظ على صحة العظام، فيعتبر المشي من الأنشطة البدنية التي تتحمل فيها العظام وزن الجسم، وهو يساعد على دعم صحتها، خاصة عندما نمارس المشي بانتظام ونرافقه بنمط حياة صحي. للاستفادة من فوائد المشي، ليس ضرورياً أن نبدأ بمسافة طويلة، فيمكننا الانطلاق بعشر أو 15 دقيقة يومياً، ثم زيادة المدة بالتدريج حسب القدرة والحالة الصحية، مع اختيار حذاء مريح والمشي في مكان آمن. لكن تذكروا مستمعينا أن المشي لوحده لا يكفي دائما للوقاية من هشاشة العظام، فالتغذية الغنية بالكالسيوم والحصول على كمية كافية من فيتامين د وتمارين تقوية العضلات والتوازن، كلها عناصر مهمة للحفاظ على عظام قوية، خصوصا مع التقدم في العمر. إذا كنتم تعانون من هشاشة العظام أو ألم مستمر في العظام، أو لديكم خطر مرتفع للكسور، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد النشاط المناسب لكم. رسالتنا اليوم مستمعينا، لا تنتظروا حتى تتأثر العظام لتبدأوا الاهتمام بها، اجعلوا المشي عادة يومية، فكل خطوة نحو الحركة هي خطوة نحو صحة أفضل. الصحة نعمة والوقاية حماية. سعيد تعصري، الفنانة المغربية سميرة بن سعيد.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: تلقيح الأطفال مستمعينا مسؤولية اليوم لحماية صحة أطفالنا غدا. تذكير مرة أخرى لكل أب وأم، لا تنسوا مراجعة دفتر التلقيحات الخاص بأطفالكم والتأكد من أنهم تلقوا جميع اللقاحات في مواعيدها المحددة. إذا اكتشفتم أن الطفل لم يستكمل بعض التلقيحات فلا تترددوا في التوجه إلى أقرب مركز صحي للاستفسار واستدراك الجرعات الناقصة وفقا لتوجيهات المهنيين الصحيين. التلقيح مستمعينا ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو وسيلة أساسية لحماية أطفالنا من أمراض خطيرة قد تترك مضاعفات تهدد صحتهم وحياتهم. فلا تتركوا الشائعات أو التأجيل يحرم أطفالكم من هذه الحماية، ولا تنتظروا ظهور المرض حتى تتحركوا. رسالتنا اليوم، راجعوا دفتر تلقيحات اليوم واستدركوا ما فات من تلقيحات أطفالنا بتوجيه من المهنيين الصحيين حتى لا يدفع أطفالنا الثمن من صحتهم، والثمن يكون غالبا غالي جدا مستمعينا، لأن صحة الطفل أمانة والصحة نعمة والوقاية حماية. مروان خوري وكارول سماحة، يا رب.

يا رب الصحة والسلامة للجميع. والتي تذكر مستمعينا بعد موجز 10:30 موضوع حوارنا اليوم حول مرض السكري عند الرجل، التأثيرات النفسية والتواصلية والجنسية. ضيفنا الدكتور يوسف الحردي، اختصاصي في أمراض النساء والتوليد والتطبيب الجنسي. نتمنى إذن بأن تكونوا معنا في الاستماع دائما. أهلا بكم.

0: أرحب بكم مجدداً مستمعينا أينما كنتم في الجزء الثاني من صباح الأسرة، وفي فقرة الحوار من هذا اللقاء اليوم اخترنا أن نتناول موضوع مرض السكري، تأثيرات ديالو النفسية والتواصلية والجنسية من خلال حلقتين متتاليتين اليوم وغدا بإذن الله. سنخصص حلقة اليوم للرجل لنتعرف على التحديات التي قد يواجهها بسبب المرض، وكيف يمكن أن يؤثر السكري على حالته النفسية وعلاقته الزوجية وصحته الجنسية، على أن نخصص حلقة الغد للمرأة وخصوصية تجربتها مع داء السكري. كذلك نفتح هذا الموضوع بوعي وصراحة، لأن الحديث عن هذه الجوانب خطوة مهمة نحو الفهم الصحيح والعلاج المناسب والحفاظ على جودة الحياة والعلاقة الزوجية. فللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا طبعا ويلتحق بنا من مدينة فاس الدكتور يوسف الحارثي، اختصاصي أمراض النساء والتوليد والتطبيب الجنسي. يا صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك، نهارك مبروك وشكرا على تلبية دعوة برنامج صباح الأسرة. مرحبا وألف مرحبا.
1: أسعد الله الصباح مدام سعيدة، وتحشناكم بزاف شحال هذه معيتونا وحنا معكم، وكنشكركم على الثقة وشكرا على الاستضافة. تفضلي سيدتي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور، وشكرا على الدعم ديالك والثقة ديالك فينا دائما، فمرحبا بك وألف مرحبا. وموضوعنا هو موضوع حساس جدا اليوم، يتعلق الأمر بداء السكري و صحة الرجل الجنسية خصوصا والتواصلية. فنبدأ بالمحور الأول دكتور، تأثيرات النفسية للرجل خصوصا من اللي يعرف بأنه عنده داء السكري، فواش يمكن أن يؤثر هذا المشكل على الحالة النفسية دياله؟
1: شكرا جزيلا على الموضوع. تصوري هذه الآونة الأخيرة باش نكونوا ميدانيين ونكونوا يعطيو مساله يعني ببساطه، ولينا كنشوفوا رجال يعني اكثر دو بليس اون بليس كيجيو عندنا دكتور مازال مزوج، انا بداني ما تسكر

0: وراني وليت خايف وما قادش نتزوج. هناك تخوف انه يتزوج نظرا يلا بدا ما تسكر يعني مرات سليم يلا في الاول ديالو ما كيأثر حتى على شي حاجه يعني حتى شي مضاعفات لا على صحته لا على الشرايين ديالو لا على العصيبات ديالو وتيولي متاثر الى اقصى درجه. وهنا نقولوا بان الداء السكري من الاول عنده واحد البصمه سلبيه على المجتمع. شنو هو فين كان سمعوا الداء السكري ماذا يساوي؟ الفشل الجنسي. وللاسف هذه الفكره كتولي عندنا تطبيقيه وتولي الرجل في العلاقه ديالو يلا تقاسم السكر يعني عامين ميم با 3 سنين يعني الداء ديالو الجسد ديالو العضله ديالو ما مقيوسينش لحد الان ولكن التفكير ديالو وما تقبلش المرض ديالو. هو سيد رجال ولكن ما كيتقبلش يخاف هذيك القوقعه اللي دخل فيها هذيك البصمه هذاك لو ريفلكس وللاسف بافلوفيان يدخلوا للراس ديالو تيولي تفكر مره في العلاقه فاطمه يعيش الحياه ديالو في المحور الحياه ديالو في المحيط ديالو جماليه المراه ديالو ومأنينة في العلاقه الحميميه تيولي عقله مره كيمشي الجهاز ياك ما يوقع لي عندك يوقع لي وكيفاش يوقع لي وكيدخل رويدا واحد الفخ واحد البياج واش انا في المستوى باش غنكون في المستوى باش يكون الاداء جيد ونيف في العلاقه ديالي علما ان الجسد ديالو والشرايين ديالو والعضلات ديالو سالمه وسليمه في لود ماركس السكر ولكن المركز العلوي او يعني لو سنترال المركزي هو اللي كيتاثر بهذيك لو ريفلكس نيجاتيف او هذيك المنعكس يعني يعني السيء وتتولي عنده واحد رده فعل وتجيونا مدام سعيده بكل صدق سنوات وهو مزوج ومعدب وتبشل علما انه من الناحيه العضويه والعضليه والشرينيه سالم وسليم. نكمل ولا ياك ما خديت الهضره بزاف انا مدام سعيده؟
1: لا بالعكس احنا محتاجين التوضيحات والشرح ديالك دكتور.
0: فمن لا هضرت بزاف حبسيني الله يعطيك الصحه نقولها لك دائما.
1: فمما تقدم دكتور اذا غير عطيني واحد
0: الله يكرمك.
1: اذا مما تقدم وتفضلتم به كنعرفوا بان التاثير النفسي كيكون مهم بالنسبه للرجل اللي كيكتشف بانه عنده داء السكري. فهادشي هذا كيخليه تكون الحاله ديالو سيئه كيكون اكثر قلق وكيكون خائف من المستقبل. يعني ربما هذا القلق هو اللي كيعطيه داك التاثير اكثر للعلاقه الجنسيه ديالو. فاذا بغينا نعرفوا كذلك وبما اننا كنتحدثوا على مرض السكري والعلاقه الجنسيه او تاثير ديال العلاقه الجنسيه واش يمكن مثلا اذا كان الرجل عنده مشاكل في العلاقه الجنسيه وبدات كتظهر هذه المشاكل يمكن انه ما كيكونش عارف راسه بداء السكري يعني يقدر يكون جاي من داء السكري يعني واش داء السكري يقدر ياثر فعلا على الاداء الجنسي او يظهروا مشاكل جنسيه عند الرجل؟
0: نعم ولكن هذا المحور الثاني الوقت اللي كيكون داء السكري يعني مشى واحد الوقت طويل وتاثروا العضلات. لكن احنا دائما في المحور الاول لا سمحتي لان حاجه مهمه هو اللي ولينا كنشوفوا اكثريه دو بلوس اون بلوس. علاش؟ تيولي هو مقلق ومتوتر وردات فعل ديالو مزمنه وتيولي يعني نقول لك المشكل اللي كيوقع له تيولي تبعد من العلاقه شويه بشويه واحد النوع ديال الهلع والخوف. واش كيوقع للمراه؟ هي لالات عيالات لكن كتقول حنا عاد تزوجنا حنا مازالين صغار وراجلي غزال كيفاش انا واش بقيتش كنعجبو ياك ما عجبتوش شي وحده اخرى. وكندخلوا في القوقعه ديال المراه اللي ولات مقلقه هي الدعامه ديالو تبغي تساعد وتكون معاه ولكن تلقى يلا تزوجوا عامين ولا هذا المشكل عنده. وما نساوش حاجه مهمه بغيت نزيدها لك الا سمحتي ليا هي من ناحيه ان هذا الانسان نظرا نقولوا حتى في العلاقه ديالو ولا كيمشي في العلاقه وكيحاول ما استطاع يقول غنتحكم انا في العلاقه ديالي اش كيدير؟ كيزير كل شو كيزير العيجان ديالو كيحاول انه يقوي هذاك النوع الانتصاب يبقى له طريقه اراديه. شنو كيدير؟ يقوي الاثاره وكيسبب قذف سريع معقد ثانوي وكان دخلوا في القوقعة تيقول يا مامتي هو عندي الفشل ولا وقل عندي قذف سريع ثانوي المرأة وثاني ولا تشوفيها شوفها في شكل وتيولي كيدخل لهذيك العلاقة الجنسية بحال لو رينغ بحال بوكس المعمعة وكيجيوني سنوات ومعدب تقول لي واش ما بقيتش كنعجبو هو عاوتاني كيتبعد علما يقدر ياخذ الحبة الزرقاء وغيرها ما تفيدوش اكثريه. لماذا؟ لان المركز العلوي لا بارتي سونترال المركز يعني الفوق ديالو يعني

0: من ناحية العصبية هو اللي عنده تطبيط، عنده اون انيبيسيون، عنده واحد النوع ديال يعني الدبدبه السيئه. وهنا تيوقع هو للاسف يعني العمل الوظيفي يعني ديال الشرايين ما تخدمش مزيان، لان المنكس كيتضعضع كيتاثر بهذيك البصمه السلبيه التاثيريه. علما ان سيدتي لا سمحتي، ولو كيجيو عندي دو بلوس اون بلوس حاليا، وقلنا حتى في المؤتمر الاخير رجال كيجي عندي تقول له جاي دوز علاش شنو عندي، عندي الحريق، هو راه عنده مشكل خايف انه يتزوج فعلا. جاء مارك سكار عنده 30 عام، دابا عنده 32 عام، مازال الشرايين سالمه وسليمه، مازال العضلات ما فيها حتى مشكل، ولكنه ولو انه رجل مؤمن وكيتقبل وكيرضى وكيحمد الله، لكنه خايف انه يتزوج. وكيجي تيقول دكتور واش بالنسبه لك انا رجل بحال الرجال واش نقدر نتزوج؟ وشوف سيدتي كيطيح في واحد الزنزانه العذاب الشديد، ويقدر يبقى سنوات وسنوات تيقولوا له نتزوج، لا ما زعمتي اللي بغيتها، هو ماشي ما بغى، هو بالعكس كل قيد زوج غدا، لكن وللاسف بقى خائف. تفضلي سيدتي، يعني معك مدام.
1: اذا تحدثتي على الموحد التواصلي، خصوصا في الزوجه اللي ربما ما كتكونش كتفهم الوضعيه ديال الزوج، هو ما كيكونش كيتكلم على الحاله ديالو. المحور المرضي، غنرجع معك المحور المرضي الناتج عن داء السكري والتاثير ديالو على التغيرات، إذا كان ممكن تعطيها لنا بالتفصيل.
0: نعم إن شاء الله.
1: إذا دكتور
0: كنسمعك.
1: إذا دكتور
0: ندوي على المحور الثاني.
1: نعم
0: حيت نسيت المكالمة سمعتهاش. نعم إذا شوف، مع الأيام شوف هنا ردة فعل ديال المرأة كاين جوج أنواع ديال المرأة. اللي كيكون يلا تزوجوا ومازال صغير، وهذا هنا ردة المرأة بصفة عامة ماشي هي كتكون شريرة بالتصرف ديالها، ما كتفهمش، بحال كتعطيها صفعة كتقول ما يمكنش نعد زوجنا وكنعجبو وكيبغيني وكنبغيه، ولا كيف شنو وقع له واش ما كيبغينيش. هنا كتكون ردة فعل شويه قاسيه، وتولي فشل جنسي تواصلي وظيفي مع المراه. انما في كيكون مشكل عضوي شيء اخر ندوي عليه. فالمشكل العضوي لا سمحتي، فالداء السكري مع الايام تقول لك جال كلهم راه السكر ما كيسبب هذه المشاكل الا عندكم حميه سالمه وسليمه، إذا تبعتوا بنظام وانتظام، إذا تبعتوا من التدخين راه ما كنوصلوش هذه المضاعفة. شنو المضاعفات الأولى؟ هي الشرايين كيتصلبوا، الناس لاتيروسكليروز كيتضيقوا، ما كيبقاش يولي يعني خلل في هذاك التوازن بين الأوعية والدم اللي كيدوز فيها. اش كيوقع؟ يعني تيوقع تدفق ديال الدم تيولي قليل، وانتصاب تيولي غير سليم وغير متوازن. كاين مضاعفة ثانية إلا سمحتي نكمل، هي العجان يعني الحوض ولو موسكل. لأن انتصاب ديال الرجل خصو ثلاثة المعايير، خصو أولا الشرايين، ثانيا خصو الألياف أو العضلات، ثالثا خصو العصيبات. هنا باش يوقع العجان كيضعف من القوة ديالو، نظر الدم كيتأثر فيه، شو كيوقع؟ هذيك قوة الانتصاب أو تمد الانتصاب كينقص. هذه مسألة مهمة بزاف، وتمي عدم قوة الانتصاب. والحاجة الثالثة باش نختموا العضل باش نكونوا هي ميدانيين وبسطين، هي الحاجة المعقدة هي ديال العصيبات. فالينير لينير كيتقاسوا مع المدة، تنقول اللي ما متبعينش ريجيم، اللي ما كيتبعوش يعني النصائح، شي وقع تيولي أن الشعور يعني باش الإثارة العصبية كتقلال، فانتصاب باش يولي عنده خصو وقت طويل، خصو مداعبة كثيرة هالأولى. ثانيا تيولي يعني صعوبة في القذف، لأن ذاك الشعور ديال الإثارة كيقلال، أو تولي عنده عدم القذف وهذا المعقد. وأخيرا زيدها تولي القذف العلوي يعني ليجاكولاسيون ريتروغراد، تولي كيقذف يعني في المتانة ديالو. لاحظي المشاكل اللي غادي يعيشها مول السكر، شرط لمدة طويلة، اللي ما تبعش، اللي ما عندوش حمية، اللي ما عندوش وقاية، اللي ما عندوش طبيب، ولا عنده داء السكر، ولا زاد عليه التدخين والخمر، تيكون الاشياء اكثر بشعه. اذا لاحظي، ولكن هنا كنلاحظوا التصرف المراه مختلف، لان كتعرفوا السكر وفاهماه ومريض، كتقول يا دكتور ماشي مشكل، هو عنده السكر ولا كيفشل،
1: سالها طبيعي
0: انا عندي مشكل. تفضلي.
1: إذن الحوار مهم، وضبط مستوى السكر مهم من أجل طبعا الحياة والعلاقة الزوجية كتكون طبعا مفهومة. فالآن بغيت إذا كان ممكن تحدثنا على المخاطر اللي يمكن أنها توقع من اللي كيلتجأ هذا الشخص للمنشطات والأدوية للمساعدة. وهذه الأدوية وهذه المنشطات غالبا كتباع كما هو معروف الآن عبر شبكة الانترنت بدون وصفة طبية دكتور، لأن هذه القضية كتوقع بزاف.
0: نعم شوف، إذا كان عنده فشل جنسي نفساني ديال الهلع، بزاف الحالات يعني قدر يفيد.

0: ثم الدواء وكيوقع النوع ديال الادمان وكيزيدوا في لا دوز ولي مخاطر في الجرعه الى غير ذلك. علما تبارك الله عليه راه غير دايزار تبارك الله صحته مزيانه. هذا الخطا علاش؟ لان المشكل النفساني يقدر يتعدى هذاك الفعاليه ديال الدواء. هذا من ناحيه. من ناحيه المرضي في كيكون مريض هذه الادويه هي ادويه مقننه تعرف وزارة الصحه المغربيه. ثانيا هناك كفاءات نسائيه رجاليه. ثالثا ما كتعطى الا على واحد المعايير. ما نساوش ادويه تقدر دير العمى، الجلطه القلبيه، الجلطه الدماغيه. علما انا مثلا عطيته الدواء الحبه الزرقاء هو عنده مشكل في العصيبات، ما تفيدوش سيدتي. نقولوا عطيته الحبه الخضراء هو عنده مشكل في الالياف، ما غتفيدوش سيدتي. ولا عنده ضرر في الالياف وفي العصيبات وفي الشرايين، خاص الترويض، الترويض. فلهذا ما نجيش حنا ناخذ بطريقه عشوائيه، لاننا بغينا نداويو الفشل الجنسي. لا سمحتي نقولها مدام سعيده
1: نكمل. نعم تفضل.
0: فوالا الا بغينا نداويو الفشل الجنسي خصنا ناخذ المعايير اولا التواصليه. هي ومراته الا لا سيدي رجال وكيحمق عليك وانت لاله العيالات وعندك انوثه وجاذبيه، ولكن هادشي اللي عطى الله ما عندنا ما نديرو، خصو يداوى وانت الدعامه ديالو خصك تعاونيه وتساعديه لاله العيالات. ثانيا كنشوفوا الا عنده مشاكل الشرايين او الالياف بوحدهم او العصيبات بوحدهم او النفسيه، كنداويو حاجه بحاجه وكنديروا حصص استرخائيه عجانيه تطبيبيه سلوكيه. وخصوصا كناكد عليها كنوصي اي واحد عنده داء السكري من غير انه يلعب رياضه بما التدخين يبدا يدير الترويض ديال العجان، لا ريدوكاسيون بيرينيال. حنا كنديروا على عند العيالات، هي ولدت هي عندها مشكل ديال البوله، لا حتى الرجال. فالعجان ديالو الترويض ديالو مهم بزاف باش يعاون مع الادويه. فاخذ الادويه بالطريقه العشوائيه ضرر كبير. خصنا نمشيو نديرو خبره جنسيه عند طبيب او طبيبه ديال التطبيب الجنسي. تفضلي سيدتي.
1: طيب اذا فوقاش كتكون هذه الاستعانه مع الطبيب او الاختصاصي في الصحه الجنسيه ولا الاخصائي النفسي كيكون مفيد طبعا بجانب المتابعه ديال داء السكري يا دكتور؟
0: هو كنتمنوا وكنشكر على الاسئله النيره تبارك الله عليك. دائما ودوما كنقولها تبارك الله عليك. شوف نتمنوا ان يوقع التواصل مع الايام كبعض الدول ان الطبيب ديال الغدد ديال السكر يتواصل مع الطبيب الجنسي والطبيب الطبيب ديال الحوض. لان الواحد كيجي بدا السكر واخا ما كيفشلش نصيفطو يدير خبره حوضيه، يدير حصص ترويض استباقيه باش يقوي العضلات ديالو، وبالتالي راه متبع مع الطبيب ديالو ويقاد السكر ديالو. فين يبدا شي مشكل يعني ولو بسيط ما نديروش متقبه قبه، ما نديروش هاد القضيه بدا يفشل، هو سيد رجال يمشي عند طبيبه او طبيب الطبيب الجنسي ونفسروا له النصائح ونحاولوا نكسروا هذيك يعني النظره يعني يمكن السيئه على نفسه بانه مابقاش رجل بحال الرجال، بانه ولا كيفشل، بانه الى او الشوفه ديالو على المراه ديالو ما تشوفش راجل كيما كان شحال هذه، ونحاولوا نجلسوا بيناتهم تيجوا عندنا تيخرجوا كيتعانقوا فرحانين. لان شنو قلتي عاد دابا في الحلقه في الاول؟ التواصل. التواصل. التواصل. نفسروا هي لالات العيالات هو السيد الرجال انسان مصاب الحمد لله على المرض ديالنا ونرضاو به ونحمدو، ولكن الحمد لله الانسان يمشي للكفاءات، ولكن ما يديكش قضيه عشوائيه مبعثره يمشي ياخذ الدواء او هذا العشوب او العسل السوداني او الياباني الى غير ذلك. تفضلي.
1: طيب اذا دكتور باش نقدموا اليوم المعلومه والنصيحه اللي نكونوا فيها متفائلين، فعندما تكون مشكله وظهرت فعلا واش كيمكن تستعيد العلاقه الحميمه الطبيعه ديالها في كثير من الحالات، وما هي الخيارات ديال العلاج اللي كتكون متاحه وكتنصحوا بها؟
0: شوف سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم. شوف لله واخا تتبعتر النواه الزوجيه شوف ولا تنسوا الفضل بينكم صدق الله العظيم. بالعكس سيدي سيدتي توقوا مشاكل حياتيه هذه ربي خلقنا، لكن انت كن دعم لها الا عندها مشكل وهي كذلك. فين في بدا الداء السكري انسان كيرضى به الحمد لله على نعمه الله وما يفعل ربك الا خيرا، ونتبع ندير الحميه ديالي الوقاية ديالي ومراتي لالات العيالة الدعامة ديالي ونتبعو وكتحسن الأشياء. لكن في كيولي المرض خصوصا لدى النفساني الأولاني قلنا عليه تيبقى سنوات يبقاو معذبين وبزاف ديال الفراق وأسفة سيدتي. فلهذا يتفاهموا بيناتهم ويجيو يديروا خبرة، ولكن لا كان عنده داء السكري وبادي مرض مدة طويلة يحضر راسو يلعب رياضة يقطع التدخين يدير الترويض ويعرف بأن لكل داء دواء. وكان آليات جاني واحد السيد واحد النهار سمح ليا عنده 92 سنة وعنده الداء السكري، جاو قال لي ولادو قالوا له راه هكذا واش يقدر يبرا؟ قلت لهم لماذا؟ اش ما يبراش؟ مش بحال اللي غلق الدواء خلق الدواء تبعناه لان له حقن خاصه الجهاز ديالو وتحسن في العلاقه ديالو ولمالا الانسان كيحمد الله ويتاقلم ولكن ما يمشيش بطريقه مبعثره فنكونوا دائما متفائلين مدام سعيده دائما والذي خلق الدواء انما الانسان خصو يرضى بالمرض يحمد الله ويشكر النعم يشوف النعم اللي عطاه كلها ويقبض يدو مع يد الزوجه ديالو ويمشي عند خبيره او خبير ويتبعوا الطبيب يدير الحميه ديالو مزيانه والرياضه ديالو والمحيط يكون سليم والتوافق واي مشكل هناك اليات ما بقاش القوقعه ديالي او ما ندوش او انا ما نرضاش او انا راجل كافى من هذا التبعثر نمشي ونتعاونوا وكل صدقه مدام سعيده الناس كيتحسوا الحمد لله وهناك حالات مستصعبه ديال الداء السكري الى اقصى درجه كنت تدخين كنوصلوا للدعامه الجراحيه على كل حال كاين حالات انما نكونوا استباقيين ووقائيين والمرأة تعاون راجلها وهو يفهم على كل حال أنا معك لالة سعيدة
1: طبعا إذن أكيد دكتور كنت من قلبنا بأن هذه التوضيحات توصل لجميع المستمعين ديالنا ولكن النصيحة الآن اللي يمكن أو رسالة اللي يمكن توجهها للرجل خصوصا اللي كيربط هذه المشكلات بالرجولة ديالو كيتردد في طلب المساعدة أو ما هي النصائح أو نصيحة بشكل عام في هذا الموضوع.
0: نعم ما كنسخوش بكم ولكن نقول في الاخير النصيحه اللي كنقول شوف الانسان يشوف بان الله سبحانه وتعالى اعطى بزاف النعم فهاد النعم اللي عطاه مولانا لا بدا يبتليه وهذه سنه الله في الكون والحمد لله فلا تقاسي تبدا السكري سيدي عندك خلل في طريقه الاكل ديالك ماشي حشومه عندنا كفاءات دير الحميه ديالك دير الرياضه ديالك ما تقصكش بزاف بعد من التليفون الهادي من القتال كنعيط له كن دعم مع الزوجه ديالك وسير وتبع وخصوصا الحمية والرياضة وبدا إلا شتي بدك مشكل بسيط جنسي مع العلم أننا لا تعيات مراتك نمشي عند الطبيب والطبيبة ما ناخدش أدوية عشوائية الله يجازيكم بخير ندخلوا في إدمان غادي نضروا حوايج أخرين وما نفهموش ونقدروا نوصلوا بعض المرات الأشياء لا يحمد عقباها فلهذا سيدي أنت سيد رجال ما تقيش الفشل الجنسي بالذكورة ديالك لا عندها حتى شي علاقة أنت سيد رجال أي واحد من كله يفشل مرة تفشل الراجل يفشل إنما الإنسان اللي مزيان والإنسان طيف قلبه محب الناس لبلاده الملك والأرضه هذا هو الإنسان ولكن يفكرش أن العلاقة الجنسية دياله هي الرجولة والفحولة والشهامة دياله لا خلق الإنسان ضعيف صدق الله العظيم لكن إنسان قوي بإيمانه يمشي الكفاءة الطبيبية ويكون إلى الخير سيداتي
1: بإذن الله فغدا إن شاء الله غنكملوا مع هذا الموضوع هذا لكن من الزاوية ديال المرأة باش نتعرفوا على التأثيرات ديال المرض السكري على الصحة النفسية ديالها والتواصلية والجنسية كذلك معكم دائما دكتور الحارثي شكرا جزيلا إلى الغد إن شاء الله
0: شكرا إن شاء الله غدا إن شاء الله
1: ألف ألف شكرا نهارك مبروك فأكيد مستمعينا رسالتنا اليوم هي أن مرض السكري لا ينبغي أن يكون سببا للصمت أو الخجل أو فقدان ثقة بالنفس فالمشكلات النفسية والجنسية التي قد تصاحب داء السكري تستحق الاهتمام والتشخيص والعلاج والتحدث عنها مع الطبيب خطوة نحو الحل وليس دليل على الضعف إذن غدا بإذن الله نواصل الحديث على نفس الموضوع لكن كما ذكرت سابقا من زاوية المرأة نتعرف كذلك على التأثيرات ديال المرض السكري على الصحة النفسية ديالها والتواصلية والجنسية المهم التأكيد أن المشكلات الجنسية ليست حتمية لدى كل مريض بالسكري وأن العلاج المناسب يعتمد على تقييم طبي فردي فلكم نتمنى دائما يا رب الصحة والسلامة ونلقاكم على خير غدا بإذن الله دمتم سالمين إلى اللقاء

0: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: تسالي لك السولد في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميدي أن، عناوين المنتصف.
3: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. المغرب بعد انتخابات 23 من سبتمبر التشريعية وما أفرزته من نتائج، الإعلان عن تشكيل أغلبية حكومية مكونة من 4 أحزاب، الأصالة والمعاصرة متصدر النتائج، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، أحزاب الكتلة الديمقراطية السابقة. بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية ذكر أن الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء وزراء ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أقرب الآجال، ومجلس النواب المنبثق عن انتخابات 23 من سبتمبر ينتخب اليوم رئيسه. الأهلي الإسباني الملك فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتيفيا يزوران اليوم مدينة سبتة المحتلة، الزيارة المثيرة للجدل، تعتبر الأولى لملك إسباني إلى المدينة منذ العام 2007، وتأتي على خلفية موجة العبور الكبرى إلى المدينة المحتلة أواخر يوليوز الماضي. تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ باليستي جديد أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه الرياض، والحوثيون يتوعدون الولايات المتحدة برد سريع وتصعيد شامل إذا تدخلت في النزاع باليمن. صندوق النقد الدولي يرفع بشكل طفيف توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1% لعام 2026، ويخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في وقت تواجه اقتصادات دول الخليج تداعيات الحرب في المنطقة. في الميدان الرياضي، كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، المغرب 2026. المنتخب المغربي حامل اللقب يستهل مشواره في دور المجموعات بفوز على المنتخب الجزائري برباعية نظيفة. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
4: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز 3 بعد الزوال على ميديا.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. مرحبا بكل من التحق بنا هذه الأثناء، شكرا لوفائكم للبرنامج. وطبعا نتمنى إذا كنتم على الطرقات أن تقودوا بحذر.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية والذي تبعه المواطنون والمواطنات يوم 9 أكتوبر، جاء أو أعاد الخطاب الملكي التأكيد على ضرورة تفعيل اللاتمركز الإداري وتدارك التأخر المسجل في تنفيذ ميثاقه الوطني، بالنظر إلى ارتباط هذا الورش بتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية المندمجة. فماذا نعرف نحن المواطنون عن ميثاق اللاتمركز الإداري؟ ما هي مراحل التي مر منها هذا الميثاق الوطني؟ وأيضا ما الفرق بين اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة؟ ما هي الصلاحيات في منطقتنا أو في جهتنا؟ وكيف ستدار من أجل تحقيق التنمية التي تنشدها كل جهات المملكة؟ من أجل الشروحات في هذا الموضوع ينكب أساتذة اثنين، أشكرهما الأستاذ محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة استراغنا، أهلا، في انتظار أن يجهز بطبيعة الحال، أهلا ومرحبا به. وعلى الطرف الآخر الأستاذ زكريا العروسي وهو في نفس الآن أيضا باحث في القانون العام والعلوم السياسية، أهلا ومرحبا بك الأستاذ زكريا العروسي.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة.
0: يا أهلا بك. وأستاذي أتمنى أن

0: يكون أيضاً الأستاذ محمد الغالي قد جهز في انتظار. الأستاذ محمد الغالي معنا هشام؟ في انتظار أن يجهز. إذن أبدأ بك الأستاذ زكريا العروسي، حضرتك باحث في القانون العام، ونحن الكثير طبعا كل مواطنينا استمعوا بإمعان إلى رسائل الخطاب التي وردت في الخطاب الملكي، ومنها مسألة في غاية من الأهمية سنتوقف عندها في حلقة اليوم لشرحها لعامة الناس: اللاتمركز، تفعيل اللاتمركز الإداري، ماذا نعني به وما هو ميثاقه الوطني؟
1: نعم أستاذة، وشكرا على طرح هذا الموضوع المهم لتقريب بطبيعة الحال مضامين الخطاب الملكي السامي يعني كافة المواطنين والمستمعين، وأعتقد للإحاطة ولفهم هذه المفاهيم ربما يمكن ننطلق من حياة المواطنين اليومية. فالشخص مثلا يحتاج خدمة إدارية، أو يرغب مستثمر في إطلاق مشروع، ربما تحتاج منطقة مدرسة أو مستشفى أو طريق. كنطرحوا واحد السؤال دائما: أين يتخذ هذا القرار؟ من يملك صلاحية اتخاذه؟ ما الوقت اللي كيستغرق هذا القرار باش ينتقل من طلب لتنفيذ؟ وهنا هذه الأسئلة كلها كتخلينا نمشي لثلاثة ديال المفاهيم أساسية تحدث وتطرق إليها سيدنا الله ينصره. أولا، لا مركزية. لا مركزية تعني أن المواطنين كينتخبوا مجالس جماعية وجهوية، وهي الانتخابات اللي احنا مقبلين عليها السنة المقبلة، كتولى تدبير شؤون المنطقة ديالهم في إطار القانون، في إطار مبدأ التدبير الحر، هؤلاء منتخبون. كاين المفهوم الثاني وهو لا تمركز إداري، ويعني هذا لا تمركز أن الإدارة المركزية كتمنح واحد الصلاحيات فعلية لممثليها ومصالحها يعني في الجهات والأقاليم، حتى يتمكنوا من اتخاذ هذه القرارات اللي بطبيعة الحال كتدخل ضمن اختصاصاتهم.
0: يعني تفويض، هي تفويض.
1: نعم تفويض. تفويض هو ما نعرفه في الأقاليم بالمصالح الخارجية، مندوب قطاع كذا، مديرية قطاع كذا في الإقليم كذا، هذه كلها هي تعتبر مصالح خارجية ومصالح إدارية تعنى باللاتمركز الإداري. عندنا أيضا واحد المفهوم اللي هو شامل واللي هو دائما يطرح في خضم الحديث عن اتخاذ القرارات الجهوية وعن نقل اختصاصات المركز إلى الأقاليم، وما بات يعرف بالجهوية المتقدمة، وهو الخيار الدستوري الذي تبناه المغرب من خلال دستور 2011. هو مشروع أوسع طبيعة الحال، كيهدف باش تجعل هذه الجهة اللي طبيعة الحال المواطنين يصوتون أيضا على ممثليهم في الجهة، وعلى هم أيضا ينتخبون رئيس الجهة بسلطاته وباختصاصاته التي وسعها الدستور، فتعتبر فاعل أساسي في التنمية من خلال تخطيط المشاريع، من خلال تنسيق الجهود، طبيعة الحال من خلال تعبئة أيضا الإمكانات المحلية. وحتى نفهم أكثر ناخذ واحد المثال بسيط: إذا كانت إحدى المناطق تحتاج لمشروع اقتصادي يوفر فرص شغل، هنا المجلس الجهوي عنده من الاختصاصات القانونية ما يمكنه من المساهمة في تخطيط التنمية الترابية، لكن هناك تجي الدور على المصالح الإدارية المختصة معالجة الملفات يعني الداخلة ضمن صلاحيتها، توفر الدولة التوجهات الوطنية، الموارد اللازمة بحسب البرامج والاختصاصات. وهنا طرحتم أستاذة مسألة مهمة كان سيدنا الله ينصره قد تطرق إليها في الخطاب، وهي ضرورة تفعيل الميثاق الوطني للتمركز الإداري بالمغرب. اليوم هذا الميثاق ديال التمركز طبعا الحال تعتبر هو الإطار التنظيمي اللي من صلاحياته ومن اختصاصاته إعادة توزيع الاختصاصات والسلطات.
0: ولكن احنا يعني للأمانة في بعض الأحيان لما يجي الخطاب الملكي يكون هو خارطة الطريق، نعرف على أنه هو خارطة طريق للسنوات المقبلة، تمام؟ وفي بعض المرات نتوقف عند بعض المصطلحات التي ربما بعض المواطنين يسمعوها لأول مرة، أنه عندنا فعلا اللا تمركز الإداري وموجود ميثاق له، ميثاق على صعيد الوطني. وفي إطار تحضيري للحلقة ارتأيت أن نتوقفوا لأنه استوقفني الكثير المحطات اللي مر منها هذا الميثاق الوطني اللي لا تمركز الإداري بالمغرب. وانت تعرف على أنه المغاربة جميعا اللي دائما يقول لك مثلا أنا عندي الورقة الفلانية أو عندي الملف الفلاني خاصني نطلع على الرباط، وماشي كل شيء متاح له هذا الأمر باش يمشي يتنقل من وجدة مثلا ويمشي للرباط باش يقضي أمور إدارية. وهذا هذا في مفهوم الضي. هل الميثاق الوطني للداتا مركز اللي عنده مجموعة

0: فيها المصطلحات وتوضيح المصطلحات القانونية حتى يفهمها عموم الناس. التحق بنا مشكورا الأستاذ محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة القاضي عياض، في نفس الوقت هو عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سراغنا. مرحبا وسهلا بك الأستاذ محمد الغالي.
1: أهلا وسهلا الأخت فرحانة وبضيفك الكريم والمستمعين الكرام، مرحبا.
0: طبعا كان من المهم جدا أن نفهموا المصطلحات والمفاهيم، شنو نعنو بالتمركز ولا تمركز والجهوية المتقدمة. لكن إذا تكرمتم الأساتذة نتوقفوا عند هذا الميثاق الوطني للا تمركز والمحطات اللي مر منها الأستاذ محمد الغالي، شنو هو هذا الميثاق؟
1: هو على أين هذا الميثاق؟ هو جاء من أجل مواكبة الجهوية المتقدمة، ممكن نقوله بشكل عام مواكبة اللامركزية. وهذا الميثاق عرف واحد المخاض كبير لدرجة أنه ورد واحد المجموعة ديال الخطاب ديال صاحب الجلالة اللي تتأكد بأن هذا الميثاق كان خصو يخرج وما خرج حتى 2018، بمعنى أن الجهوية المتقدمة تشنات مع دستور 2011، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقوانين أخرى في إطار اللامركزية كذلك خرجت قبل هذا التاريخ، ولكن الأمور ما مشاتش في الاتجاه اللي غادي يحققنا ديك الإنسيابية في العمل وفي التعامل ما بين السلطة المركزية والسلطات اللامركزية، وخاصة إلى هضرنا بالنسبة لمختلف مجالس الجماعات الترابية الجهوية الإقليمية والجماعات. أنا نعطيك مثال، مي كتكون جماعة كتصيب برنامج العمل ديالها أو مجلس إقليمي أو جهة كتصيب برنامج التنمية الجهوي أو برنامج التنمية الإقليمي، في القانون تيفرض بأنه كتكون واحد المشاورات، هذيك المشاورات كيتم الاستدعاء ديالها ديال مختلف الفعاليات الرسمية اللي كاينة على مستوى الجماعة أو الإقليم أو الجهة، وكذلك الفعاليات المدنية والاقتصادية، باش أنهم يساهموا في إعداد ذاك برنامج العمل اللي غادي يرهن هذيك الجماعة ولا الجهة ولا الإقليم ست سنوات. مي كيجيو هاد الأعضاء ديال هاد المؤسسات اللامركزة لهاد المندوبيات أو الإقليميات اللي تنسميهم التابعين للقطاعات الوزارية المركزية، لا يقدمون أي شيء. مي كيسولو كيقولو أشنو؟ يقولو أنا جاي باغي نعرف المعلومة، شنو بغيتو؟ بمعنى ما عندوش سلطة أنه يعطي رأي أو أنه يساهم معك ويقول لك فعلا بأننا سنلتزم بهذه ولا نلتزم بهذه، لأن العمل ديال الجماعات الترابية مؤسس على التعاقد على الشراكات، وبالتالي منين تيكون معاك ممثل ديال القطاع من القطاعات ليس له سلطة القرار، فإن هذاك البرنامج العمل ديال ديك الجامعة ولا برنامج التنمية إقليمي ولا جهوي ما تيكونش عنده معنى وتيولي كله فراغات. لماذا؟ لأن الشريك ليس له سلطة القرار، خلصتو يكتب للرباط وشوف الرباط واش غيجاوبوه ولا ما غيجاوبوش، وبالتالي هذه أمور اللي لأن منين كنقولوا في التنظيم كاين عندنا الأساليب الصلبة وعندنا الأساليب المرينة. الأسلوب المرين هو لا تمركز، بمعنى أن السلطة المركزية تفوض الآلية الأساسية في لا تمركز. ومنين تنهضروا الآن على ميثاق لا تمركز الإداري، أرى الكلمة المفتاحية هي التفويض، بمعنى أن السلطة الأصلية تنقل صلاحياتها واختصاصاتها إلى سلطة اللي هي كتكون ممثلة ديالها في هذاك الإقليم وفي هذه الجهة.
0: ولكن هل تنزع منها صلاحياتها يا أستاذي؟ هل تنزع منها صلاحياتها؟ أنا المركز مثلا نأخذه من أهم القطاعات اللي مرتبطة بحياة المواطن اليوم المغربي حتى يفهموا مفهوم ما أكد عليه صاحب الجلالة، هو تفعيل ضرورة تفعيل اللا تمركز الإداري. نأخذ قطاع الصحة مثلا، أنا وزير الصحة في المركز، أنا وزير الصحة في المركز، لدي 12 جهة على امتداد التراب الوطني، فيها من يمثل وزارة الصحة، تمام؟ يرفعون إلي التقارير، أنا المركز، أنه الجهة مثلا جهة الشرق محتاجة إلى على سبيل المثال إلى مستشفى جامعي عاجل، بهذا المفهوم البسيط، تمام؟ طيب احنا في المركز غادي ننكبوا على دراسة الأمر وشني

0: الإمكانيات اللي يمكن نرصدوها لهذه الجهة باش ينقروا أن ننشئوا فيها مستشفى جامعي مثلا. فالآن عبيد التوجه الجديد، هل الجهة هي من ستدرس وتتكفل بالميزانية وغير ذلك وأمور أخرى؟ هل هو هذا مفهوم لا تمركز مثلا؟
1: أنا
0: في هذا المثال
1: إلى سمحتي لي الأستاذة فرحانة باش نوضحه، عندنا الاستقلالية في الميزانية، الوزارة قطاع وزارة الصحة، كاين قانون مالية السنة، كاين ما يسمى بالميزانيات القطاعية ديال كل وزارة، كترصد داكشي اللي غادي تنجز وشنو هي النفقات اللي غادي تنفق، عندها استقلالية ديالها. الجهة كذلك الدستور والقانون التنظيمي ديالها أعطاها الصلاحيات ديالها، ولكن بقى مجال ديال الشراكة، بمعنى كاين هنا عنصر الالتقائية، لأننا كنميو هذيك الجهة خاص تكون واحد الالتقائية فيما يتعلق بما نريد أن نقوم به. مي كتكون الوزارة كتشرق وحدها والجهة ما كتنسقش، وهذا كنشوفوه مي ما كيكونش واحد تناسب سياسي، تتلقى رئيس الجهة ماشي حزب وكتلقى الوزير من حزب آخر، هذا كان سيطرح هذا الإشكال بشكل كبير في عملية التنسيق. وهذه تهي من الأمور ليا، لأن يمكن الميثاق لا تمركز فيه أمور تقنية مهمة، ولكن الجانب السياسي مهم كذلك. أنا كنعطي مسألة، الوزارة عندها ميزانية ديالها غادي ترصد مشاريع في جهة من الجهات، تبقى الإشكال على مستوى التنفيذ وعلى مستوى الإنسيابية والتنسيق. تنهضر دابا على مديرية جهوية ديال الصحة، هذيك المديرية الجهوية خصها تكون عندها سلطة القرار باش تنسق مع الجهة، لأن هي اللي كاينة في البلاصة. ولكن الإشكال اللي كاين أن الوزير ما تيعطيش هذيك السلطة لهذاك المدير الجهوي، وكأن الوزير تيقول أنا إلا جيت نعطي هذيك الصلاحيات اللي عندي والاعتمادات المليون فرقها على 12 الجهة، أنا كوزير شنو غندير؟ وهذه إشكالية كبيرة اللي كتعكس هذه المسألة ديال أننا خصنا نكون عارفين شنو بغينا نديرو، وتكون عندنا ذاك التجرد.
0: إذا هي عقلية، إذا هي عقلية إدارية
1: العقلية. إحنا اللي كيهمنا ماشي دار إكس ولا إيكريك، اللي كيهمنا واش أن المشاريع تنجزات، واش أن الخدمات تؤدى للمواطنين في إطار مبادئ الشفافية والفعالية والنجاعة. هذا هو الإشكال اللي عندنا، بمعنى أنا ما بغيش نطلق السلطة، بمعنى تنقول بأن ما زال عندنا إشكال في هذه المسألة المتعلقة بالتفويض. الوزراء خص تكون عندهم الجرأة وخصهم يفوضوا ويراقبوا، بطبيعة الحال عنده سلطة الرقابة، ولكن منين كيولي الوزير ديال القطاع أنه يتحكم في هذاك القطاع باش يجعل منه واحد الموريد للانتخابات ولا كذا، احنا شنا راه هذا إشكال أنه مطروح بحدة. راه تتلقى واحد المنطقة تؤدى فيها خدمات معينة، علاش؟ لأن هذوك رؤساء الجماعات محسوبون على حزب معين، وبأن الوزير ديال هذاك القطاع مع هذاك الحزب، هذه راه إشكالية أخرى من نوع آخر ستعالج. راه ما يمكنش أن حزب أنه تيمول الجماعات ديالو والجماعات الأخرى لا تستفيد، وهذه من الإشكاليات اللي كنشوفوها.
0: ولكن المواطنين في تلك المنطقة يعني لهم انتماءات حزبية مختلفة، ولهم أيضا توجهاتهم، ومنطق الحزب لا يشتغل به من هو على رأس الإدارة، المنطق الحزبي يعني لا يتنافى تماما مع الخدمات، هذه خدمات، وهذا في مجمله مشروع تنموي. لاحظ أيضا الرسائل التي وردت فيها توجيه صريح بشأن ورش لا تمركز الإداري، على أنه ليس مجرد إشارة بل إصلاح الإدارة. فهنا إصلاح الإدارة يا أستاذ زكريا العروسي، الأستاذ قال بأنه مسألة عقلية إدارية، ما العقلية المفروضة الآن لتحقيق لا تمركز إداري يعني بعقلية جديدة تنظر إلى أن كل الجهات اليوم هي مسؤولية كاملة عن التنمية في جهاتها، أو المسؤولية هذه الإدارة مسؤولين مسؤولية كاملة على التنمية في جهاتهم. أستاذ زكريا.
2: نعم، قبل ذلك أود بدور الترحيب بأستاذنا العزيز، وأعبر عن سعادتي بالتواجد مع هذه القامة العلمية التي يفتخر بها المغرب في مجال القانون العام والعلوم السياسية، فتحية لكم أستاذ. ما يتعلق بسؤالكم وارتباطا بهذه العقلية، فاعتقادي سيدنا الله ينصره هنا في الخطاب أثار واحد المسألة مهمة جدا، وكتتعلق بالطريقة، يعني

0: عقلية وطريقة اشتغال هذه الإدارة وعلاقتها بطبيعة الحال يعني تحديد العلاقة بين المركز والجهات وهي جوهر ما تحدث عليه الخطاب الملكي. باش نكون واضحين، المغرب قطع واحد الأشواط كبيرة في بناء البنية التحتية، إطلاق المشاريع الكبرى. اليوم التحدي اللي بقى مطروح وكيفاش نجعلوا هذه الدينامية توصل لمختلف المناطق وكتستجب للحاجات الفعليه، هو اللي عبر عليه سيدنا الله ينصره في خطاب سابق بمغرب سرعتين. وباش نفهموا اكثر نمشيو غير لواحد المثال ديال واحد المستثمر مواطن مغربي بغى يدير واحد الوحده صناعيه في شي جهه من الجهات او جماعه ترابيه، وكتحتاج يعني هذا الاستثمار كيحتاج لواحد التسريع ديال هذا المشروع اللي هو يمكن يكون مشروع حيوي كيخدم الجهه بطبيعه الحال. الان هنا اذا كانت عندنا كل خطوه غادي يدير هذا المستثمر كتحتاج واحد الموافقه من مستوى اداري اعلى كما عبرتوا، يمشي للرباط كطول المساطير كتضيع هنا فرصه الاستثمار، كيتاخر تنفيذ المشروع. في هذه الحاله كتولي المركزيه المفرطه واحد العامل ديال بطء التنميه ولربما ديال العقليه التي سيدنا الله ينصرو حاول ان يفكك هذه من الخطاب الملكي. انه القرار اليوم خصو يبتعد، ملي كيبتعد على المكان يعني اللي كتظهر فيه الحاجه، هنا كنوليو كنتحدثوا على قرار خارج سياقه الزمكاني. واليوم القضيه في نظري هي قضيه بطبيعة الحال اعمق من مجرد تبسيط اجراءات. اليوم احنا بحاجه لواحد التغيير في الثقافه الاداريه كما تفضل الاستاذ الكريم. اليوم خصنا المسؤول الترابي يكون شريك في اتخاذ القرار، المسؤول الترابي يمتلك الصلاحيات اللي كتسمح ليه بالمبادره، المسؤول الترابي يعني يتحمل في مقابل هذه الصلاحيات مسؤوليه النتائج، المسؤول الترابي يجب ان يحاسب في اطار المركزيه وفي اطار اللامركزيه انه في كل احوال المواطن كينتظر بان الاداره خصها تساعده باش تحل المشاكل ديالو، المستثمر اللي هو شريك بطبيعه الحال في التنميه المحليه الاقليميه والجهويه كيحتاج لواحد المساطر واضحه، كيحتاج لسرعه القرارات، الجهه في اطار يعني العمل الجهوي في اطار ما يطلب من الجهه كتحتاج لواحد المؤسسات اللي هي قادره باش تحول هذوك الامكانات اللي معطيه للجهه لواحد المشاريع ولواحد فرص ديال الشغل. ايضا الدوله مسؤوله أن توحيد التوجهات الوطنية، الدولة مسؤولة عن ضمان استفادة جميع الجهات من التنمية من الموارد، بس طبعاً الحال ما تبقاش هذيك اللامركزية نحولوها من واحد الإمكانات الجهوية محلية للتدبير لواحد التفاوت بين جهات جهة غنية وجهة فقيرة، تفاوت بين يعني المجالات. هنا خصنا
1: هذا دور المركز، هنا هذا دور المركز. نعم. إذا نعم. المركز سينشغل بهذا التوزيع العادل فيما يتعلق بين المجالات وبين الجهات
0: وأساسا خلق التوازن، لأنه الرسالة الملكية كانت واضحة، خصنا التفكير في دولة كتجمع بين قوة التوجيه المركزي وفعالية التنفيذ الترابي، دولة اللي كتوضع الأهداف الكبرى وكتمنح المسؤولين المحليين واحد المساحة كبيرة للمبادرة، بطبيعة الحال كتربط أيضا الصلاحيات بالمسؤولية وبالمحاسبة.
1: ولكن الإدارة كيف تسير الإدارة يا أساتذة؟ الأستاذ محمد الغالي، الإدارة يحكمها قانون تمام ويحدد صلاحيات كل مسؤول في هذه الإدارة، هل هناك قانون بطبيعة الحال ولكن هناك عقلية أو إنسان هو من ينفذ هذه القوانين؟ أستاذ محمد الغالي.
2: على أيين فالقانون قانون، نعرف بأن القانون يخضع لمعايير التجرد والموضوعية بطبيعة الحال عدم خدمة أهداف خاصة، بل هو يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ولكن العقليات فهي تتأثر بعوامل سيكولوجية اقتصادية اجتماعية ثقافية. العقلية يمكن نقول بأن هي تعتبر من الأمور الكبيرة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف، وهذه مسألة مهمة، لأن من كنوظف واحد الشخص ولا كنختار واحد الشخص لواحد المنصب واش
1: أستاذ غالي محمد الغالي؟ أستاذ محمد الغالي تمام، في انتظار أن نعيد الاتصال بالأستاذ محمد الغالي. نكمل على الفكرة أستاذ محمد زكريا العروسي، من أجل الالتزام بكل التوجيهات الملكية السامية وأن يكون الأستاذ محمد الغالي قال أن نختار الشخص المناسب في المكان المناسب، لأن هذه العقلية هي من ستدير الإدارة.
0: صحيح، أتفق مع الأستاذ الغالي، لأنه عملية

0: المورد البشري هو مهم في اي تحول وفي اي يعني تعاطي مع اي تحديات. فاليوم هذا الورش ديال الجهويه المتقدمه وتفعيل التمركز الاداري، ما كنتكلموا على واحد الانسان هو اللي كيتولى التنفيذ ديال هذه الاصلاحات بطبيعه الحال، واحد المورد البشري، واحد الاطار اداري هنا. فملي كننقلوا الاختصاصات للجهات خصنا نوفروا الموارد الماليه، ايضا خصنا نوفروا تكوين الموارد البشريه، خصنا نبسطوا المساطر. ايضا كيبقى دائما هذا النجاح ديال كل هذه الجهود مرتبط بكفاءه المسؤولين والاطر الاداريه والقدره ديالهم على التدبير واتخاذ القرار. وهنا لربما
1: الساكنه ستكون لها القدره على ان تحاسب من هم في الجهه، مسؤولي الجهه وليس المركز.
0: بطبيعه الحال هنا كنفرقوا بين جوج ديال المستويات دائما، بين مستوى المنتخب في المجالس الجهوية واللي يفترض على أن الساكنة تواكب عمل المجالس لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الجهوي. انتخابات دائما كل 5 سنوات لتتبع الحصيلة الانتخابية، لتتبع يعني عمل هذا المنتخب، وبالتالي راه كاين انتخابات والنخب يعبر عن رأيه. على المستوى لا تمركز، فهنا الإدارة يجب أن يعني تفتح واحد الأفق ديال رقابة، واحد الآليات يمكن تكون رقابة ناعمة على عمل هذه الموارد البشرية. لكن من المهم أن المركز يفتح واحد الورش كبير ديال التكوين ديال الموارد البشرية في مجال لا مركزية ولا تمركز،
1: أن نعد أطر بهذه العقلية لا تعيق التنمية في الجهات،
0: أن نعد أطر تفهم جوهر لا تمركز.
1: طيب الأستاذ محمد الغالي التحق بنا، عذرا الأستاذ زكريا، إنصافا له فقط أترك الدقيقة الأخيرة للأستاذ محمد الغالي، لم يسعفك الخط، تفضل أستاذي.
2: نعم الأخت فرحانة، بخصوص هذه المسألة المتعلقة بالعقلية، هذه مسألة كيخص التوظيف ديال ذاك الشخص في ذاك المكان، خص كله دراسة إلى أي حد فعلا فهو يحترم هذه المعايير التي نتكلم ونتحدث عنها، لأن العقلية هي معطى طبيعي في الإنسان ولكن يخضع للتمرين. هذا التمرين إلى أي حد يفهم فلسفة الدولة، يفهم أهداف الدولة، لأن بعض الأحيان راه كنلقاو مسؤول أن الهدف دياله هو تحقيق أمور دياله هو خاصة، ما عندوش ذاك المعيار.
1: ولكن ما نشهده اليوم من التنمية وما نسعى إليه من تحقيق المزيد من هذه التنمية يتطلب أطرا وكوادر بشرية تساير هذا التوجه
2: الموضوعي باش أنه يتعامل مع ربنا. راه الكفاءة بعدا، راه كاين اللي عنده تبارك الله الطاقات والمعلومات، ولكن على مستوى الإدارة والتدبير. نعم
1: الأستاذ محمد غالي، سمعت كلامي، نحتاج إلى أطر كفأة بكل ما تحمل كلمة من معنى.
2: نعم، والاستقامة، لأن ملي كنرجعوا للقوانين راه تقول لك الكفاءة والاستقامة، راه ماشي غير الكفاءة بعدا، الكفاءة والاستقامة والتخصص، وهذه كلها هي أمور بطبيعة الحال إلى الجماعات كيمكن تعطينا هذاك البروفيل أو هذه السحنة اللي فعلا غادي تكون قادة باش.
1: شكرا جزيلا لك، للأسف شديد التغذية رديئة معك الأستاذ محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة الصراغرة. ممتنين لمشاركتك، ممتنين أيضا للأستاذ زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية. يا أهلا ومرحبا أستاذ زكريا.
0: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة.
1: شكرا لكم أستاذ المستمعين، غدا حديث آخر يجمعنا، فابقوا برفقتنا.
3: h30 sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Alicia Mihami. À la une ce mardi, le futur gouvernement marocain se précise. C'est une coalition de centre-gauche qui voit le jour avec l'alliance entre le PAM, l'Istiklal, l'USFP et le PPS. Un expert nous dira pourquoi la chef du futur gouvernement a fait le choix d'écarter le RNI. Cette coalition, elle rappelle des souvenirs puisque c'est une nouvelle version de la Koutla qui s'apprête à gouverner le pays. Nous reviendrons sur les origines de cette alliance historique qui fait son retour sur la scène politique marocaine. Puis c'est officiel, le roi Felipe VI et son épouse ont entamé leur visite controversée à Septa, un déplacement qui se déroule sur fond de tension après la crise migratoire de cet été. L'escalade militaire entre les Houthis du Yémen et l'Arabie Saoudite se poursuit. Une situation de plus en plus difficile à tenir pour Riyad, qui reconnaît être mise à l'épreuve. Un spécialiste nous dira pourquoi cette reprise du conflit nuit à l'image du président.

0: الكريمة، يعدها ويقدمها شكر البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
2: كاميرا ريدي اند اكشن.
3: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
4: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
5: في المغرب الطقس بعد ظهر يوم الثلاثاء مشمس بالمناطق الممتدة شرق خط شفشاون زاغورة وكذلك بجهة السمارة، غائم جزئيا ببقية ربوع المملكة. الحرارة في العشرينات مئوية بكافة المناطق، 25 درجة تسجل بالدار البيضاء، 26 بكل من الرباط الراشيدية والداخلة، 28 تسجل بفاس، 29 درجة بكل من طنجة الصويرة وأكادير، 31 درجة بمراكش و33 بالسمارة. في طقس عواصم شمال إفريقيا بالقاهرة، السحب متفرقة مع حرارة تصل إلى 32 درجة، السماء مشمسة في نواكشوط مع حرارة مرتفعة تصل إلى 36 درجة مئوية، بطرابلس السماء زرقاء صافية والحرارة في حدود 27 درجة، وبالجزائر الطقس مشمس أغلب الفترات والمحرار يشير إلى 24 درجة مئوية. في أحوال السماء ببعض كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس الأجواء ماطرة مع حرارة في حدود 23 درجة، الحال كذلك في بروكسل مع درجة حرارة تصل إلى 20، الطقس مشمس في مدريد وروما مع حرارة تسجل 28 و23 درجة على التوالي، في إسطنبول الطقس ماطر والمحرار يسجل 21 درجة، بنيويورك الطقس غائم جزئيا والحرارة تسجل 22 درجة، في طوكيو السحب متفرقة والحرارة تسجل 26 درجة. ببعض مدن وعواصم المشرق العربي، الطقس مشمس في مكة المكرمة بدرجة حرارة مرتفعة تصل إلى 38 درجة، 38 درجة تسجل كذلك ببغداد مع أجواء بسحب متفرقة، الطقس غائم جزئيا في دمشق والحرارة تسجل 28 درجة مئوية.
4: باستديوهاتنا تمام منتصف النهار، نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء، تفاصيلها كلها معك إبراهيم الغربي. أهلا ومرحبا أستاذ إبراهيم.
6: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب بعد انتخابات 23 من سبتمبر التشريعية وما أفرزته من نتائج، الإعلان عن تشكيل أغلبية حكومية مكونة من 4 أحزاب، الأصالة والمعاصرة متصدر النتائج، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية أحزاب الكتلة الديمقراطية السابقة. ومجلس النواب المنبثق عن انتخابات 23 من سبتمبر ينتخب اليوم رئيسه. العائلة الإسبانية الملك فيليب السادس

0: في الميدان الرياضي كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026، المنتخب المغربي حامل اللقب يستهل مشواره في دور المجموعات بفوز على المنتخب الجزائري برباعية نظيفة. حكومة جديدة في المغرب بعد انتخابات 23 سبتمبر، بعد المشاورات السياسية التي أجرتها رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري مع الأحزاب الممثلة بالبرلمان، تم التوافق على أغلبية حكومية تتكون من 4 أحزاب، الأصالة والمعاصرة متصدر نتائج الانتخابات، وأحزاب الكتلة الديمقراطية السابقة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بلاغ الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية 4 ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم اعتماده في أسرع الأجال. معنا مباشرة من الرباط مراسلنا عادل الزبيري. مرحبا عادل.
1: مرحبا إبراهيم، ومرحبا بكل المستمعين الأفاضل في كل مكان.
0: إذن تشكلت أغلبية حكومية من 4 أحزاب تتوافر على 207 مقاعد في مجلس النواب من أصل 395 مقعدا عادل.
1: نعم، هي حكومة جديدة جاءت بخلطة تجمع بين حزب الأصالة والمعاصرة الذي تشكل في العام 2008 ويصل لأول مرة لصدارة الانتخابات التشريعية ولرئاسة الحكومة، ولأول مرة في تاريخ المغرب امرأة ترأس الحكومة المغربية. هذا التحالف الحزبي أو الأغلبية الحكومية وفق التعبير السياسي يجمع هذا الحزب المعروف مغربيا بلقب الجرار مع 3 أحزاب لعبت أدوارا في الانتقال السياسي الكبير مع نهاية التسعينيات وبداية الألفية في المغرب، وحمل اسم الكتلة الديمقراطية. إذن حزب الأصالة والمعاصر يبحث عن الشرعية التاريخية وعن أحزاب لها وزن سياسي وقدرة على إدارة الحروب الإيديولوجية والسياسية في مواجهة شارع مغربي وفي مواجهة حزبان اثنان لهما قدرة على أن يعيد إلى المعارضة بحسب المراقبين في البرلمان المغربي قوتها. أتحدث هنا عن حزب العدالة والتنمية وعن كتلة تحالف اليسار الديمقراطي. لا ننسى أن هذه الحكومة مدعومة عدديا بكل من حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية. هذا التحالف أمامه رهانان اثنان كبيران الآن، هما التصريح الحكومي وبعده مباشرة مشروع قانون المالية. والآن بدأت رحلة اقتراح الأسماء. فاطمة الزهراء المنصوري بحسب مصادر ميديا طلبت 3 أسماء في كل حقيبة وزارية من الأحزاب المتحالفة، ما يعني أنها تبحث جيدا وتنقب في بروفيلات وزرائها، لأنها تعلم أنها كامرأة هي الأولى تاريخيا في المغرب، الأعين مسلطة عليها إعلاميا على منصات التواصل الاجتماعي من طرف المراقبين هنا في العاصمة المغربية الرباط. هذه الحكومة أمامها تحدي الرفع من الأجور، تخفيض الأسعار، تنزيل برنامج حزب الأصالة والمعاصر الذي كان برنامجا طموحا جدا في الأرقام الاقتصادية والاستماع إلى الشارع ونقل احتجاجات الشارع الاجتماعية ومطالب جيل زد إلى داخل الحكومة وقبة البرلمان، ما يعني أن الأيام القليلة المقبلة سوف تمر هذه الأغلبية إلى السرعة القصوى لإخراج حكومة مغربية. وهل تنجح، وهذا هو السؤال الكبير، فاطمة الزهراء المنصوري في أن تحمل معها إذا المشوار السعيد في القصر الملكي في الرباط عددا كبيرا من النساء الوزيرات لتكون فعلا حكومة نسائيا على مستوى رئاسة الحكومة وعلى مستوى الوزيرات. نعم إبراهيم.
0: شكرا عادل الزبيري، كنت مباشرة معنا من الرباط. تشكلت إذن أغلبية حكومية من 4 أحزاب، الأصالة والمعاصرة متصدر نتائج الانتخابات التشريعية 23 سبتمبر 97 مقعدا، وأحزاب الكتلة الديمقراطية السابقة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكي لتتوفر على 207 مقاعد من أصل 395 مقعدا، عدد مقاعد مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان، في حين سنجد في المعارضة حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار الذي كان يقود الحكومة السابقة وأكد أنه سيتجه إلى ممارسة معارضة قوية ومسؤولة وبناءة.

0: تابع تعليق عبد اللطيف مصدق فيه أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حوره يوسف النعماني.
1: بعد المفاوضات التي قادتها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المعينة من طرف جلالة الملك بمقتضى الفصل 47 من الدستور المغربي، وأخذ بالاعتبار بيان الأغلبية الحكومية الصادر يوم أمس، يمكن الحديث عن بروز معالم خريطة سياسية واضحة. فهناك من جهة أغلبية حكومية مريحة مشكلة من قطبين. القطب الأول يضم حزب الأصالة المعاصرة المتصدر لنتائج انتخابات 23 شتنبر 2026، وأحزاب الكتلة الديمقراطية المشكلة من الثلاثي الاتحاد الشراكة القوى الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والشراكية. في المقابل تبدو المعارضة البرلمانية مشكلة من أقطاب كبرى. هناك حزب العدالة والتنمية الذي اختار منذ البداية الاستهداف في المعارضة في بيان أصدره بشأن هذا الموقف. ثم هناك تجمع الأحرار الذي وجد نفسه مضطرا للالتحاق بالمعارضة. خريطة سياسية تؤشر لانسجام حكومي مستقبلي يحظى بدعم الأغلبية البرلمانية، أغلبية مريحة. في المقابل ستبرز معارضة قوية تمارس وظيفة منبرية أو خطابية على حد تعبير الباحث جورج لافو، في غياب تنسيق جماعي فيما بينها.
0: بعد ظهر اليوم سينتخب مجلس النواب الجديد رئيسه، وذلك تبقى لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس. العائلة الإسبانية الملك فيليب السادس وعائلته الملكة ليتيفيا حل صباح اليوم بمدينة سبتة المحتلة في زيارة مثيرة للجدل، ستتبعها أخرى غدا الأربعاء إلى مدينة مليليا المحتلة. وتأتي الزيارة في خضم أزمة الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة في عقاب موجة العبور الكبيرة وآخر شهر يوليوز الماضي، أزمة ورد تشخيص مسبباتها وآفاق علاجها في مضامين الخطاب الأخير للعاهل المغربي الملك محمد السادس في افتتاح الولاية التشريعية الجديدة للبرلمان. في المتابعة مراسلنا في مدريد محمد المدن.
2: في زيارة تقدمها السلطات الإسبانية باعتبارها تعبيرا عن دعم سكان المدينة في مواجهة تداعيات أزمة الهجرة الأخيرة، تشمل لقاءات مع السلطات المحلية وممثل المجتمع المدني قبل التوجه الأربعاء إلى مليليا. وهذه أول زيارة رسمية لفيليب السادس إلى سبتة الصليبة منذ اعتلاء العرش سنة 2014، وأول زيارة لملك إسباني منذ نوفمبر 2007 حين زار خوان كارلوس الأول المدينة برفقة الملكة صوفيا. وقد احتج المغرب آنذاك على الزيارة واستدعى سفيره في مدريد للتشاور. وقبل هذه الزيارة كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أكد أمام البرلمان المغربي أن العلاقات مع إسبانيا أحرزت تقدما مهما في مجالات متعددة بينها مكافحة الهجرة غير النظامية، وأشار إلى أن التعاون الحالي يواجه تحديات معتبرا أن نموذجه أصبح متجاوزا ويحتاج إلى تحديث. وشدد العاهل المغربي على أن الشراكة مع إسبانيا خيار سيادي التزام إرادي لا يمكن أن تكون موضوعا لأي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. كما أعلن أن المغرب سيقدم إلى شركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية ترسي توجها جديدا بهدف تعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى عوائق قانونية وقضائية تعرقل إعادة القاصرين. من مدريد محمد مدن، ميديا.
0: تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية أعلن أمس اعتراض صاروخ باليستي أطلقه المتمردون الحوثيون باتجاه الرياض في أحدث تصعيد من جانب الحوثيين المدعومين من إيران، الذين حذروا الولايات المتحدة من مساندة السعودية متوعدين برد سريع وتصعيد شامل في النزاع. وفي المقابل قال وزير الإعلام السعودي أن جميع أجهزة الدولة رفعت جاهزيتها وتعمل وفق خطط محددة للاستجابة لمختلف السيناريوهات وضمان استمرارية الأعمال والخدمات. في ضوء هذه التطورات وما تعدد مظاهر التضامن الإقليمي والدولي مع السعودية، ما هي سيناريوهات وقف العدوان الحوثي وأي دور أمريكي في هذه المرحلة؟ نستمع في ظل إطار لرامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية متحدثا من باريس ليوسف النعماني.
3: هناك زخم نعم، وهناك إدانة، لكن كيف يترجم ذلك؟ والولايات المتحدة الأمريكية مشغولة ومعنية بانتخاباتها النصفية، لذلك شهدنا أن المملكة انفتحت على إمكانية أن يكون هناك حوار مع الجانب الإيراني.

0: الملكية في كسب حالة من الهدوء حتى موعد الانتخابات. في نهاية المطاف أعتقد بأن هذا الزخم لا يؤدي ولا يتم ترجمته عمليا وعلى أرض الواقع. في نهاية المطاف لا أعتقد بأن هنالك إمكانية الاتفاق دون إيجاد تسوية شاملة للحرب بين أمريكا وإيران. من الصعب تخيل أن يعم الهدوء منطقة الشرق الأوسط.
1: رفع صندوق النقد الدولي اليوم بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وأبقى على توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل 2027 عند 3.4%، مشيرا إلى صمود في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وصدمات أخرى، فيما خفض توقعاته في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لهذه السنة في وقت تواجه دول الخليج تداعيات الحرب في المنطقة. نور الدين الحوتي.
2: آفاق الاقتصاد العالمي تتباين من منطقة إلى أخرى هذه السنة والسنة المقبلة. صندوق النقد الدولي أبقى على توقعاته للنمو العالمي لعام 27 و2000 دون تغيير عند 3.4%، تتحقق حسب تقرير الصندوق بفضل الصمود في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وصدمات أخرى، كل ذلك مع توقعات ببلوغ التضخم العالمي 4.7% عام 26 و2000 مدفوعا بالتوترات في الشرق الأوسط. عن الاقتصادات المتقدمة قال التقرير إن نموها بقي العام الحالي قويا على العموم، بلغ نسبة 2.1%، فيما حققت الاقتصادات المنخرطة في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي مثل تايوان وكوريا الجنوبية معدلات نمو أعلى. تستثنى الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم من هذه الدينامية. توقع الصندوق أن لا يتجاوز معدل نموها 4.5% هذا العام بسبب ضعف الطلب المحلي. إلى ذلك توقع الصندوق أن تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.1% العام الجاري. بالمقابل خفض الصندوق بشكل حاد توقعاته للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 26 و2000 في وقت تواجه فيه اقتصادات دول الخليج تداعيات الحرب في المنطقة. وتوقع الصندوق في تقريره انكماشا لاقتصاد المنطقة بنسبة 0.3% هذه السنة، بعدما كان قبل 6 أشهر قد توقع تحقيقه نموا نسبته 1.9%. المؤشرات الاقتصادية للمنطقة تأثرت بأداء الاقتصاد السعودي بشكل واضح، فقد توقع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3.3% هذا العام قبل أن يشهد انتعاشا في العام المقبل، علما أن توقعات المؤسسة المالية الدولية صيغت دون أن يؤخذ إغلاق مضيق هرمز بالامتداد الزمني الذي مضى فيه وقبل التصعيد الأخير بين الرياض والحوثيين. وبالنسبة لبقية الدول العربية توقع الصندوق أن تظل قادرة على الصمود نسبيا في وجه ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
1: يفتتح الاتحاد الأوروبي اليوم فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا، فيما يمثل خطوة أساسية ضمن المسار الطويل لانضمامها إلى الاتحاد. وكان البرلمان الأوكراني أقر أمس تشريعا وقعه الرئيس فلودومير زيلينسكي يضمن حقوق الأقليات القومية، مزيلا بذلك عقبة رئيسية أمام مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أخيرا في الميدان الرياضي، كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، المغرب 2026. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الجزائري برباعية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بداية قوية بحثا عن اللقب الرابع على التوالي. وليد حتي.
3: بداية مثالية للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في رحلته للدفاع عن طموحاته القارية، بعدما أمطر شباك المنتخب الجزائري برباعية نظيفة مستحقة في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكان الفوتسال المغرب 2026، في مواجهة حملت عنوان التفوق المغربي من البداية حتى خط النهاية. الضغط المغربي بدأ منذ بواكير المواجهة بهدف أول حمل توقيع يونس مكارسي قبل أن يضاعف يوسف جواد النتيجة، مانحا أسود الأطلس أفضلية مريحة مع نهاية الشوط الأول. في المشهد الثاني واصل المنتخب المغربي عزفه المنفرد محافظا على سيطرته وأفضليته وعروضه القوية ليعود يوسف يوسف جواد إلى الواجهة من جديد مسجلا هدفين إضافيين وموقعا على الهاتريك بشخصية أكدت تألقه في هذه المواجهة. نستمع في هذا الإطار لبطل المباراة يوسف جواد.
4: وأول حاجة الحمد لله على الانتصار، كنبغي نشكر جميع اللاعبين والمدرب. المباراة ما كانتش سهلة كيف ماشي الفريق الجزائري، ما كانش فريق سهل. الحمد لله المباراة دازت في أجواء رياضية.

0: سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث أصدر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم إنذارا لإخلاء موقع في العاصمة اليمنية صنعاء تمهيدا لتنفيذ عملية نوعية في ظل تصعيد الحوثيين المدعومين من إيران ضرباتهم على المملكة. التحالف أعلن أيضا اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال الرياض. عقب ذلك حذر المتمردون الحوثيون في اليمن السعودية من استهداف صنعاء مهددين برد وصفوه بالقاسي والمؤلم في الرياض. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي اليوم أن الحلف سيكيف ترتيباته الدفاعية وفقا للاحتياجات بعد استهداف الطيران المسير مجددا سفينتين تجاريتين في البحر الأسود قبالة السواحل البلغارية. رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أشار اليوم إلى استدعاء السفيرة الروسية بعد الهجومين اللذين أسفرا عن فقدان 11 شخصا. ختاما، تترأس الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي ستنظم خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر المقبل. النجمة الفرنسية راكمت إشعاعا دوليا على مر السنين وراكمت رصيدا سينمائيا غنيا. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز. هذه تمام 1:04. إلى اللقاء.
1: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation.
2: Des artistes à la suite de...
1: Le spot avec Soufiane El Khilali, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Barb. Arabe barbe. Arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida. La grâce du saut d'obstacle. La magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز ثانية.
3: موجز الثانية يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نسائل الموجز من المغرب، حيث يعقد مجلس النواب يومه الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. وأوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. يأتي ذلك غدا الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر الماضي، أغلبية تضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة المتصدرة تصدري لنتائج التشريعيات والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة أن الأحزاب السياسية الأربعة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. لا. بدأ العائل الإسباني الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا زيارة نادرة وحساسة دبلوماسيا اليوم إلى مدينة سبتة المحتلة. تأتي هذه الزيارة قبل أقل من 7 أسابيع من الانتخابات المبكرة المقررة في 29 من نوفمبر، فيما يتوقع أن تكون قضية الهجرة إحدى القضايا الرئيسية في الحملة الانتخابية. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد في خطابه خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجمعة الماضية في الشق المتعلق بالعلاقة مع إسبانيا خصوصا في ملف الهجرة أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث أصدر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم إنذارا لإخلاء موقع في العاصمة اليمنية صنعاء تمهيدا لتنفيذ عملية نوعية في ظل تصعيد الحوثيين المدعومين من إيران ضرباتهم على المملكة. التحالف أعلن أيضا اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال العاصمة الرياض. عقب ذلك حذر المتمردون الحوثيون في اليمن السعودية من استهداف صنعاء مهددين برد قاس ومؤلم في الرياض، محددين 3 أهداف وهي مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار ومصفات الرياض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران، مضيفا أن لديهما الكثير لتخسره. ويوجه الرئيس ترامب ضغوطا على خلفية تقارير تفيد بأن جهات صينية وروسية زودت

0: إيران بمعلومات استخباراتية لشن هجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. إلى فرنسا الآن، حيث انطلقت اليوم موجة احتجاجات جديدة للطلاب وسط الحراك الرامي لتحسين الظروف التعليمية في ظل مخاوف السلطات والمشاركين من اندلاع المزيد من أعمال العنف. وتشارك في هذه الاحتجاجات الناشطة السويدية غريتا ثومبورغ التي اشتهرت في سن المراهقة بإضرابات مدرسية للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخي. أعلنت وزارة النفط النيجيرية أن تسرب النفط الخام والغاز الذي وقع في أواخر شتنبر الماضي بموقع نفطي شمال شرق النيجر تسبب في حادث بيئي بالغ الخطورة لم يتم بعد السيطرة على تداعياته بشكل كامل. وحسب الوزارة، فإن هذا الحادث الذي يعد الأول من نوعه في البلاد تميز بتطير كميات ضخمة من النفط الخام والغاز على ارتفاع تجاوز 10 أمتار، ما أدى إلى تلوث كبير في محيط الموقع. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04 لحظات، وتتابعون اقتصاد للجميع مع أسماء بشري. إلى اللقاء.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11:00 على ميديا.
3: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، حلقة اليوم تتناول ملامح اقتصاد المغرب بعد الخطاب الملكي الأخير.
4: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
3: في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، معالم مرحلة جديدة برزت من خلال دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، خاصة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. أولويات تتجاوز التدبير الظرفي للتحديات الاقتصادية لتطرح سؤال النموذج الاقتصادي الذي يسعى المغرب إلى ترسيخه. كيف يمكن الانتقال من اقتصاد يواجه المخاطر إلى اقتصاد يمتلك أدوات استباقها؟ وكيف تتحول السيادة الاقتصادية من توجه استراتيجي إلى قدرة فعلية على الإنتاج وخلق القيمة وحماية القدرة الشرائية وتعزيز استقلالية القرار الوطني؟ هذا ما ستتناوله حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع مع الأستاذ علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
4: رقم في الاقتصاد.
3: أزيد من 515 مليار درهم هو حجم الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب إلى غاية 2 أكتوبر من السنة الحالية. احتياطات المغرب من العملة الصعبة سجلت ارتفاعا بنسبة 1.8% خلال أسبوع واحد، وبنسبة 23% على أساس سنوي وفق معطيات بنك المغرب. في المقابل، سجل الدرهم تراجعا أمام العملات الرئيسية بانخفاض بلغ 1.47% مقابل الأورو و 2.95% أمام الدولار خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 7 أكتوبر الجاري. على مستوى السوق النقدية، وصل بنك المغرب ضخ السيولة في القطاع البنكي بمتوسط تدخلات يومية بلغ أزيد من 155 مليار درهم، فيما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%. ارتفاع الاحتياطات وتراجع الدرهم واستمرار ضخ السيولة، 3 مؤشرات ترسم ملامح المشهد النقدي في المغرب خلال الفترة الحالية.
4: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
3: ومن المشهد النقدي إلى المشهد الاقتصادي المغربي، في عدد اليوم نقرأ ملامح اقتصاد المغرب في ضوء التوجيهات الملكية، ونناقش رهانات المرحلة المقبلة وشروط تحويل هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة على الاقتصاد والمقاولة والمواطن. معنا الأستاذ علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي. أستاذ الغنبوري، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا
3: أستاذ الغنبوري. إذن حين يجمع الخطاب الملكي بين الأمن المائي والطاقي والغذائي وتأمين

0: أيضا توريد المواد الأساسية وتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية. هل يمكن القول أننا اليوم أمام مرحلة أو تحول في فلسفة السياسة الاقتصادية المغربية من منطق تدبير الندرة والصدمات إلى منطق بناء الاستقلالية الاقتصادية؟
1: أكيد. أولا أعتقد أن جلالة الملك كان واضح فيما يتعلق بالخطاب الملكي الافتتاحي في رسم المعالم ديال المرحلة المقبلة، سواء في الشق الاقتصادي ولا كذلك في الشق اللي هو التنموي، باعتبار ترابط بين ما هو اقتصادي وبين ما هو تنموي. جلالة الملك دعا إلى سياسات جديدة واستراتيجيات جديدة في مجالات اللي هي متعددة، مجال ديال الأمن المائي، مجال ديال الأمن الغذائي، الأمن الطاقي، فيما يتعلق كذلك بالذكاء الاصطناعي، انتقال رقمي، وكذلك فيما يتعلق بتعزيز انتقال أو الارتقاء بالمنظومة الصناعية في المغرب. علاش؟ لأنه اليوم يجب أن نمر إلى مرحلة أعلى، إلى مرحلة أكبر فيما يتعلق بمنظومتنا التنموية. صحيح أن منظومتنا التنموية اليوم هي تحقق مكتسبات، هو اللي ذكر به جلالة الملك، لأن الإطار الاستراتيجي ديال التنمية اليوم في المغرب هو إطار صحيح، هو رؤية اللي هي صحيحة، رؤية اللي هي جادة، رؤية اللي بدينا كنشوفوا مكتسبات ديالها. ولكن اليوم يجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة أعلى ومرحلة أكثر، اللي نتملكوا فيها اليوم الأدوات ديال المجموعة ديال المجالات اللي هي مؤثرة في الاقتصاد بشكل عام، وخاصة الاقتصاد المغربي. يعني اللي تنتكلموا مثلا على الأمن الطاقي، خصنا نعرفوا بأن اليوم عندنا فاتورة الطاقية اللي هي ضخمة، اللي كتقدر توصل لنا 16 مليار ديال الدولار كما حصل في سنة 2022، وكما غيحصل هاد السنة إلا ما كانتش أعلى. بالتالي 16 مليار ديال الدولار هي تقلص مجموعة من الهوامش الاقتصادية، تحد من القدرة على التطور الاقتصادي. بالتالي آل الأوان أن المغرب اليوم يسرع الخطوات فيما يتعلق بالانتقال الطاقي وتملك الوسائل ديال السيادة الطاقية. نفس الشيء بالنسبة للأمن الغذائي. اليوم في ظل واحد العالم اللي هو متقلب، واحد العالم اللي فيه اليوم صراعات جيوسياسية اللي هي منتشرة ومتعددة، المغرب اليوم خصو يكون عنده الأدوات والميكانيزمات الحقيقية باش يكون قادر أنه يحقق واحد الأمن غذائي. نفس الشكل بالنسبة للصناعة، اليوم الصناعة ما بقاش من المقبول أننا بقاو في 15% ديال المساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ديالنا، خصنا يكون عندنا نسبة أعلى، لأنه اليوم التنمية اليوم مرتبطة بالنمو، مرتبطة بالقدرة على خلق فرص ديال الشغل، مرتبطة كذلك بخلق القيمة المضافة. اليوم التوجهات اللي ممكن يمشي فيها المغرب هي توجهات صناعية. صحيح أن المغرب اليوم عنده اليوم مكتسبات صناعية في مجالات متعددة بحال السيارات الطائرات، ولكن هذا ما كيعنيش أن اليوم خصنا إيقاع أعلى، خصنا مجالات أخرى اللي يمكن أنه نزيدوا في الإيقاع ديال الصناعة وفي الإيقاع ديال مساهمة الصناعة، سواء في الناتج الداخلي الخام أو لا كذلك في خلق فرص الشغل وفي القيمة المضافة.
0: وهذا الإيقاع العالي أستاذ الغنبوري يتطلب أيضا أدوات عالية. عندما نتحدث عن الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، هي رهانات مكلفة ومتداخلة أيضا في نفس الوقت. يعني كيف سيرتب المغرب أولوياته؟ كيف يمكن بناء نعم تفضل.
1: أكيد أنا أعتقد أن كما قلت هي أولويات بالنسبة للمغرب، ولكن في نفس الوقت هي نقاط ضعف بالنسبة للمغرب. لأن ملي تنتكلموا اليوم على فاتورة طاقية اللي كتجاوز 16 مليار ديال الدولار، هذه نقطة ضعف بالنسبة للمغرب، كترهن الاقتصاد المغربي للأوضاع في الخارج. حنا شفنا هذا الشيء اليوم، السعر ديال المواد ديال المحروقات فين كيوصل. الاقتصاد المغربي ولا مرتهن بشكل كبير لما يقع من صراع جيوسياسية اللي ترخي بظلالها بشكل كبير على الإيقاع الاقتصادي، على القدرة الشرائية ديال المواطنين، على على على الوضع الاجتماعي بصفة عامة، باعتبار الترابط بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي. وبالتالي اليوم المغرب الأوان أنه يحقق واحد القفزة نوعية فيما يتعلق بالملف ديال الطاقة، خاصة أن المغرب اليوم عنده توجهات واضحة فيما يتعلق بانتقال الطاقة، يخص تسريع ديالها بشكل كبير لتملك الوسائل اللي تعطي واحد الأمن طاقي. نفس الشيء بالنسبة للماء، اليوم خصنا نعرفوا بأن من بين الإشكاليات الاقتصادية الكبيرة اللي كاين عندنا في المغرب هو الملف ديال الماء، لأن المغرب اليوم يصنف واحد الخانة حمراء ديال المتغيرات المناخية، وبالتالي مسألة الجفاف ولات مسألة بنيوية. يمكن يكون عندنا واحد السنة ممطرة، ولكن يمكننا ندوزوا واحد 7 سنين في إطار الجفاف.

فهو هادشي اللي وقعنا فيه. بالتالي اليوم المغرب خصو اليوم عنده مخطط الوطني للماء، عنده اليوم واحد مجموعة رؤية واضحة فيما يتعلق بتدبير هذا الملف ديال الماء. بالتالي اليوم تيخصنا واحد التسريع، تيخصنا واحد الشجاعة، خصنا نخرجوا

0: صاعده ما عندهاش مقومات ديال الامتلاك الادوات ديال ديال ديال الامن الطاقي، ما يمكنناش نتحدثوا على دوله صاعده وحنا باقي عندنا اشكاليات مرتبطه بالماء، ما يمكنناش نتكلموا على دوله صاعده وحنا عندنا واحد العداد ديال الاشكاليات الكبرى اللي باقا كتحد من قدرتنا. وبالتالي اليوم الرؤيه الملكيه من خلال الخطاب الملكي كانت واضحه، اليوم يجب ان نتملك الايقاع ديال الاستدامه ديال النموذج التنموي ديالنا. التملك ديال الادوات ديال الاستدامه ديال النموذج ديالنا تتمر بشكل اساسي عبر القطاعات اللي تكلم عليها صاحب الجلاله. اليوم الذكاء الاصطناعي، اليوم الذكاء الاصطناعي اصبح امر واقع ماشي غير في الاقتصاد المغربي ولا في الاقتصاد العالمي. ما يمكنناش ما تكونش عندنا ادوات ديال تملك السياده فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ونبقاو اليوم في واحد التبعيه اللي هي مطلقه للخارج. وبالتالي اعتقد انه اليوم الرؤيه الملكيه واضحه، اليوم احنا عندنا نموذج تنموي نحقق امتيازات نحقق مكتسبات، ولكن يجب ترصيد هذه المكتسبات، يجب ضمان استدامة هذه المكتسبات، يجب أن ننتقل إلى مرحلة أعلى فيما يتعلق بالتنمية في المغرب، هو ضمان استدامة التنمية من خلال تملك الوسائل ديال هذه المجالات اللي تحدث عليهم صاحب الجلالة.
1: كذلك أستاذ الغنبوري، من التحديات ربما يعني الموسوم بها الاقتصاد المغربي أن الواقع والمشهد العالمي اليوم أيضا موسوم بمجموعة من التحولات، بمجموعة من الأزمات التي يعني كشفت أن الحال أو الواقع يتطلب المزيد كما أشرت من الجرأة من الشجاعة للفاعل السياسي. هل هذا فعلا ما يتطلبه أم تتطلب ما ينقص المرحلة المقبلة برأيك؟
0: أكيد أعتقد أن هناك واحد نوع من التردد في واحد مجموعة ديال الاستراتيجيات، خاصة فيما يتعلق استراتيجية الانتقال الطاقي، لأن عانينا امتيازات خصنا نعرفوا واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، هو أغلب الإشكاليات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية اللي عرفوا المغرب في التاريخ ديالو كان السبب ديالهم جوج ديال الأشياء، الطاقة، ملف الطاقة وملف الماء. وخير دليل على ذلك هو الأزمة ديال 81، هو الأزمة اللي عرف من خلالها المغرب لو بلون داجوستمون ستركتور، السياسة التقويم الهيكلي اللي فرضها صندوق النقد الدولي على المغرب، كانت بسبب الجفاف وبسبب ارتفاع ديال ديال ديال ديال المنتجات البترولية على مستوى العالم بعد الحرب ديال 73. وبالتالي المغرب اليوم عاش واحد المجموعة ديال الأزمات اللي مرتبطة بهذه الإشكاليات. نفس الشيء بالنسبة ل 2008، نفس الشيء بالنسبة للأزمة الأوكرانية الروسية، بنفس الشيء بالنسبة لمضيق هرمز. بالتالي اليوم ما تيتمكنش لينا نبقاو في هذا المنطق ونبقاو في واحد المنطقة رمادية ديال التردد. اليوم المغرب خصو يحسم واحد المجموعة ديال الاختيارات ديالو فيما يتعلق بالانتقال الطاقي، فيما يتعلق كذلك بالبنية التحتية ديالو المخصصة للمحروقات. ما يمكنناش اليوم نبقاو احنا ما عندنا حتى اليوم تبنية ديال الاستقبال ديال الغاز المسال ومعالجة الغاز المسال. ما يمكنناش نبقاو اليوم بدون مصفات ديال تكرير البترول، ما يمكنناش اليوم نبقاو بدون وسائل حقيقية اللي تضمن لنا أمن طاقي في المغرب. اليوم يجب أن نقطع مع مرحلة التردد. تنقول التردد علاش؟ لأن اليوم المغرب عنده استراتيجيات، المغرب اليوم على الأفق الاستراتيجي تفهم جيدا وعنده وعي حقيقي فيما يتعلق بالإشكاليات ديالو. وبالتالي اليوم ما ينقص هو الخروج من منطقة التردد إلى منطقة ديال الفعل الحقيقي فيما يتعلق بهاد الملفات الاستراتيجية اللي وضعهم صاحب الجلالة. هادو اليوم تطلبوا ذكاء، تطلبوا شجاعة سياسية، كيطلبوا اليوم لحظات وطنية للحسم، ماشي فقط مطلوب من الحكومة، وإنما مطلوب من المعارضة، لأن النجاح في هاد الملفات هو نجاح ديال المغرب بأكمله، ماشي نجاح ديال الطرف على حساب طرف. بالتالي هادو ملفات وطنية يجب التعامل معهم منطق اللي هو وطني، منطق اللي يخلي لينا ننجحوا في هذا الرهان،
1: خصوصا وان المغرب لديه اليوم تجارب على جميع المستويات، سواء من خلال الازمات المتعلقه بالكوارث الطبيعيه، بالازمات العالميه، اشرت الى الحرب الروسيه الاوكرانيه، الى مضيق هرمز اليوم، الى وصولا الى ازمه الطاقه. طبعا اليوم هذه التجارب ممكن ان يستفيد منها المغرب، خصوصا وان المملكه قطعت اشواط مهمه كما اشرت على مستوى الأوراش، على مستوى الاستثمارات، على مستوى يعني وضع استراتيجيات واضحة لكل هذه التحديات.
0: أكيد أتفق معك جملة وتفصيلا. المغرب اليوم لديه من الخبرة، لديه من الإمكانيات لتحقيق النجاح في هذه الملفات الاستراتيجية، لأن المفتاح

0: حقيقي ديال التنميه وديال الرفع ديال الايقاع ديال التنميه ما يمكن له يمر الا من هاد المفاتيح اللي عطاهم صاحب الجلاله في الخطاب الاخير ديالو. اليوم ملي تندويو على ارتقاء بالمنظومه الصناعيه اليوم اصبحت ضروره تنمويه، ما بقاتش اختيار، بقاتش مساله اختيار. اليوم حنا واحد البلد اللي ما يمكنناش نبقاو مستمرين في توجهات فلاحيه. اليوم حنا واحد البلد اللي خصو يكون عندنا توجهات صناعيه معلنه حنا نحقق نتائج، نحقق قصص نجاح في عدد من القطاعات الصناعية المهمة والاستراتيجية بحال صناعة السيارات، صناعة ديال الطائرات، صناعة ديال الإلكترونيك. ولكن هذا ما كيعنيش أن خصنا نرفعوا من الإيقاع ديال مساهمة الصناعة، ما يمكنناش نبقاو في 15%. اليوم يجب أن نقفز إلى أرقام أخرى تتجاوز ال 20% باش نقدروا فعلا نتحولوا لواحد بلد صاعد، وباش الإشكال الكبير اللي عندنا في المغرب هو أن التنمية ديالنا أو النمو ديالنا تيخصو يولي محسوس الاثر من طرف اكبر شريحه ممكنه من الشعب المغربي. ما بقاش المشكل اليوم في المغرب هو فقط نحقق التنميه ونحقق النمو ونحقق الثروه، ولكن هذه الثروه يجب ان تصل الى اكبر فئات ديال المجتمع على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الترابي، وهو ما ذكر به صاحب الجلاله. هو ما أكد أن التوازن الحقيقي ديال التنمية اليوم في المغرب يجب أن تلمس اجتماعيا ويجب أن تلمس كذلك من ناحية المجالية، وهادشي راه جا في الخطاب الملكي. لهذا الخطاب الملكي كان اليوم عنده واحد الرؤية متبصرة، واحد الرؤية واضحة فيما يتعلق بالتنمية، سواء الإشكالية ديالها سواء كذلك الأفق ديال التطوير ديال النموذج التنموي ديالنا من خلال التملك ديال الوسائل الحقيقية اللي تعطينا السيادة في المجالات الحيوية واللي تخلي المغرب اليوم قادر أنه يضمن استدامة النموذج التنموي ديالنا.
1: طيب أستاذ الغنبوري، المغرب اليوم مقبل على مرحلة جديدة، اليوم هذه التوجهات كيف يمكن أن نقيس نجاحها في حياة المواطن؟ ما هي المدة المحتملة حتى نقيس هذا الأثر الحقيقي والفعلي لهذه المكتسبات، ويعني إعادة مراجعة لهذه الأوراش التي أشرنا إليها وهذه الاستثمارات وهذه القصص نجاح كما وصفتها؟
0: لا أعتقد أنه اليوم مش الأمر متعلق بمدة،
1: يعني هل يتطلب الأمر وقت طويل حتى نقيس نجاح؟
0: ما يمكنناش اليوم نرهنوا الوضع الاجتماعي في المغرب بوقت طويل،
1: لكن الوضع لا يحتمل أستاذ الغنبوري.
0: المطلوب هو الآن. المطلوب هو أن الأثر الآن خصو يبان على المواطن من خلال الإجراءات اللي هي عملية ومن خلال توجهات اللي هي عملية اللي تبان الأثر ديالها، لأن هذا الشيء ما بقاش تيحتمل أنه ما بقاش تيحتمل التأجيل وما بقاش تيحتمل التأخير، وإنما اليوم تيخصنا واحد القرارات اللي تعيد التوازن المنظومة التنموية ديالنا واللي تعطيها القدرة أنه يحسوا بها جميع المواطنات والمواطنين. هذا الشيء تيكون أولا انطلاقا من القدرة على التشغيل، تصحيح للاختلالات اللي كاين عندنا في التشغيل، كذلك من خلال القدرة ديال المعالجة ديال الأسباب ديال الارتفاع ديال الأسعار والقدرة الشرائية ديال المواطن، من خلال الإجراءات اللي خصها تكون عملية سواء تدخلات ضريبية سواء كذلك تدخلات من خلال دعم القدرة الشرائية ديال المواطنين والمنتجات بطريقة وبصيغة جديدة اللي تخلي هذاك الدعم ديال الدولة يتحس به المغاربة في الفرق في جيابهم. مش يكون عندنا دعم ديال الدولة ولكن المواطن لا يحس بالفرق. اليوم تيتخصنا اليوم إجراءات اللي هي عملية، خصنا كذلك واحد الظواهر اللي هي سلبية وتؤثر على القرار وعلى الفعل التنفيذي. احنا اليوم ما خصناش يكون عندنا إشكال فيما يتعلق نقولوا بأن راه عندنا الريع، ما يمكنناش يبقى عندنا إشكال نقولوا بأن راه كاين عندنا الفساد اللي مؤسسة من مؤسسات ديال الدولة اللي عطاتنا 50 مليار ديال الدرهم بشكل سنوي اللي كتمشي في الفساد. ما يمكنناش كذلك نقولوا بأن راه ما عندناش الاحتكار. اليوم تيتخصنا واحد الفعل تنفيذي اللي يكون مستحضر لهذه الإشكاليات واللي يكون قادر أنه يكون عنده هم اجتماعي اللي يعالج لنا هذه الإشكاليات الاجتماعية. أما الاستراتيجيات اليوم اللي محتاجها التنمية في المغرب، هذه الاستراتيجية هي مكملة لهذا الفعل التنفيذي اللي عنده تدخل مباشر فيما يتعلق بإجراءات اللي هي واضحة على القدرة الشرائيه ديال المواطنين، على الاقتسام ديال الثروه، على التشغيل، على واحد المجموعه من الاشياء اللي تلامس الحياه ديال المواطنات والمواطنين، لانه غيرفع الايقاع، لانه كذلك يعطينا مناصب ديال الشغل اضافيه، وغيضمن لنا كذلك استدامه ديال النموذج التنموي ديالنا، وغيضمن لنا كذلك واحد الحمايه اكبر من التقلبات الدوليه.
1: واضح استاذ الغنبوري ان الفاتوره كبيره.
0: أكيد أن الفاتورة كبيرة، الفاتورة كبيرة، فاتورة يحس بها الجميع، حتى لأن الاختلال فيما كيكون عندك اختلالات على المستوى المنظومة الاقتصادية ديالك تتنعكس بشكل مباشر على المنظومة التنموية ككل، وأول تمظهر ديالها هو التمظهر الاجتماعي، واللي بان بشكل كبير خلال هذه المرحلة السابقة. راه ماشي ما كناش كنحققوا نمو، راه كنحققوا نمو، راه كنحققوا نجاحات، ولكن هذوك النجاحات ما كتشملش الكل، النتائج ديالها ما كتشملش الكل، كتبقى منحصره في فئات اللي هي فئات قليله جدا، وبقى عندنا اشكاليات فيما يتعلق بالشان الاجتماعي على مستوى الفقر، على مستوى القدره الشرائيه ديال المواطنين، التفاوتات الطبقيه، وكذلك بقى عندنا اشكاليات فيما يتعلق كذلك حتى المستوى المجالي. احنا عندنا الارقام ديال المندوبيه الساميه للتخطيط، 60% من الناتج الداخلي الخام تتصاوبوا لنا ثلاثة ديال الجهات فقط. عندنا كذلك تمركز ديال المشاريع الاستراتيجيه ديال المغرب في ثلاثة ديال الجهات، وبالتالي بقات عندنا التنميه منحصره في محور ديال طنجة الجديده. بالتالي اليوم هذا هو المنطق اللي تنتكلموا عليه، خصنا نخرجوا منه. هذا هو المنطق اليوم اللي خصنا نعالجوا هذه الاختلالات من خلال اليوم رؤيه واضحه، ومن خلال شجاعه سياسية، ومن خلال كذلك رغبة أكيدة في تصحيح هذه الاختلالات، اللي اليوم صاحب الجلالة أعطى خارطة الطريق الواضحة فيما يتعلق بالمنظومة التنموية ككل.
1: الخطاب الملكي أستاذ الغنبوري حدد اليوم الاتجاهات الاستراتيجية الكبرى للمرحلة المقبلة، لملامح أيضا ومستقبل الاقتصاد المغربي. اليوم إذا سألتك يعني ما هو القرار الاقتصادي الأكثر إلحاحا الذي يمكن أن يشكل نقطة تحول في تنفيذه؟
0: لا، هي قرارات اقتصادية مش قرار واحد.
1: الأكثر إلحاحا في المرحلة
0: هي كلها أكثر من إلحاحا، هي أكثر كلها أكثر من، لأن شوف من اللي تندو الاقتصاد هناك ترابط، ما يمكنش تدير إجراء واحد وهذا من خلال ذلك الإجراء تقول لي سأصحح الاختلالات.
1: لا، عندما مثلا نتحدث عن مشاكل الطاقة، مشاكل الأمن المائي، الأمن الغذائي، كلها
0: مشاكل الطاقة. نعم. مشاكل الطاقة، شنو المشكل ديال الطاقة اليوم في المغرب؟ مشكل ديال الطاقة في المغرب هو أنه مكلف على الاقتصاد المغربي. اليوم احنا عندنا عجز الميزان التجاري اللي تتجاوز 33 مليار ديال الدولار. هاد 33 مليار ديال الدولار، النصف ديالها السبب ديالو هو الفاتورة الطاقية. وبالتالي لا يمكننا نستمر في هذا الشيء، خصنا نسرعوا الخطوات ديالنا فيما يتعلق بالأمن الطاقي ديالنا، سواء على المستوى الداخلي او لا، على كذلك على مستوى ديال واحد المجموعه ديال الظواهر اللي بانت خلال الفتره الماضيه، اللي اليوم اتقلت هاد المعالجه ديال هاد الملف ديال الامن الطاقي. واش اليوم
1: انا كان قصدي استاذ الغنبوري ان هذه المشاكل يعني تتوحد او تجتمع في مجموعه من الدول. بالنسبه للحاله المغربيه، ما يعني التحدي
0: الحاله المغربيه اليوم، احنا واش ممكن ندوي على امن طاقي وحنا ما عندناش مصفار ديال تكرير البترول؟ واش ممكن ندوي على امن طاقي وحنا ما عندنا التبينيه ديال استقبال الغاز المسال؟ ما يمكنش. وبالتالي اليوم إذا كاينه شي قرارات شجاعه هي في هذا الاتجاه، تيتخصنا اليوم يكون عندنا رؤيه واضحه للملف الطاقي، لان ما يمكنناش نستمروا في تدبير ديال الازمات ديال الطاقه. في كل ما كان عندنا اشكال ديال الطاقه على المستوى العالمي، سنضع ايدينا على قلوبنا، الانعكاسات ديالو بشكل مباشر على المغرب، على القدره الشرائيه. صحيح. على غلاء ديال الاسعار، على التشغيل، على كذلك الحد من الهوامش ديال الاقتصاد المغربي. ما يمكنناش نستمروا في هذا المنطق. اليوم تيتخصنا نتملكوا الادوات ديال نتجاوزوا هذه الاشكاليات، ويولي عندنا بالفعل ادوات ديال الامن الطاقي. راه هادشي اللي دوى عليه جلاله الملك بشكل واضح من خلال الخطاب ديالو. اليوم نريد تنميه مستدامه، نريد تنميه ونحافظوا على هذه المكتسبات اللي تحققوهم اليوم، تيتخصنا نتملكوا هادشي. واش اليوم ممكن انه نستمروا في منظومه اقتصاديه اللي عندنا اشكاليات فيما يتعلق بالماء؟ لا يمكن. واش يمكن لنا نستمر في منظومة اقتصادية اللي الصناعة باقا فيها 15%؟ لا يمكن. واش يمكن لنا اليوم نستمر في منظومة اقتصادية اللي ما فيهاش الذكاء الاصطناعي وما فيهاش استحضار ديال هذا الهم ديال الذكاء الاصطناعي وأدوات ديال التملك ديال السيادة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟ لا. اليوم عندنا استراتيجيات، عندنا استراتيجية المغرب الرقمية، عندنا اليوم خطوات مهمة فيما يتعلق بتعزيز هذه الإشكاليات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولكن اليوم تيخصنا واحد الإيقاع آخر، خصنا استراتيجيات كبرى اللي تضمن لنا هادشي، لأن هادشي

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
2: موجز الثالثة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهله من المغرب، حيث يعقد مجلس النواب يومه الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. وأوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال. يأتي ذلك غدا الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، أغلبية تضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة المتصدر نتائج التشريعيات والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة أن الأحزاب السياسية الأربعة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. بدأ العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والملكة ليتيسيا زيارة نادرة وحساسة دبلوماسيا اليوم إلى مدينة سبتة المحتلة. وتأتي هذه الزيارة قبل أقل من 7 أسابيع من الانتخابات المبكرة المقررة في 29 من نوفمبر، فيما يتوقع أن تكون قضية الهجرة إحدى القضايا الرئيسية في الحملة الانتخابية. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد في خطابه خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجمعة الماضية في الشق المتعلق بالعلاقات مع إسبانيا خصوصا في ملف الهجرة أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث أصدر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم إنذارا لإخلاء موقع في العاصمة اليمنية صنعاء تمهيدا لتنفيذ عملية نوعية في ظل تصعيد الحوثيين المدعومين من إيران ضرباتهم على المملكة. التحالف أعلن أيضا اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال العاصمة الرياض. عقب ذلك حذر المتمردون الحوثيون في اليمن السعودية من استهداف صنعاء مهددين برد قاس ومؤلم في الرياض، محددين 3 أهداف وهي مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار ومصفات الرياض. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي اليوم أن الحلف سيكيف ترتيباته الدفاعية وفقا للاحتياجات بعد استهداف طيران مسير مجددا 2 تجاريتين في البحر الأسود قبالة السواحل البلغارية. رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أشار اليوم إلى استدعاء سفيرة الروسية بعد الهجومين اللذين أسفرا عن فقدان 11 شخصا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران، مضيفا أن لديهما الكثير لتخسرها. ويواجه ترامب ضغوطا على خلفية تقارير تفيد بأن جهات صينية وروسية زودت إيران بمعلومات استخباراتية لشن هجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.

0: الطاقه. انطلقت في فرنسا اليوم موجة احتجاجات جديدة للطلاب وسط الحراك الرامي لتحسين الظروف التعليمية في ظل مخاوف السلطات والمشاركين من اندلاع المزيد من أعمال العنف. وتشارك في هذه الاحتجاجات الطلابية الناشطة السويدية غريتا ثومبرغ التي اشتهرت في سن المراهقة بإضرابات مدرسية للمطالبة باتخاذ الإجراءات بشأن التغير المناخي. ختاما، تترأس الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والتي ستنظم خلال الفترة من 20 إلى 28 من نوفمبر المقبل. لدى مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 3:04. لحظات، وتتابعون حياة أونلاين مع حنان سوري. إلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق.
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
4: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
3: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين. ساعة من الزمن سنحاول مواصلة الغوص في أعماق العالم الرقمي، نكتشف أسراره ونكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم تقريبا كل شيء ولا كيدوز عبر الهاتف، كنخلصوا بالتليفون، كنشريو من التليفون، كنتواصلوا مع العائلة طبعا، كنقضيو أغراضنا الإدارية، كنخزنوا الصور ديالنا والمعلومات ديالنا الشخصية في حسابات مختلفة. وسط هذا الاستعمال اليومي كان واحد الجانب اللي ما كنعطيوهش دائما الاهتمام الكافي، الحماية ديالنا في العالم الرقمي. ممكن توصلك رسالة كتقول لك باللي الطرد ديالك وصل، أو اتصال من شخص كيقدم نفسه على أنه موظف بالبنك ديالك، أو رابط كيوعدك بربح أو تخفيض مغري جدا. وممكن تتعامل مع هذه الأمور بشكل عادي بلا ما تنتبه أن خطوة صغيرة كتقدر تعرض معطياتك الشخصية أو فلوسك إلى الخطر. والمشكل دائما أو ماشي دائما هو أننا ما كنعرفوش نستعملوا التكنولوجيا، بالعكس ممكن يكون الإنسان متمكن جدا من التطبيقات والمنصات، ولكن ما كيعرفش كيفاش يتأكد من هوية اللي كيتصل ويتواصل معه، أو كيفاش يتصرف من اللي كيشك في شي رسالة مثلا، أو شنو هي المعلومات اللي ما خصوش يبارتاجيها ويشاركها نهائيا. في المغرب الحضور الرقمي كيتوسع باستمرار، وبحسب الوكالة الوطنية لتقنية المواصلات كيتجاوز عدد اشتراكات الانترنت 41 مليون اشتراك خلال الفصل الأول من سنة 2026، مع العلم أن عدد الاشتراكات ماشي هي عدد الأشخاص، لأن الشخص الواحد كيقدر يكون عنده أكثر من اشتراك واحد. هذا الرقم كيعطينا فكرة على حجم الاعتماد على الانترنت، ولكن ما كيقولش لنا بوحده واش المستخدمون واعيين بالمخاطر الرقمية ولا واش كيعرفوا كيفاش يحميوا راسهم. وحتى الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالمغرب في أفق 2030 كتعتبر باللي الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، وهنا كيبان دور ديال التوعية الرقمية، ماشي غير باش نحضروا الناس من الروابط المشبوهة، ولكن باش نعلموهم كيفاش يفكروا قبل ما يضغطوا، وكيفاش يتحقوا قبل ما يتيقوا، وكيفاش يتصرفوا ملي يوقع المشكل. لأن المواطن ما خاصوش يكون خبير في المعلومات باش يحمي راسه، ولا إني خاصو يعرف الأساسيات ويكون عنده الوعي الكافي باش ما يتحولش الاستعمال اليومي للتكنولوجيا إلى مصدر للخطر. ضيفنا اليوم اللي غادي يكون معنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين هو عبد الحي السعيدي، مهندس معلومات متخصص في التكنولوجيات الحديثة. غادي نحاولوا معاه نفهموا شنو كيعني الوعي بالأمن السيبراني في الحياة اليومية، فين كاين الخلل، وشكون خاصو يتحمل مسؤولية التوعية، واش المواطن خاصو يوعي راسه.

خصو؟ واش الأسرة خصها توعي وليداتها؟ واش المدرسة أم المؤسسات أم جهات أخرى؟ هادشي اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين. لكن طبعا ما تنساوش رادار أونلاين، الأخبار اللي كتبدأ من الشاشة ولكن كتوصل وكتأثر على حياتنا. مرحبا بكم معنا في حياة أونلاين.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم أنتم تستمعون وتتابعون لحياة أونلاين مباشرة على ميديا. وصلنا للرادار أونلاين أخبار من المغرب ومن العالم، أخبار كتهمنا كمستخدمين كأباء أمهات كصحفيين كصناع محتوى وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. فرادار أونلاين اليوم: هجوم إلكتروني يوصف ببالغ الخطورة يعطل أنظمة تبريد

مئات المتاجر في فرنسا والخسائر بالملايين. المغرب ينضم إلى شراكة أمريكية حول الذكاء الاصطناعي. ميتا تمنع إعلانات تيك توك في 7 دول وتفتح جبهة جديدة في صراع المنصات الرقمية. وكم يقضي المراهقون

0: وسيعة التعاون الدولي في هذا المجال، وأعلن عن انضمام المملكة ضمن مجموعة من 19 دولة جديدة ليرتفع عدد الدول المشاركة إلى 54 دولة وفق ما أوردته صحف محلية هذا الأسبوع. هذه المبادرة ما تقتصرش فقط على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل تشمل تعزيز البنية التحتية اللازمة لها من أشباه الموصلات ومراكز البيانات إلى الطاقة والمعادن الحيوية، فضلا عن تشجيع الاستثمار الخاص والبحث والابتكار وتكوين الكفاءات. وتعكس هذه الأولويات تحول الذكاء الاصطناعي إلى مجال تتداخل فيه التكنولوجيا مع الصناعة وأمن سلاسل الإمداد، ويتيح انضمام المغرب فرصا محتملة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز التعاون التكنولوجي وتطوير الكفاءات الوطنية، خصوصا في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي. لكن تحويل الفرص طبعا إلى مكاسب ملموسة يتطلب مشاريع تنفيذية واضحة واستثمارات فعلية ودعم مقاولات الناشئة وتوسيع التكوين المتخصص. هذه الخطوة كتجي في سياق التنافس الأمريكي الصيني على قيادة الذكاء الاصطناعي والتحكم في مقوماته الاستراتيجية، ولا يعني الانضمام وحده ضمان استثمارات أو نقل التكنولوجيا، بحيث كتوقف نتائجه على قدرة المغرب على تحويل تعاون دولي إلى خبرة محلية وحلول مبتكرة. وبذلك يتمثل الرهان المغربي في الموازنة ما بين الانفتاح على الشراكات الدولية وتعزيز السيادة الرقمية، بما يجعل الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية والابتكار، ماشي غير تكنولوجيا مستوردة.
1: رادار أونلاين.
0: إلى فرنسا، في هجوم إلكتروني وصف بأنه بالغ الخطورة عطلت أنظمة التبريد في مئات المتاجر في فرنسا، ما أدى إلى إتلاف أطنان من المواد الغذائية، وأثار الهجوم مخاوف جدية من امتلاك المهاجمين القدرة على التلاعب المباشر بمعدات حيوية وتعطيلها، بما يهدد سلامة الغذاء ويتسبب بأضرار اقتصادية. هذا الهجوم طال عددا من سلاسل متاجر التوزيع الكبرى، من بينها سلسلة انترمارشي اللي أكدت تضرر 150 متجر من متاجرها جراء الهجوم، بحيث تعرضت أنظمة التبريد في العديد من المتاجر الكبرى لهجوم إلكتروني استهدف تجهيزات متصلة بالإنترنت، وتسبب في ارتفاع درجات الحرارة داخل الثلاجات والمجمدات، وبالتالي إتلاف كميات من المواد الغذائية. في بعض الحالات وصلت درجات الحرارة داخل تجهيزات التبريد إلى حوالي 50 درجة مئوية وفق التقارير المنشورة طبعا، بما تسبب في خسائر غذائية، كما تحدثت بعض المصادر عن وقوع حرائق. صحيفة لوموند الفرنسية نقلت عن مالك انترمارشي أن القراصنة، بالإضافة إلى أنهم رفعوا درجة الحرارة ديال نظام إزالة الجليد في الثلاجات وغرف التبريد إلى 50 درجة مئوية، غيروا مدة العملية من ساعة واحدة إلى 8 ساعات بهدف تأخير انطلاق أجهزة الإنذار. تحقيقات لا تزال جارية بمشاركة الوكالة الفرنسية الأمس السيبراني والسلطات القضائية في باريس، ومن بين الفرضيات اللي كتجرى الفحص ديالها وجود ثغرات في برمجيات تدبير أنظمة التبريد، مع الإشارة إلى أن بعض الأنظمة المتضررة كانت كتستعمل برمجيات ثابتة قديمة. الخطير في هذه القضية هو أن الهجوم ما استهدفش البيانات فقط، وإنما وصل إلى معدات مادية كتأثر مباشرة على سلامة الأغذية واستمرارية النشاط التجاري. بمعنى آخر، ملي كتولي الثلاجة أو آلة الإنتاج أو نظام تدبير الطاقة متصلا بالإنترنت. الوكالة الفرنسية الأمس سيبراني رصدت ثغرة في برمجيات شركة دانفوس الدنماركية اللي كتصنع أنظمة التحكم بالتبريد. من جهتها الشركة قالت باللي أن المتاجر المتضررة كانت كتستخدم برمجيات قديمة رغم توصيات سابقة بتحديثها. يثير الحادث مخاوف من قدرة هذا النوع من الهجمات على التأثير في الأمن الغذائي الدول، كما يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على مزود تقني مشترك، بحيث يكفي وجود ثغرة واحدة لديه لتعطيل مئات المتاجر في وقت واحد. كما يثير الهجوم مخاوف من أن يتكرر السيناريو نفسه في قطاعات أخرى يقدر يكون بعدها أشد حساسية وأكثر خطورة.
1: رادار أونلاين.
0: المنافسة ما بين منصات التواصل الاجتماعي خرجت من سباق

المشاهدات والمتابعين ووصلت حتى إلى سوق الإعلانات، بحيث انتقلت المنافسة بين عملاقي التواصل الاجتماعي ميتا وتيك توك إلى مرحلة جديدة ومهمة من بعد ما قررت الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام منع منافستها الصينية من الترويج لخدماتها عبر منصاتها الإعلانية في 7 دول، في خطوة كتعكس احتدام الصراع على المستخدمين وصناع المحتوى وعائدات الإعلانات اللي أصبحت من أهم مصادر نفوذ اقتصادي لشركات التكنولوجيا الكبرى. ميتا أعلنت مؤخرا دخول قرار حيز التنفيذ الفوري في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي مصر وفي اليابان وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، بحيث يشمل حظر الإعلانات اللي كتنشرها الشركة المالكة لتيك توك بصورة مباشرة، وكذلك الحملات الإعلانية اللي كتديرها جهات أخرى وكتضمن روابط تقود المستخدمين إلى تيك توك أو خدمات أخرى تابعة للشركة الصينية بحسب ما أوردته وكالة رويترز. ميتا بررت القرار ديالها باعتبارات المنافسة التجارية وأوضحت أنها غير ملزمة بتوفير مساحات إعلانية لشركة كتسعى إلى جذب المستخدمين بعيدا عن تطبيقاتها، واعتبرت أن الامتناع عن تقديم خدمات ترويجية لمنافس مباشر ممارسة مألوفة في عالم الأعمال، مؤكدة أنها ستواصل التركيز على جودة منتجاتها وتجربة المستخدم بدلا من تسهيل انتقال الجمهور إلى منصات منافسة. هذه الخطوة كتكتسب أهمية إضافية ومهمة في مصر. علاش؟ باعتبار أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة المشمولة بالقرار، وفي ظل النمو المتسارع لسوق الإعلانات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واش فرضكم باللي أنه الإنفاق الإعلاني الرقمي في المنطقة فاق 8 مليارات دولار خلال سنة 2025، أي بزيادة سنوية قدرها حوالي 18% وفق بيانات اتحاد الإعلانات التفاعلية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اللي أشار إلى تصدر مصر الأسواق الإقليمية من حيث وتيرة النمو بنسبة فقط 23%. هذه الأرقام كتكشف حجم الرهانات الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة بالمنصات، بحيث كسجل الإنفاق على الإعلانات أو إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة نموا فقط 19% خلال العام الماضي، وما بقاش المعركة كتقتصر على جذب المتابعين، وإنما وصلت لتشمل الاستحواذ على ميزانيات المعلنين واستقطاب صناع المحتوى والتحكم في القنوات اللي كتستخدمها الشركات للوصول إلى المستهلكين. القرار طبعا بحسب القائمة المنشورة لا يشمل المغرب، لكن الخبر كيكشف كيفاش المنافسة بين المنصات كتقدر تأثر على الشركات والمعلنين وصناع المحتوى، خصوصا اللي كيعتمدوا على منصة واحدة للوصول إلى الجمهور. رادار أونلاين. شركة أوبن إي آي نشرت معطيات جديدة حول استعمال المراهقين للشات جي بي تي، وقالت باللي متوسط الاستخدام عندهم كيبقى أقل من 15 دقيقة في اليوم، وأن أقل من 2% هم اللي كيتجاوزوا 3 ساعات متواصلة مع الأداة، وهذه الأداة اللي هي أداة ديال أدوات الذكاء الاصطناعي. ولكن هذه الأرقام أثرت نقاشا، خصوصا بعد تقييم اللي نشرته منظمة كومن سينس ميديا هذا الشهر، واللي خلص إلى أن بعض إجراءات الحماية المخصصة للمراهقين باقة ماشي كافية، وطالبت المنظمة بتحسينها قبل السماح للأطفال بالاعتماد على الخدمة. المنظمة اختبرت النظام باستعمال آلاف المطالبات، وركزت على كيفية التعامل مع الحالات الحساسة، خصوصا إذا النفس واضطرابات الأكل، وعلى مدى فعالية التنبيهات وإجراءات الحماية. أوبن إي آي اعترضت على بعض جوانب منهجية التقييم، وقالت باللي الاختبارات ما كتعكش بدقة طريقة عمل نظام الحماية في جميع المجالات. إذا عندنا هنا معطيات من الشركة حول مدة الاستخدام وتقييم مستقل اللي كينتقد بعض إجراءات السلامة، وما خصناش نخلطوا ما بين الأمرين ونعتبروا متوسط الاستخدام هو دليل كافي على سلامة الأداة. القضية ماشي فقط شحال من دقيقة كيقضي المراهق مع الذكاء الاصطناعي، ولكن كذلك شنو كيسول وشنو كيتلقى من أجوبة، واش النظام قادر يتعامل بمسؤولية مع الحالات الحساسة. هذا كان رادار أونلاين اليوم، ما تمشوا فين، حياة أونلاين متواصلة إلى غاية الرابعة.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: مبروك عليك، ربحتي جائزة، دخل الرابط باش تستفد منها. أنا من البنك ديالك خاصني غير الكود اللي وصلك في التليفون باش نأكد لك العملية. صيفط لي الكود، راه ضروري، أنا صاحبك فلان أو صاحبتك فلانة. هادو ميساجات اللي ممكن يجيوك كتابة أو بالصوت أوديو. ثلاثة المواقف عادية، ثلاثة الأشخاص ممكن يثق فيهم أي واحد فينا، ولكن شكون فيهم الصادق وشكون اللي كيحاول يستغل ثقتك باش يوصل لفلوسك لحساباتك والمعلوماتك الشخصية؟ واش نقدروا نطلبوا من المواطن يكون حاضر بلا ما نعلموه كيفاش يكتشف الخطر؟ واش الأسرة والمدرسة يوجدوا أبنائنا لعالم رقمي ما فيش كل شي باين على حقيقته؟ وشنو خاص يتبدل باش تولي الحماية الرقمية ثقافة يومية ماشي غير نصائح كنسمعوها من بعد ما توقع المشكلة؟ هذا هو موضوع حياة أونلاين بعد موجز 3:30.

0: واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بينا عندكم ومرحبا بكم عندنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم تقريبا ولا كل شيء كيدوز عبر الهاتف، كنخلصوا من التليفون، كنشريو من التليفون، كنتواصلوا بالتليفون، كنقضيو أغراضنا الإدارية بالتليفون، وكنخزنوا صورنا عفوا ومعلوماتنا الشخصية في حسابات مختلفة. لكن وسط هذا الاستعمال اليومي والمتواصل للتكنولوجيا، كان واحد الجانب اللي ما كنعطيوهش دائما الاهتمام الكافي حتى كيوقع ما يوقع، اللي هو الحماية ديالنا في العالم الرقمي. سعيدة جدا أنه يكون معايا ضيفي الكريم باش نناقشوا هذا الموضوع، الأستاذ عبد الحي السعيدي اللي هو مهندس معلومات متخصص في التكنولوجيات الحديثة. مرحبا بك معايا عبد الحي.
1: مرحبا أستاذ حنان، ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعي ميدي أن راديو حلقة اليوم من حياة أونلاين، وسعيد مرة أخرى أني نكون معك.
0: مرحبا بك منورنا. طبعا شنو الفرق، ربما كأول سؤال، شنو الفرق ما بين مستخدم اللي هو قليل الخبرة التقنية ومستخدم اللي عنده وعي أمني عالي رقمي؟
1: الفرق بطريقة مباشرة نقول لك هو كيفية التعامل مع واحد الخطر إلكتروني جاه. دونك واحد كيعرف كيفاش أنه يتعامل مع هذا الخطر الرقمي، سواء كان اختراق، سواء كان الولوج لواحد المواقع ولا لواحد التطبيقات اللي ما عارفش الخطورة ديالها. والفرق ما بين واحد غير كيتصفح بطريقة عشوائية، ما عارفش فين يقدر يصفي بداك الشيء ولا فين يقدر يسالي به الأمر. دونك هذا هو الفرق الوحيد اللي كيبان لي خطير ومؤثر بطريقة كبيرة، واللي تقدر تأثر على المستخدم اللي هو احنا فينالمون، بحكم أننا ولينا كما قلتي عندنا واحد إدمان رقمي في حياتنا اليومية، سواء خاصة بالسمارت فون. دابا ولينا كل تقريبا معظم الوقت ديالنا في النهار كندوزوه كونيكتي، سواء بالتليفون ولا
0: أجهزة أخرى. وهذا هو اللي هذا هو الهدف من أنه حياة أونلاين. إحنا كلنا عندنا حياة أونفلاين وعندنا حياة أونلاين، وكنستعملوها ومتواجدين فيها بقوة، حضورنا الرقمي متواجد بقوة. بزاف ديال الناس اللي كيعتبروا أنه ملي كتهضر لهم على الأمن السيبراني، بالنسبة لهم واحد الكلمة اللي هي كبيرة بزاف، واللي هي مرتبطة بالأساس بالمؤسسات الكبيرة.
1: لا ماشي بالضرورة، هي كترتبط خاصة بالأفراد. علاش؟ حيت المؤسسات الكبيرة ولات دابا عندها واحد بين قوسين واحد وعي رقمي بالخطورة اللي قدرت تقيسها، خاصة في هاد السنتين اللي دازوا قدوم الذكاء الاصطناعي، وخاصة بالحملات ولا الهجومات اللي تعرضوا لها المؤسسات واللي ولينا كنشوفهم شحال هذه.
0: صوت الوتيرة اللي ارتفعت بزاف.
1: طيب تماما. دونك المؤسسات وخا اللي ما تقاسوش ولا عندهم واحد الخوف من انهم تهم يطيحوا في في في, في هجمات ولا اختراقات، وبين قوسين ويطيحوا تهم في الشوهة، لحقاش مجرد ما مؤسسه كتخترق كتكون واحد الاشهار اللي هو
0: سلبي،
1: شوهة رقميه بغينا نسميوها. دونك ولينا شحال هذه ان مؤسسه، سواء شركه ولا مؤسسه عموميه، انها باش توظف كفاءات ولا مواهب اللي عندها حس رقمي وحس وعندها موهبة في سيبر سيكوريتي، يعني في الأمن السيبراني، ولا عندها بغينا نقوله صحة.
0: دونك مجبر فعلا. احنا ربما ضحكنا على الشوهة رقمية، ولكن هي فعلا شوهة. علاش؟ لان تضرب كتضرب
1: في الأسهم وكتضرب في الأسهم ديال المؤسسة كاملة. دونك كتقول اللهم نريكروتيتها وبروفيل بحال وبحال وما غير مكلفة بالنسبة لهذه المؤسسات ولا لهذه الشركات. دونك ولينا كما ذكرتي في الجزء الأول من البرنامج، تهما حتى كيشوفوا ولا كيتعرضوا لواحد الاختراقات ولا واحد الهجمات الإلكترونية، عاد كيدوزوا لاكسيون. وهنا بجا الموضوع ديال اليوم اللي هو الوعي الرقمي، ولا هذا ماشي بالضرورة كيكون عند المؤسسات بل حتى الأفراد. علاش؟ حيت الأفراد الناس اللي كيحاولوا يخترقوا ولا

0: يديروا واحد عمليات ولا هجومات من اجل النصب ولا احتيال الكتروني كيستهدفوا بالدرجه الاولى الافراد. علاش؟ حيت كيكون كونتاكت ديريكت، كيكون عارف مع من كيهضر، ولا الا كانت عنده معلومات شخصيه ديال هذا الهدف هذا كيسهل عليه انه يتواصل معه، سواء بريد الكتروني سواء رقم هاتف واتساب ولا تيليجرام ديالو. دونك كيكون عارف مع من كيهضر وعنده درايه مسبقه بالهدف ديالو ولا بالضحيه. دونك فاش كيكون كيهضر مع شخص كيسهل عليه انه صح يوصل داك الشيء اللي بغا
1: ويقنعه، وربما ياثر عليه. لانك كنا شفنا في حلقه سابقه انه كاين داك العنصر ديال السرعه، العنصر ديال المفاجاه، العنصر ديال الخوف كذلك والابتزاز كذلك. وشحال من فرد كان هو سبب في انه يكون يعني هناك هجمات على مؤسسه، كيكون هو المدخل، هو داك الثغره.
0: طبيعة الحال الا كان ولا كان جزء من المؤسسه كما قلتي، وحتى في لي سيستيم دانفورماسيون ديال المؤسسات ولا لي دي اس اي لي ديريكتور ديال لي سيستيم دانفورماسيون ديال المؤسسات، اول حاجه كيسيكوريزيها هي الانترن ديالو، هي الناس اللي عنده في الشركه ولا اللي عنده في المؤسسه. دونك هذاك هو الديفي ولا التحدي ديالو الاول، وانه كيسيكوريزي هاد الناس هادو كيفاش انه يحمي راسو ولا يحمي المؤسسه ديالو بشكل داخلي، عاد كيشوف من برا. لحقاش عنصر داخلي تهو
1: فينا. هذه ربما خصنا نديروا لها حلقه منفصله عقلي على هذا الشيء عبد الحي. حلقه منفصله، لان المؤسسات شنو، لانه بزاف ديال الموظفين كيقول لك واش والمؤسسه كل 3 شهور كتطلبنا نغيروا المود باس، واش كل مره كتطلبنا يولي تدمر في صفوف بعض الموظفين، في حين ان هي داخله في السيستم ديال التامين.
0: طبيعه الحال. وهذا هو الجزء الصعيب، هذا هو الجزء الصعيب. بزاف الناس ما عارفينش، كما قلتي الناس اللي كيكونوا خدامين في شركات ما كيكونش عارف بانه هو المنفذ ولا اللي كيما
1: تقول هو الثغرة، بعد مرات هو الثغرة بقصد أو بدون طبعًا قصد. غادي نخليوها إن شاء الله في حلقة منفصلة. لكن إحنا كاملين ولينا كنطيروا دابا في سمارت فون، كلشي كيطير بالصغير بالكبير، كلشي ولا كيعرف الخصائص ديال لي زابليكاسيون، كيفاش يبدل، كيفاش يدير، كيفاش تيليشارجي، كيفاش. واش هاد الطيران وهاد الخبرة التقنية، نقولوا إحنا ماشي خبرة، وهنا المعرفة التقنية بالأدوات ديال لي سمارت فون والأجهزة الإلكترونية، كتعني بالضرورة أنه عندك وعي رقمي؟
0: ماشي عندك وعي رقمي، ولكن الاحتمال أنك تعرض لهجمات والاختراقات كيطلع، داك الاحتمال ديال أنك تكون ضحية كيطلع. في الحلقة اللي فات سولتيني بشكل مباشر، قلتي لي واش تعرضتي للاختراق، وطونكو أنك في واحد لو دومين، واحد عندك واحد الإدمان اللي هو رقمي، والنسبة ديال الساعات ولا الوقت اللي كتقضيه في انترنت ولا في سمارت فون ديالك طالع، كل ما كان هاد النسبة طالعة، فاحتمال ديال أنك تعرض الاختراق ويكون عندك كونتاكت مع مخترقين ولا نصابة ولا محتالين طالعين. دونك أنك تكتسب واحد الوعي رقمي، مفروض عليك أنك يكون عندك هاد الوعي الرقمي، كتقول طونكو أنا هذا لا، يعني الوقت اللي كتدير يقدر يجيك ليان، قدر تكون كتصفح واحد قلتي تطبيقات ولا هذا، انت ما عارفش دوك التطبيقات اون باك جراوند شنو كيديروا، واش فيهم دي سكريبت دي مالوير ولا لا، واش فيهم دي كوكيز اللي كياخذهم صاحب هاد التطبيقات ولا صاحب هاد الموقع، واش المتصفح ديالك عنده واحد التحديث كيحميك من الثغرات اللي في داك المتصفح، سواء كروم ولا فايرفوكس ولا سافاري ولا باقي المتصفحات. دونك هاد كاملين هاد العوامل كيدخلوا في انت اوطون كو متصفح ولا مستخدم نهائي لهاد التطبيقات ولا هاد الهواتف الذكيه ولا هاد المواقع، واش عارف بالخطوره ديالك لاستعمال داكشي. دونك الا كنتي هذا راه مزيان، حنا ماشي نخلعوا الناس وهذا،
1: لا احنا ماشي نخلعوا الناس، ولكن يعني انك تعرف تستعمل التكنولوجيا ما كتعنيش يعني بالضروره انك عندك واحد الوعي رقمي، لانه

0: هي اللي ربما حياتهم الشخصية كيعيا وأنه يخليوها بريفي، مي واحد النهار كتخرج له مثلا صورة ديال الزوجة ديالو ولا ديال اللي هذا اللي كان هو بالنسبة ليه دوني بيرسونيل، دونك بالنسبة ليه هو فاش كتخرج ديك المعلومة أنت كتقول وعادية،
1: ولكن
0: بالنسبة ليه تختارك، بالنسبة ليه راه كارثة ومشكل كبير في حياته. دونك حنايا باش كن فالوريزيو الحاجة ونعطيو لها قيمة ديال أن فاش كتخرج على النطاق ديال الحماية اللي أنت عطي ليها واحد التعريف بالنسبة لك.
1: وهذه نقطة، زائد أنه كنا قلنا بأنه ممكن تكون أنت غير واحد الجسر
0: باش
1: ما عندك أنت، ولكن باش يوصلوا لأشياء أخرى.
0: أرجعوا للقضية أستاذ حنان، هي لأنك خبير ولا فاهم في الدومين ولا هذا ما كيعنيش 100% غير قابل للاختراق ولا هذا. زائد واحد القضية، ربما أنت كتصفح ولا في سمارت فون ديالك ربما تختارق ولا تعطي الهاتف ديالك بواحد الطريقه اللي ما انت ما حسيتيش بها جراء دوك لي زابليكاسيون اللي كاينين في التليفون ولا شي تغرات تكتشفات في لو سيستيم كامل مثلا ديال السمارت فون ديالك، وبالتالي فانت تعرضتي للاختراق عن غير قصد، يعني ماشي السبب ديالو ماشي هو انت،
1: ماشي انت
0: ولكن لو سيستيم ديال التليفون ديالك ولا هذا هو اللي كان فيه فايل
1: وانت كنتي ضحيه
0: اكزاكتومون. يعني ماشي بالضروره انا هضرت معك على انك بصفتك انت خبير وفاهم وعندك وعي رقمي وكلشي
1: وجيتي في الطريق واخا كاين اللي غيقول لك اسيدي نتوما كتهضروا على الوعي الرقمي وداك الشيء، راه باين خصك تمشي تيليشارجي لي زابليكاسيون من المتاجر المعروفه.
0: ماشي 100% لحقاش شحال هادي كنتفكر جوجل بلاي النهار ديال اندرويد فاش كانوا بداو، يعني البارطاج ديال لابليكاسيون كيستغرق حتى 5 دقائق باش يعمروا السطور ديالهم. دابا الامور اللي تبدلات، ولكن علاش بدلات؟ حيت السطور واحد اللحظه عمر بلي زابليكاسيون اللي هما كنقولوا لهم خبيثين وخايبين وفيهم بزاف ديال لي فيروس، بزاف فيهم لي مالوير، وبزاف فيهم ديال لي سكريبت اللي كيتلونسا اون باك جراوند اللي ما عارفهمش اليوزر، وكيتم اختراق بين قوسين وجمع معلومات ديال الناس اللي كتانستالي هاد لي زابليكاسيون هاد.
1: يعني المتاجر ماشي دائما انها امنه،
0: ماشي 100%، وهاد لي زابليكاسيون هادو ماشي 100%. نعطيك مثال ولا ندخل معك شويه في الديتاي علاش لحقاش الى تيليشارجي، لنفترض ان تيليشارجينا ابليكاسيون المتجر فاش كتبوبليي فيه هاد لابليكاسيون هادي كي سكاني، نهضر معك
1: بحال نقولوا حنا بلاي ستور ولا اب ستور.
0: الاب ستور دابا حاليا في 2026 غنصايب ابليكاسيون غنبوبليها في الاب ستور ولا في جوجل بلاي اول جود حطيتها، ولكن ديك لابليكاسيون ديالي كتجيب واحد كنسميوهم حنا لي سيرفيس لي ويب سيرفيس، الويب سيرفيس كيجيبوهم اون اكسترن، يعني ما ماشي يفهمش لا جوجل بلاي لا ابل لا جوجل. اوكي دونك انا داك الويب سيرفيس نقدر نبدل له ليان غدا من بعد ما تبارطاجا لابليكاسيون كذا نقدر نبدل
1: ولكن هذه ماشي مسؤوليه ديال المتاجر مثلا ديال اب ستور وبلاي ستور، انه ملي كتحط انه ابليكاسيون راه خصها تكون اوكي من جميع الجوانب.
0: هو راه دارها بالنسبه ليه، هو فيريفيها، ولكن انا كنهضر لك على ثغره بين قوسين اللي يقدر الديفلوبر يديرها ولا خصنا نردو منها البال. داكشي علاش كنقول لك ديما خص تكون عندنا واحد الحمايه رقميه. مجرد السؤال ديال كان هو واش مجرد انني تيليشارجيت ابليكاسيون راني محمي؟ الجواب هو لا. عطيت مثال
1: هذا واخا هذه النقطه مهمه اللي كتحلنا دائما انت في كل مره في كل مناسبه كتعاودها وتاكد عليها. كاين الناس اللي يقول ويلي علاش كيهضر بحال هكا، انت كتقول بانه في العالم الرقمي ما كاينش امان رقمي 100%. هذا هي النقطة اللي حنا دائما
0: هو المنطلق
1: انه ما كاينش امان 100%. فانت واخا دير واخا تكون خبير واخا تكون عندك وعي رقمي عالي واخا فانت غير محمي 100%. واخا هذه نقطة مهمة. دابا حنا كنسمعوا كنقولوا خاص إذكاء الوعي الرقمي، خاص الناس يكون عندهم وعي رقمي بالمخاطر اللي تقدر تجيهم من من من من هذا العالم الرقمي، وسورتو اننا كنا عندنا سمارت فون سواء صغار ولا كبار. وهذا الوعي الرقمي كيفاش نديرو له
0: الدور ديال من دونك الدور ديال المجتمع كامل؟ فيه بزاف ديال الناس، فيه ناس الاعلام هما نتوما استاذ حنان دايوغ هادشي علاش حياه اونلاين هذا دونك خدمت
1: دايره
0: عندك براءه دونك مزيان لي راديو لي تي في مزيان هادشي كاين خص تكون عندنا دور الاسره لي بارون ناس يحدا وليداتهم فين كيدخلوا من الصغر دابا دونك حنا خص يكون عندنا واحد الوعي رقمي من الصغر فاش كنهضروا على الصغر يعني مراقبه الاباء وليداتهم فين كيدخلوا شنو كيتصفحوا شنو كيدير شكون بواحد صفه ما نقولش يوميه ولكن دوريه

0: يا يكون واحد الكونتاكت سواء ديريكت سواء انديريكت عاوتاني باش ما نخنقوش
1: من ضغطوش عليهم. هذه نقطه مهمه خصنا نمشيو كلها. انت هضرتي على الاعلام, هضرتي على المدرسه, هضرتي على الاسره وسورتو الاسره, لانه حتى قبل المدرسه راه كيكونوا الدراري كي يعني كينافيغيو في الانترنت وكونيكتي قبل حتى ما يوصلوا سن, قبل حتى ما يهضروا يتعلموا يهضروا. واخا شنو كيفاش يقدر باش الاب ولا الام يقدروا يشرحوا لوليداتهم الولد صغير كيفاش غتقول له انت راه الامن السيبراني, وخصو ديجا بعدا يكون هو الاب واعي ولا الام واعيه بالمخاطر ووعيه بالطريقه اللي غتوصل بها.
0: اول حاجه كاين نهضروا على باش نفرقوا ما بين المدرسه والاعداديه والثانويه باش نمشيو حتى اول حاجه
1: لكن بداية بالاسره.
0: اي حنا كنهضروا بدور الاسره تجاه ان الطفل ولا هذا. دونك الا كان في المدرسه فكاين دراسات بزاف اللي كيقولوا بان ما مزيانش للدري يكون عنده سمارت فون في واحد السن اللي هو صغير. وعلاش
1: ودول اللي هي منعات فعلا
0: ودايوغ الصداع اللي نايض في فرنسا راه بارمي لي كوز هما هادشي هذا. علاش؟ حيت من بين الاسباب هو الوعي الرقمي. يعني الدري صغير ما كيكونش عنده وعي رقمي والخطوره ديال انه يتعرض للاختراق وشحال من حاجه منها, زائد المسائل اللي هي مرضيه والتاثير ديال دوك لي سمارت فون في المستقبل ديال هاد الطفل هذا.
1: كاين دراسات اللي في هذا المجال.
0: انا كنهضروا على دري اللي عنده 15 16 عام ولا 14 عام.
1: واخا اسمح لي قبل نوصلوا المراهق كتقصد انت المراهق والتلميذ والطالب حنا غاديين. واخا قبل طفل ما عندوش وعي رقمي نقدروا مثلا كحل اننا نتيليشارجيو حنا
0: كاين لي مود دونفون, كاين مود اونفون, كاين مثلا انت كنتي غادي تعطيه انه هذا كاين مود اونفون. مود اونفون كيكون فيه
1: كونترول بارونتال.
0: كونترول بارونتال كتشوف انت عندك كيفاش كيدير المواقع اللي كيزورها, شنو كيدير تما, الالعاب اللي عنده, شنو واش كيشوف اعلانات ولا ما كيشوفهاش. المحتوى كيكون كونترولي بار لي بارون. دونك هذه مزيانه الا كانت بواحد واحد الوتيره اللي تكون صغيره. حنا كنهضروا على المراهق ولا الدري اللي عنده عارفش كيدير بين قوسين. دونك هنايا فين كتكمل
1: عارفش كيدير وما عارفش شنو يقدر يدير.
0: يعني زعما راه عارف يدو التليفون, عارف سمارت فون, عارف فين كيبرك. دونك هذا ربما الكونترول ديالو الوعي اللي خصو يكون عنده خصو يكون مضوبل على واحد كبير وعارف. زائد الدور ديال الجامعات, انا اللي بغيت نهضر عليها ديال ماشي الجامعات ولكن لي سيستيم ديال الدراسه التعليم ديالنا, خاص يكون عندنا دي موديول ديال هادشي هذا. دونك لي موديول اللي كاينين اش نقول لك, حنا كنا كنقراو كانت عندنا ساعه د لانفورماتيك واقيلا في الليسي بار 15 جوغ. دونك نص ساعه في السيمانه. دونك حنا راه ولينا دابا حنا كنهضروا في زمان رقمي ولا حنا هضرنا ما نعرفش
1: شحال من تقراو الحمايه الامن الرقمي.
0: لا حنا كنهضر زعما
1: التعامل مع التكنولوجيا ومع المعلومات
0: وورد وكتشوف اكسل وكذا. دابا ولكن حنايا حنا كنهضروا على
1: ديفلوبمون متجاوزه
0: اصبحت اكزاكتومون. دونك حنايا خصنا حتى وزاره ما كرهناش الوزير المقبل ديال التعليم يكون كيسمعنا وياخذ بعين الاعتبار هذا الشيء هذا. علاش؟ لحقاش دابا حنا في 2026 خصنا دي موديول ديال الحمايه الرقميه, خصنا دي موديول ديال سيبر سيكيوريتي, خصنا شباب اللي قريوا هاد لي موديول هادو, خصنا الناس اللي كتعرف في لو دومين اللي تاخذ بزمام الامور. الرقمنه دابا في 2026 راه مزيانه للبلاد والديفلوبمون للبلاد راهين بضبط هاد الامور هادي, وراهين كذلك خارجيا بضبط امور اللي هي داخليا.
1: وكيفيه التوظيف
0: طبيعه الحال ولينا
1: واحد النقطه مهمه ربما نزيدوها بما تعطي انت رساله لوزير التعليم المقبل او وزيره التعليم المقبله مازال ما تشكلاش الحكومه. كذلك دي موديول او ربما لتعزيز المهارات الرقميه
0: طبيعه الحال. شوف كنهضر بصفه عامه, ماشي بضروره الوعي القضيه ديال الحمايه الرقميه ولا هذا, ولكن الرقمنه جنرال. ولكن في نفس السياق حنا جبت القضيه ديال خارجيا وكذا, حتى صوره البلاد ربما تقاس بالهجمات اللي ولينا كنشوفوا على المؤسسات العموميه, وماشي كلشي كيبغيك راه. دونك انت يا راك فلاسيبل ديال بزاف ديال الناس. دونك خاصك تكون وعندك عندك ناس اللي مسلحه وقادره انها انا
1: صح, لان الحروب القادمه هي حروب رقميه 100% حملات التحسيز كيفاش خصها تكون بالنسبه لك انت, يعني حتى الطريقه ديال ديال ديال التحسيس خصها تكون تتماشى مع
0: وي شوف
1: على الوقت كيف ما يقال.
0: شوف

0: احنا ديما احنا كنحاولوا اننا ربما نهضروا احنا في حياه اونلاين شي مره كنهزوا الريسم وكنخلعوا ماشي كنخلعوا بنادم ولكن كنحاولوا شو اللهم نخلعك وتولي عندك ثقافه الوعي الرقمي وتكون مستعد لانك ما تضغط على رابط ما عارفوش كتفكر فيه ثلاثه ولا اربعه المرات حسن ما انك ما نكذب عليك ونهضر معك بواحد اللغه اللي هي بسيطه وجاك ليان تبارك عليه دونك هذا هو الهدف وهذا هو لوبجيكتيف فينال ديالنا
1: الهدف ماشي هو اننا نخلعوكم وانما كنبين لكم مدى خطوره الوضع
0: اكزاكتومون ولا عندك واحد الوعي رقمي ولا هذا دونك نتايا كتولي عندك واحد الثقه في النفس باش تخليك افونسي في العالم الرقمي بصفه عامه علاش حيت احنا هضرنا عليها يعني ولا كل شيء اونلاين ولا كل شيء اذا تبغي تعمر باسبور تقول تقلب على اللي عمرك عافاك عمر علاش حيت ولات عندك فوبيا من ما هو رقمي علاش ولات عندك فوبيا من ما هو رقمي حيت تعرضتي لواحد الحاجه اللي ما خلاتك حياتك كامله ما غاديش تنساها دونك حنايا باش ما نطيحوش في هاد الفوبيا وهذا كنقولوا ان تولي يولي عندك حس رقمي
1: باش تسهل وجودك على في العالم الرقمي لانه واخا يكون عندك فوبيا لجينا الصراحه واخا يكون عندك فوبيا الان راه يمكنلكش انت ترفض التكنولوجيا ولا ما تتعاملش في العالم الرقمي لاننا كنخاف
0: فينا المغادي فيك
1: في العالم الرقمي خاصك تكون حاضر وتعرف كيفاش واخا الا انت عطينا لك مثلا انت سيدي هو المسؤول انا عينتك نصبتك انت مسؤول على كل ما هو مرتبط بإذكاء الوعي الرقمي بالنسبه للشباب
0: شوف
1: باش تبدا
0: شوف الشباب هو اسهل فئه اقدر تهضر معها اسهل فئه ما سميوهاش حنا جين زيد والمصطلحات ديال انا كنهضرك على الشباب شوف نهضر معك على الشباب بصفه عامه بحكم تينا شاب وقريب من هذه الفئه بزاف اسهل فئة تواصل معها وتحاور معها اسهل كنسطر على اسهل هي الشباب علاش حاليا الشاب ديالنا لو وريتي حاجه لوجيك منطقيه يمشي معك
1: منطقيه يعني خاصك
0: اقنع شوف عطيه حاجه منطقيه هو يعطيك شوف هو يعطيك ما تطلبش منه هو يقول لك سير انا معاك وما يطلبش منك لا مقابل لا والو لا شي حاجه دونك الا قنعتيه وريتي له فين كاين الرباح وريتيه ما كذبتيش عليه شي علاش حنا كنهضروا على لي موديول وزير التعليم وهادشي كامل وهادشي السياسه وهذا عطيه ما تكذبش عليه ما تقولوش راه في هاد الخمس سنين الجايه حنا دخلنا في البرلمان دابا راه شنو غندير لك ما انا خمس سنين ما درتيلوش ما غيمشيش يصوت ونهار في العام الخامس تقول له لا راه صوتك هو اللي مهم وكذا دونك الفئه ديال الشباب الا ما كذبتيش عليه شوف الا ما قلتيلوش ما غندير لكش ما انا خمس سنين غندير لك ما انا 10 سنين ما انا خمس سنين غيمشي معك
1: غيعلمو
0: دونك ما تكذبش عليه ولا هذا دونك ديك المنطق وحنا كنسميه اللوجيك الا احترمتيه معك غيحترمو معك دونك هضرتي قلتي لا عطيتيني زعما المسؤوليه
1: هضرتي على التواصل لان انت هاد النقطه اللي قلتيه كامل مهم باش نرجعوا لموضوعنا مساله ديال التواصل حتى طريقه ديال التواصل خاصها تكون غاده مع
0: بطبيعه الحال شوف احنا كنهضروا على اللونغاج باش كنهضروا دابا حنا اش كنجيو مثلا في حياه اونلاين كنهضروا بواحد اللغه ديال الشباب كنهضروا بديمو تكنيك اللي غيفهموهم الشباب وتا لا قلتي له واحد الحاجه شنو هذا كيفهمك شنو كتقول وشنو غادي دير ولا هذا يقول راه عنده خصني ندير هذه وما خصنيش ندير هذه والقضيه ديال الخلعه ولا ماشي الخلعه دونك الاقناع والتواصل مهم بزاف المسؤولين فاش ما كيتواصلش راه اوتوماتيكمون كتفكر في حاجه خايبه
1: بالعكس كيخلي الفجوه واخا ما بقاش باش غتبدا
0: بالتعليم خاصة الثانوي كنهضر على الثانوي ماشي بالضرورة عطيتك مثال ديال لانفورماتيك نعطيك حتى مثال ديال اللغات انا مشوفش ما هو رقمي لغات مثلا اللغة الإنجليزية فوقاش بدينا تنقراوها
1: صافي في سانكيان عبد الحي السعيدي شكرا بزاف انك كنت معايا اليوم مهندس معلومات متخصص في التكنولوجيا الحديثة شكرا لكم بزاف مستمعينا ومتابعينا الكرام في أمان الله.
2: البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوة تبوريدا رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد.

0: السادس بالجديدة.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
2: أمين عزيماني في تقديم موجز الرابعة، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث انطلقت قبل قليل أشغال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب، ويتنافس على رئاسة المجلس كل من أحمد تويزي عن فريق الأصالة والمعاصرة ممثلا للأغلبية، وإدريس الأزامي الإدريسي عن فريق العدالة والتنمية من المعارضة. يأتي ذلك غدا الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، أغلبية تضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج تشريعياته، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة أن الأحزاب السياسية الأربعة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداد في أسرع الأجل. بالمغرب دائما، استقبل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت اليوم بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال. وبهذه المناسبة أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية، وأتاحت المحادثات التي أجراها الجانبان استعراض الجوانب المختلفة لهذا التعاون، لا سيما في مجالات الأمن والحماية المدنية وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث استهدفت السعودية اليوم منشأة نفطية غرب العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران وفق الإعلام الحوثي، وذلك بعد إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية عن هجوم وشيك على الموقع رد عليه الحوثيون بالتهديد باستهداف منشآت سعودية حيوية. الحكومة السعودية توعدت الحوثيين في بيان اليوم بعواقب بعد الاعتداءات المتكررة على مطارات المملكة، مؤكدة أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران، مضيفا أن لديهما الكثير لتخسراه. ويواجه ترامب ضغوطا على خلفية تقارير تفيد بأن جهات صينية وروسية زودت إيران بمعلومات استخباراتية لشن هجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد ماغدالينا أندرسون اليوم أن الظروف غير مواتية لتشكيل حكومة، فيما قرر رئيس البرلمان إجراء تصويت هذا الأسبوع على توليها رئاسة الحكومة، وهذا ثاني إخفاق لأندرسون في تشكيل حكومة بعد شهر من الانتخابات التشريعية التي فاز فيها معسكر اليسار بفارق ضئيل. ختاما بالخبر الفني، تترأس الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والتي ستنظم خلال الفترة من 20 إلى 28 من نوفمبر المقبل. بعد مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 4:03. بعد لحظات تتابعون برنامج لوتخ ماتش مع حكيم تميم. إلى اللقاء. May I have your attention, please? The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One. The Bryan Adams Radio Show. Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One. The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One. Midi 1, 16h, 17h, l'autre match.

0: الجائزي الأوائل في قرعة فيبغ أوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغ أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبغ أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث انطلقت عشية اليوم أشغال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب، ويتنافس على رئاسة المجلس كل من أحمد التويزي عن فريق الأصالة والمعاصرة ممثلا للأغلبية، وإدريس الأزمي الإدريسي عن فريق العدالة والتنمية من المعارضة. يأتي ذلك غدا الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، أغلبية تضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية الجديدة أن الأحزاب السياسية 4 ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و 4.2% خلال العام 2027 وفقا لأحدث التوقعات الصادرة عن المؤسسة المالية الدولية. وأفاد الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمية الصادر بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في بانكوك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 من أكتوبر الجاري، لأن مؤشرات التضخم تصل إلى 0.9% خلال العام الجاري قبل أن تشهد ارتفاعا يصل إلى 1.4% خلال العام المقبل. في الشرق الأوسط، استهدفت السعودية اليوم منشأة نفطية غرب العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران وفق الإعلام الحوثي، وذلك بعد إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية عن هجوم وشيك على الموقع. رد عليه الحوثيون بالتهديد باستهداف منشآت سعودية حيوية. الحكومة السعودية توعدت الحوثيين في بياننا اليوم بعواقب بعد الاعتداءات المتكررة على مطارات المملكة، مؤكدة أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. أكد الرئيس الصيني شي جي بينغ اليوم أن موارد إفريقيا ملك لها وحدها، معلنا استعداد بلادها لدعم قطاع التعدين في القارة السمراء، محذرا من أن يقع الأخير ضحية المنافسات الجيوسياسية. وجاءت تصريحات شي خلال اجتماع عقد في بكين مع رئيس بوتسوانا دوما بوكو الذي تضم بلاده موارد طبيعية ضخمة. ختاما، تترأس الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والتي ستنظم خلال الفترة من 20 إلى 28 من نوفمبر المقبل. وراكمت النجمة الفرنسية ذات الإشعاع الدولي على مر السنين رصيدا سينمائيا غنيا. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 5:03. إلى اللقاء.
3: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، ديس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون جاهزة بأغباك تاكتا في خلال، واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامة اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهذه الحملة وتبدلوا الأغباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابل الرقم المجاني 3858 وعطينا النيمو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية وياخذوا لك رونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش، عيطوا ل 38 58.
4: تسالي ليك الصوت في اكثر وقت محتاجه، مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب، السول ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجمه 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. Now. Brian Adams. The Brian Adams Radio

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: مساء الخير مستمعين الكرام وأهلا بكم أينما كنتم في المنازل على الطرقات لمن يقودون الآن ويستمعون إلينا. نرحب بكم في الحصاد ونراجع معكم أهم أحداث اليوم. نتابع عناوين السياسة والرياضة والاقتصاد والمناخ كذلك في مشهد متنوع ومتجدد مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز عناوين هذا الحصاد: في ضوء الإعلان عن مكونات الأغلبية الحكومية المقبلة وانتخاب رئيس مجلس النواب، إلى أي حد بدأت تتضح معالم الخريطة السياسية المغربية الجديدة سواء على مستوى الأغلبية أو المعارضة؟ الموضوع نقاربه ضمن فقرة ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. المغرب يخلد اليوم الوطني لمحو الأمية بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة وتقييم الخطط والبرامج الموجهة لتعميم التعلم. شرق أوسطيا، الجيش الإسرائيلي يحذر سكان منطقة الجليل من استعداده لتنفيذ موجة من الهجمات على جنوب لبنان. وقبل أن ننتقل إلى النشرة المغاربية، نتوقف مع مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح لنستطلع أحوال الموسم وما تحمله الأرض من جديد.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبيه الصفا، جلنا واحد في الحياة ديالنا، ما عدا في المناطق اللي في شمال الخط نادو الصويرة وفي ناحية سمارة فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يزيد شي اشتوات الخير في الأطلس الكبير ويمكن شي رعدات مشتية في الريف وفي ناحية فيقي. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في دكالة عبدة تادلة وناحية الحوز فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال ناقصة على 45% جل نواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح، ما بين 21 و28 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 23 و34 درجة في ناحية سوس، ما بين 24 و26 درجة في الريف، ما بين 24 و28 درجة في عبدة وناحية التافيلات، ما بين 26 و27 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 26 و29 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 27 و36 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و31 درجة في دكالة، ما بين 29 و31 درجة في ناحية سايس، ما بين 29 و32 درجة في ناحية تادلة، ما بين 30 و35 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و35 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في الشاوية و35 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس يمكن ما بقى وقت على توجد البلاد زراعات الخضرة بحال الخيزو واللفت والورقية مثلا اللي تيتداروا في هذا الوقت من الموسم باش يوجدوا من هنا شهر ونص ولا شهرين. لكن ما ننساوش ان هاد الزراعات كلهم تيفرحوا بزاف بالغبار الى تعطى لهم قبل ولا مع الاسمده اللي تيخصها تدفن في الارض قبل من الزريع. وهذا الشيء كله هذا هو وقته، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة باستوديواتنا بميديا، أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي.

0: النشرة المغربية أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
1: مساء الخير أيمن. مساء الخير مستمعينا الكرام ومستهل النشرة المغربية بأخبار المملكة، حيث انتخب مجلس النواب المغربي قبل قليل أحمد تويزي رئيسا للمؤسسة التشريعية في محطة جديدة ضمن مسار تنظيم العمل البرلماني وتدبير أشغال الغرفة الأولى. هذا الانتخاب يأتي في سياق سياسي يتسم بترقب انطلاق مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي وما تفرضه من مسؤوليات على رئاسة المجلس في تأطير النقاشات البرلمانية وضمان السير المنتظم للجلسات وتدبير العلاقات بين مختلف مكونات المؤسسة التشريعية.
0: كما يأتي ذلك محمد غداة الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، أغلبية تضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات، وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.
1: ولتقريبنا أكثر من أجواء هذه العملية داخل قبة البرلمان المغربي ينضم إلينا من العاصمة الرباط مباشرة الزميل عادل الزبيري مراسل ميديا. عادل مساء الخير.
2: مساء النور سي محمد ومساء النور لكل المستمعين الكرام في كل مكان. مرحبا.
1: مرحبا بك عادل. عادل، كيف مرت أجواء انتخاب رئيس البرلمان الجديد أحمد تويزي وما هو عدد الأصوات المحصل عليها بشكل دقيق إن توفرت لك هذه الأرقام من داخل قبة البرلمان؟
2: نعم، هو تصويت ماراثوني شاركت فيه جميع الكتل البرلمانية من تحالف حكومي معلن رسميا وأيضا من أحزاب من حزبي المساندة النقدية عبر برلمانيهم وأيضا من أحزاب المعارضة. أحمد التويزي النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة فاز ب220 صوتا مقابل مرشح المعارضة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة إدريس الأزمي الإدريسي ب59 صوتا، فيما 90 صوتا كانت من ضمن الملغات. وبحسب الأرقام التي توصلنا بها من رئاسة مجلس النواب الأصوات المعبر عنها بلغ 369 صوتا، فيما الأصوات الصحيحة فكانت 279. ورشح المعارضة مع كتلة حزب العدالة والتنمية صفقوا طويلا أيضا لرئيس مجلس النواب الجديد أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة. هذا هو أول تمرين يأتي مباشرة بعد تنصيب الأغلبية. الأجواء العامة كانت أجواء يعني ديمقراطية بحسب ما تابعناه في هذه الجلسة. تحالف اليسار عبر عن اعتراضه ورفضه لعدم الحديث عن أصواته التي اعتبرها أنها امتناع في التصويت، وهذا أيضا أحد السلوكيات المعروفة تاريخيا في البرلمان في التصويت بالامتناع، ما يعني أن الجلسة الآن انتهت والكل غادر القاعة في انتظار باقي التمارين المتعلقة بالتحالف الحكومي. وهنالك ترقب لاستقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس في الأيام المقبلة للحكومة المغربية الجديدة وأيضا بعدها انتخاب اللجان. نعم محمد،
1: شكرا لك. عادل زبيري مراسل ميديان كنت معنا مباشرة من داخل قبة البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط.
0: دعا المغرب اليوم بجنيف بدعم واسع ومهم من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعا قيادة المفوضية والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول مستدامة لساكنة مخيمات تندوف من خلال إعطاء الأولوية للعودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
1: هذه الدعوة جاءت على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر خلال المناقشة العامة للدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث جدد دعم المملكة للمقاربة الإصلاحية التي يتبناها المفوض السامي برهم صالح والقائم على جعل الحلول المستدامة كدعامة أساسية للعمل الإنسانية. نستمع في هذا الصدد للسفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر تحدث للزميل يوسف النعماني.
3: المداخلة كانت ذات الأهمية البالغة كون أنها تطرقت لتطبيق الحلول الدائمة فيما يتعلق بالساكنة في مخيمات تندوف في إطار قرائن المفوضية السامية للاجئين والقانون الدولي الإنساني

0: وعلى وجه الخصوص بعد اعتماد قرار المجلس الأمن التاريخي السنة الماضية 2797 المتعلق بتطبيق الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية، المداخلة ركزت على ما يستجيب أن يقام به الآن من طرف المفوضية السامية اللاجئين والمتدخلين الآخرين بإخبار الساكنة في مخيم تندوف فيما يتعلق بالخيارات المطروحة أمامهم، بمعنى الرجوع إلى الوطن الأم أو اختيارات أخرى للاندماج في البلد الذين هم يتواجدون فيه حاليا، أو اختيار أن يسيروا لدول أخرى مستعدة لاستضافتهم. عبرنا على هذا البيان مدعمون من طرف عدد كبير من الدول، ليس فقط في مداخلاتهم ولكن كذلك برسائل مكتوبة رسمية. كل هذا يتماشى مع الآن السيرورة التي انطلقت على المستوى الدولي، وعلى وجه الخصوص نحن تطرقنا لهذه المسألة من باب المبادئ الإنسانية وكذلك من باب الواجبات على المنتظم الدولي أن يضع حد لوضع هذه السكينة اللي هي محتجزة في تلك المخيمات أو بالأحرى معسكرات منذ أكثر من نصف قرن، تستخدم كورقة سياسية مع الأسف من طرف النظام الجزائري على وجه الخصوص.
1: في أخبار المملكة دائما، استقبل وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت اليوم بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي، وذكر بلاغ الوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال. وبهذه المناسبة عرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية. أتحت المحادثات التي أجرها الجانبان استعراض الجوانب المختلفة لهذا التعاون، لا سيما في مجالات الأمن والحماية المدنية وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى.
2: في أخبار منطقتنا المغاربية تحديدا في تونس، انتخبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مكتبها التنفيذي الجديد للفترة النيابية 2026-2029 خلال مؤتمرها السابع الذي انعقد يومي 10 و11 من أكتوبر الجاري بالعاصمة تونس تحت شعار الصحافة ليست جريمة، حيث تجددت خلال المؤتمر الدعوات إلى الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية الإعلام وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين.
1: المكتب الجديد سيتولى مهامه في سياق تطرح فيه تحديات تتعلق بالضمانات القانونية لممارسة العمل الصحفي، أوضاع المؤسسات الإعلامية والاستقلالية أو استقلالية القرار النقابي. كما ينتظر القيادة الجديدة العمل على توحيد الصف المهني وتحويل مخرجات المؤتمر إلى خطوات عملية تستجيب لانشغالات الصحفيين. فما أولويات المكتب التنفيذي الجديد؟ وكيف سيوازن بين الدفاع عن الحريات ومطالب الصحفيين المهنية والاجتماعية؟ راسلنا في تونس العاصمة فاتح الفالحي يسلط الضوء على أبرز التحديات والرهانات التي تواجه القيادة النقابية الجديدة في الورقة التالية.
3: تسلم المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين التونسيين مهامة، وهو مزيج من أعضاء سابقين أعيد انتخابهم وآخرون جدد نالوا شرف اختيارهم خلال أشغال المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة. مؤتمر يأتي في سياق صعب من حيث تراجع حرية الصحافة والتعبير في البلاد، يقول النقيب زياد دبار الذي أعيد انتخابه بالأغلبية.
4: وهناك جانب الحرية الصحفية الذي يشهد تراجع خطير وغير مسبوق في تاريخ الجمهورية التونسية بزج الصحفيين في السجن، بالإضافة إلى قضايا أخرى ترفع على الصحفيين. هناك أيضا خطورة مجلة الاتصالات، خطورة تطبيق قانون الإرهاب وتطبيق المجلة الجزائية على الصحفيين في قضايا الرأي.
3: أمام المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين التونسيين ملفات حارقة تتقدمها الملاحقات القضائية ضد الصحفيين زيادة على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد أن أغلقت 20 مؤسسة إعلامية أبوابها، ما رفع من نسبة البطالة في قطاع الإعلام إلى أكثر من 50%. رئيس أشغال المؤتمر مراد علالة يعدد التحديات أمام المكتب التنفيذي الجديد.
5: في المرحلة القادمة مطالب بالعمل في اتجاهين، اتجاه الدفاع عن الحريات لأنه لا يمكن ممارسة المهنة الصحفية خارج إطار الحرية، وثانيا الاهتمام بالملفات الاقتصادية والاجتماعية ووضع الصحفيين.
3: وشهد مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين تراجعا في الحضور ولم يكن الإقبال كسابقيه، ومع ذلك ينظر للمؤتمر على أنه نجاح في تحدي ظروف مهنية غير مسبوقة. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
1: في رياضة النشرة المغربية كرة القدم ومنافسة البطولة الاحترافية المغربية ينوي في قسمها الأول مباريات

0: الجولة الرابعة تتواصل اليوم بمباراتين. في المتابعة الحسن الجبري.
1: واللقاء الأول المبرمج اليوم عن الجولة الرابعة يتواصل في الأثناء بين نهضة بركان ونهضة زمامرة. اللقاء وصل دقيقته 11. فريق نهضة زمامرة متقدم خارج قواعده بهدفين لصفر. الأول جاء بنيران صديق جمال حركاس أشكن الكرة في شباك مرمى فريقه نهضة بركان في الدقيقة 5 قبل أن يضيف يونس مخلص ثاني الأهداف لنهضة زمامرة. الفريقان معا يبحثان عن أول انتصار لهما في بطولة هذا الموسم. أما ثاني لقاءات اليوم فخلالها يحل الرجاء الرياضي ضيفا على الفتح الرباطي بداية من 8 مساء. فريق النسر الأخضر يدخل اللقاء بملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط محروما من خدمات عدد من لاعبيه لأسباب مختلفة. مدربه الإسباني باكو خيميث سيكون مطالبا بقيادة الفريق لتحقيق الفوز نتيجة وأداء، خصوصا وأن الجماهير الرجاوية عبرت عن عدم رضاها حتى الآن عن المردود الفني للفريق الذي حصد 4 نقاط في ظهوره في مبارتين. أما المضيف الفتح الرباطي فسيكون مطالبا بنفض غبار التواضع الذي بدا عليه وهو الذي لم يحصد إلا نقطة واحدة في الجولات الثلاث الأولى.
0: شكرا لك الحسن الجابري. وبتقريرك ننهي النشرة المغاربية. بعد الفاصل يعود إليكم الزميل أيمن الأحمد لتتمة باقي مواد الحصاد.
2: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
4: مع بنك اوف افريكا ديمك الحل.
5: ميديا حصاد اليوم ايمن الاحمد.
6: نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، واللحظة ننتقل الى فقرة ضيف الحصاد. أفرزت المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة تحالفا رباعيا يجمع أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية في صيغة أغلبية تستند إلى التقارب السياسي المعلن بين مكوناتها، وتراهن على تشكيل حكومة منسجمة قادرة على الاستجابة لتحديات المرحلة. وفي المقابل يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها إلى المعارضة معلنا عزمه ممارسة دور قوي ومسؤول وبناء. فما طبيعة هذه الكتلة الحكومية الجديدة؟ وما مدى تماسك مكوناتها وقدرتها على إنتاج أغلبية منسجمة؟ وكيف ستتبلور ملامح المعارضة في ضوء هذا التحول؟ للإجابة عن هذه الأسئلة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ مصطفى المريني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. أستاذ المريني مرحبا بك.
7: أهلا وسهلا، مرحبا.
6: أستاذ مصطفى، الأصالة والمعاصرة تصدر الانتخابات، لكن التحالف يضم أحزابا ذات مرجعيات وتجارب سياسية مختلفة، فهل نحن أمام أغلبية متجانسة فعلا أم أمام توافق فرضته حسابات تشكيل الحكومة؟
7: والله في تقديري أن نحن أمام يعني تحالف يعني يتجاوز الهاجس العدد، يعني
6: أستاذ المريني ربما نكون قد فقدنا الاتصال بالأستاذ مصطفى المريني، وطبعا سنعيد الاتصال به. إذن نحن أمام يعني مشاورات سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة. إذن أستاذ مصطفى المريني ينضم إلينا من جديد. إذن قلت أستاذ مصطفى، الأصالة والمعاصرة تصدر الانتخابات، لكن التحالف يضم أحزاب ذات مرجعيات وتجارب سياسية مختلفة. سألتك هل نحن أمام أغلبية متجانسة فعلا أم أمام توافق فرضته حسابات تشكيل الحكومة؟
7: والله هو تحالف في الحقيقة، هو يعني تحالف يعني يتجاوز الحساب العددي للأغلبية، يعني هو تحالف يسعى في تقديري

إلى بناء أغلبية يعني ذات مضمون سياسي، وإلا كان بإمكان يعني رئيسة الحكومة المعينة أن تشكل تحالفا يعني من الأحزاب التي من التحالف السابق يعني في الحكومة السابقة. فاجتماع هذه الأحزاب

0: أمامهم حك يعني تحويل هذا التقارب يعني بين هذه الأحزاب إلى التزامات يعني مشتركة قابلة للتنفيذ يعني.
1: طيب هذا هل يكفي هذا التقارب كما ذكرت لضمان الانسجام الحكومي؟ أم أن تدبير الاختلافات بين مكوناتها سيظل الاختبار الحقيقي من وجهة نظرك أستاذ مصطفى؟
0: هو بالتأكيد يعني هذا التحالف، أنت تعرف يعني هذا التحالف مبني يعني على يعني على يعني على يعني مضمون سياسي، يعني بمعنى أننا أمام تحالف سياسي أكثر منه يعني تحالف عددي يعني. ولذلك فالرهان الحقيقي والاختبار الحقيقي هو يعني كيف تعي أو تنسجم هذه الأحزاب ويعني تتقاطع في رؤى، لا يعني تتقاطع وتتفق على أرضية برنامج واحد، والحال أن بينها خلافات صحيح، ولكن الذي نعرفه أن هذه الأغلبية سيجمعها ميثاق، وهذا الميثاق يعني هو الذي سيؤثر عملها وربما يمنع يعني من ظهور اختلافات، وحتى لا أقول يعني انفجار هذه الأغلبية يعني. فسيكون هناك ميثاق لهذه الأغلبية التي ستشتغل وتعمل وفق برنامج حكومي موحد وواضح، وبالتالي يمنع في تقديري يعني أي خروج يعني عن منهجية يعني توافق المنهجية التي توافق عليها في إنشاء هذا التحالف. صحيح أن هذه الأحزاب بينها يعني تباعدات في الرؤى، في المرجعيات، في الأيديولوجيات، ولكنها مجتمعة حول برنامج أو ستجتمع حول برنامج حكومي واحد يفترض يعني كأغلبية أن تدافع عنه أمام البرلمان.
1: طيب إلى أي حد سيمنح هذا التحالف لرئيسة الحكومة المعينة هامشا أوسع لتدبير الأغلبية؟ طيب ما الملفات التي قد تختبر تماسك مكوناتها منذ بداية الولاية؟ وطبعا الكل يتحدث عن 100 يوم الأولى من الحكومة.
0: هو الأمر يتعلق أولاً يتعلق ببرنامج، يعني يفترض أن يكون هناك برنامج حكومي متوافق عليه، لأنه بعد أن تم الإعلان عن تشكيل الحكومة ما زالت الأمور الأخرى يعني مثلاً توزيع الحقائب، توزيع المناصب، وإعداد برنامج حكومي يعني يقدم إلى البرلمان للتصويت، لأن هذه الحكومة لم تحصل بعد على التنصيب يعني وتحتاج إلى أن تمثل أمام البرلمان ببرنامج متكامل وفي يعني تعرض فيه الحكومة يعني برنامجها، ويخضع هذا البرنامج للتصويت. واعتقد ان رئيسة الحكومة المعينة ستجد هامشا في تقديري يعني للتحرك، لان بين يديها اغلبية يعني مريحة، ليس فقط يعني المشكلة من الاربعة احزاب، وانما لديها اغلبية في البرلمان، لان حزبان يعني هما الحركة الاجتماعية الديمقراطية وحزب الاتحاد الدستوري اعلن المساندة النقدية، عفوا يعني نسميها المساندة، يعني المساندة النقدية للحكومة حتى وإن لم يكون فيها. فبالتالي الحكومة لديها يعني هامش من يتيح لها هامشا من العمل في راحة يعني، ورئيسة الحكومة ستستثمر بالتأكيد هذا الهامش وستعمل في هذا. أما إذا كان يعني أما سؤالك فيما يتعلق بالملفات التي يمكن يعني أن تقسم ظهر البعير إذا صح التعبير، فهي ملفات كثيرة، ولكن لا أعتقد أنه سيصل الأمر إلى تفجير التحالف. هذا التحالف سينبني على ميثاق، وهذا الميثاق ملزم للأحزاب الأربع المشاركة في الحكومة، والذي سيحصل في تقديري يعني ستكون هذه الحكومة محل مراقبة ورقابة قوية في ظل يعني معارضة برلمانية كشرت عن أنيابها حتى قبل أن تظهر ملامح الحكومة الحكومة الجديدة.
1: في هذا الاتجاه ألا يطرح انتقال التجمع الوطني للأحرار من قيادة الحكومة إلى المعارضة سؤالا بشأن طبيعة المشاورات التي أفضت إلى استبعاده، خصوصا أن الحزب كان قد عبر أستاذ مصطفى عن استعداده للمشاركة في الحكومة؟
0: يعني استبعاد حزب التجمع الوطني الأحرار من الأغلبية هو يعني ربما قد يكون وراءه يعني خلفية يعني وأسباب كثيرة. يمكن أن نستحضر على سبيل المثال أن وجود

0: وجود هذا الحزب يعني كان ربما كان يعني سيكون أو سيعيد نفس تقريبا النسخة الثانية، سيكون عبارة عن نسخة ثانية من الحكومة. يعني لو استمرت، يعني لو اعتمدت على حزب تجمع الوطن الأحرار وحزب الاستقلال والأصول المعاصرة لكنا أمام نسخة ثانية. والحال أن نعرف أن الحكومة التي كان فيها الأحرار على رأسها الأحرار يعني أثارت انتقادات يعني لدى الرأي العام، ويعني وجرت وكانت سببا في عدد من يعني من الاحتجاجات ومن يعني من انتقادات سواء داخل البرلمان وسواء داخل المجتمع المدني والرأي العام عموما. وبالتالي حاول الأصالة والمعاصرة يعني أن يتنصل من مسؤوليته في هذه الحكومة، ورأينا هذا خلال الحملة الانتخابية. أعلن يعني قيادي حزب الأصالة والمعاصرة يعني حاولوا أن يتملصوا من مسؤوليتهم من خلال مشاركة في الحكومة السابقة، وحملوا المسؤولية لحزب التجمع الوطني للأحرار وحملوه كل يعني الآثام وكل المصائب. ولذلك يريدون أن يشقوا أن يدشنوا تجربة جديدة، وخاصة عندما حاولوا أن يعني أن يتحالفوا مع الكتلة، مع أحزاب الكتلة. يعني لا ننسى بأننا بصدد يعني تحالف يعني كان من الصعب أن نتوقعه قبل سنوات، لأن بين هذه الأحزاب الأربع يعني ما بينها من الخلاف ومن يعني ومن التنابز، حتى أن بعضها تبرأ من حزب الأصالة والمعاصرة واعتبره دخيلا على المشهد السياسي. ولكن مع ذلك يعني في السياسة كما يقال في لا توجد عداوة دائمة، لأن طالما أن وجدت مصالح وهذه المصالح
1: ولكن
0: أن
1: ولكن إذا كان الأحرار أستاذ مصطفى يعتزمون ممارسة معارضة قوية ومسؤولة، كيف يمكنهم التوفيق بين الدفاع عن حصيلة 5 سنوات من التدبير الحكومي وممارسة الرقابة والمساءلة على حكومة جديدة؟
0: لا ننسى بأن حزب التجمع الوطني الأحرار دفع إلى المعارضة دفعا، بمعنى أنه مضطر أن يجلس على مقاعد المعارضة، وإن كان يعني قيادات ويعني وقيادات هذا الحزب يعني غير مستأنسة بالمعارضة ولا تعرف ممارسة هذه المعارضة، لأن اعتادت على ممارسة الحكومة وممارسة الحكم، فهي مضطرة غير وليست بطلة كما نقول، يعني مضطر أخوك لا بطل. وجدوا أنفسهم على مقاعد وبقوا إلى آخر لحظة يتمسحون ويقفون على باب يعني رئيسة الحكومة المعينة لكي تلحقهم بالأغلبية، لأن يعرفون أن مصالحهم في الأغلبية وفي استمرار الدفاع عن الملفات وعن البرامج وعن القطاعات التي يعني كانت في أيديهم في الولايات الحكومية السابقة. لكن يعني الحزب الذي تصدر الانتخابات يعني رأى أنه في غير صالحه أن يلحق هذا الحزب بالأغلبية، علما أن الأصل والمعاصرة كان مكونا أساسيا في الحكومة السابقة إلى جانب التجمع الوطني الأحرار. لذلك يشعر حزب، وبلا شك يشعر حزب التجمع الوطني الأحرار وقيادته، يشعرون بالغبن وبالخذلان من طرف يعني حليف كانوا يعتقدون أنه يعني لن سيبقى معهم ويناصرهم ويتبنى نفس السياسات إلى ما هنالك.
1: طيب كيف تتوقعون أن تتشكل خريطة المعارضة داخل البرلمان بالنظر إلى توقع التجمع الوطني للأحرار وبقية الأحزاب التي لم تدخل الأغلبية؟ هل يمكن أن تتبلور معارضة منسقة حول أولويات مشتركة؟
0: بالتأكيد يعني نحن بصدد معارضة كما قلت معارضة قوية، يعني ستكون معارضة صدامية، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية وحزب وتحالف اليسار يعني أعلن منذ ظهور نتائج الانتخابات، يعني منذ اللحظات الأولى لظهور نتائج الانتخابات أنهم سيصطفون في المعارضة ويقف بالمرصاد لهذه الحكومة أو لهذه الأغلبية الحكومية حتى قبل أن تتشكل يعني ملامحها. ولذلك يعني في تقديري سنكون أمام برلمان أو أمام دخول برلماني يعني ساخن، وسنكون أمام ولاية تشريعية صدامية ستستعمل فيه كل وسائل والآلية الدستورية والبرلمانية التي تسمح للحكومة يعني في مواجهة المعارضة بما فيه الآليات التي ترتب المسؤولية السياسية. تحدث هنا عن إمكانية توظيف ملتمس الرقابة وملتمس سحب الثقة ولجان تقصي الحقائق، سيتم تفعيل

0: الآليات المتاحة من أجل النيل من هذه الحكومة، لكن يعني هذا يتوقف على تماسك الأغلبية. فإذا تماسكت الأغلبية، يعني لذلك طرحت سؤالا يعني قبل هذا السؤال يتعلق بإمكانية يعني انسجام هذه الأغلبية. نعم. صحيح كما قلت لك، هذه الأغلبية بينها يعني رؤى وأيديولوجيات متفاوتة، ولكن يعني هناك ميثاق، لا أدري إلى أي مدى سيتم احترام هذا الميثاق، ولذلك سنشاهد.
1: طيب ما المؤشرات التي يمكن أن تكشف عن قدرتها على الاستمرار؟ أتحدث هنا عن الكتلة الرباعية، عن التحالف الحكومي.
0: لا، هو التحالف الحكومي كما ذكرت لك ربما لم تنتبه إلى قلت لك بأن هناك ميثاق يعني ورئيسة الحكومة المعينة بالمناسبة ألزمت الأحزاب الثلاثة، يعني ألزمتهم بضرورة الميثاق، يعني أن يكون هناك ميثاق للأغلبية حتى لا تنفجر، حتى لا ينسحب يعني طرف في وقت من الأوقات كما حدث يعني في تجارب حكومية سابقة، في نعم. تجربة حكومة عبد الإله بن كيران وحتى الأستاذ العثماني، يعني أخذت الدرس، يعني بمعنى أن رئيسة الحكومة يعني انتبهت إلى الدرس، يعني أخذت الدرس مسبقا وعملت على منع وسد هذا الباب الذي سيجعل حزبا من الأحزاب أحزاب تحالف يعني ينسحب أو يفرض شروط أو ما إلى ذلك. هناك ميثاق يعني ستشتغل في إطاره الأغلبية الحكومية، ولكن على المستوى البرلماني ستكون هناك مناقشات ورقابة وصدامات يعني وتفعيل للآليات والوسائل الدستورية والبرلمانية يعني وسيكون واضح. وأنا أتوقع أيضا أن حزب التجمع الوطني الأحرار الذي يفترض أن ليس بينه يعني تواصل مع حزب العدالة والتنمية ربما سيخرج من عزلته نكاية في حزب التجمع في حزب الأسرة المعاصرة الذي لم يلحق بالحكومة. عموما سنشهد يعني ولاية تشريعية حيوية وفيها تفاعل وفيها يعني نقاش ورقابة، بل قد يصل الأمر إلى صدام بين المعارضة.
1: شكرا جزيلا للأستاذ مصطفى المريني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، شكرا على مشاركتك معنا.
0: شكرا.
1: وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. قبل أن نذهب إلى نشرة السادسة والنصف، هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم.
2: Au Maroc, le temps sort le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le Haut Atlas, Dra, Tafilelt et au sud de la Youn, puis clair ailleurs. L'après-midi, prévoir de la pluie sur le Haut Atlas central et des orages sont possibles sur le Rif et sur la région de Fidjig. Côté Mercure, il fera 32 degrés à Rabat, 28 degrés à Casablanca, prévoir 29 degrés à Tanger avec un temps venteux. Il fera 35 degrés à la Youn, 31 degrés à Marrakech, 29 degrés à Agadir et à Fès. Il fera 27 degrés à Derla, ou encore 25 degrés à Safi. En Afrique du Nord, prévoir un temps ensoleillé dans l'ensemble, à l'exception de Tripoli, avec un temps partiellement nuageux où il fera 26 degrés. Il fera 26 degrés également à Tunis, 33 degrés au Caire, 23 degrés à Alger ou encore 35 degrés à Nouakchott. Sur le reste de notre continent, prévoir 30 degrés à Abidjan et Lagos avec des orages attendus à Lagos, 32 degrés à Dakar, 35 degrés à Bamako ou encore 28 degrés à Conakry. Dans le reste du monde, prévoir 20 degrés à Paris, 19 degrés à Londres, 24 degrés à Rome, il fera 28 degrés à New York, 11 degrés à Montréal, 29 degrés à Tokyo, 33 degrés à Pékin, il fera 40 degrés à Bagdad, 38 degrés à Dubaï ou encore 27 degrés à Beyrouth.
1: السادسة والنصف بميديا إليكم مستمعين الكرام، هذه النشرة المفصلة أعدتها وتقدمها الزميلة نوا بيغي.
3: Bonsoir. À la une de l'actualité, à Septa, le roi Philippe VI est arrivé aujourd'hui pour une visite très controversée. C'est la première fois en près de 20 ans qu'un roi d'Espagne se rend dans cette ville occupée. Une visite qui n'impactera pas les prochaines élections espagnoles, vous l'entendrez. L'avenir des camps de Tindouf, au cœur d'un appel de l'ambassadeur permanent du Maroc à l'ONU, Omar Znieber, appelle le Haut Commissariat pour les réfugiés et les bailleurs de fonds à financer des solutions durables pour clore plus de 50 ans de statu quo à Tindouf. L'actualité, c'est également la sortie du documentaire israélien.

0: ذاكرة الإنسان.
1: للحديث بقية،
2: ماذا لو تتبعنا خيط الكذب والمؤامرة والدسيسة في تاريخ البشرية؟ ماذا لو تتبعنا خيط الأمراض في تاريخ البشرية؟ لا أخفيكم استغرابي بدءا عندما علمت بأن أولى الدلائل على وجود البكتيريا المسببة للطاعون تعود إلى نحو 5500 عام ليس إلا.
3: ميديا ريبورتاج.
4: الحركة تمتد إذ تنادي النقابات بإضراب تضامني مع تلاميذ الثانويات. لمتى سيستمر الإليزي أشهرا قبل الرئاسيات في تحجيم احتجاج يذكر البعض ببدايات السترات الصفراء؟ باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
3: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: آلاف الأبيات الشعرية التي لا تروي قصص العشق والبطولة بل توثق أمراض الإنسان وطرق علاجها قبل قرون، إنها أرجوزة ابن طفيل الطبية، أثر علمي نادر يلتقي فيه الشعر بالطب ويحفظ مخطوطه رصيدا من المعرفة في خزانة القرويين بمدينة فاس. كيف حول طبيب أندلسي معارف عصره إلى أبيات شعرية؟ وكيف شق هذا الأثر طريقه عبر الزمن ليستقر في واحدة من أعرق خزائن المخطوطات بالمغرب؟ القصة يرويها الزميل سفيان أمنحوت.
2: سبعة آلاف وسبعمائة بيت شعري، ليست قصيدة في الغزل ولا ملحمة عن الأبطال، بل كتاب في الطب يصف أمراض الإنسان وأعراضها ويعرض العلاجات التي عرفها الأطباء قبل قرون. إنها الأرجوزة الطبية لابن طفيل، الفيلسوف والطبيب الأندلسي الذي اشتهر عالمياً بكتابه حي ابن يقظان، وترك أيضاً أثراً علمياً يكشف جانباً آخر من تجربته. في القرن السادس الهجري الموافق للقرن الثاني عشر ميلادي، اختار ابن طفيل أن يصوغ معارفه الطبية في أبيات موزونة، مستفيداً من بحر الرجز الذي استخدم في المنظومات التعليمية لتيسير حفظ العلوم ونقلها بين المتعلمين. لم تكن الأرجوزة مجرد محاولة لنظم المعلومات الطبية شعراً، بل جاءت في صورة موسوعة تصف الأمراض بحسب أعضاء الجسم ومناطق الإصابة، من أمراض الرأس والوجه إلى مشكلات الحلق والصدر والجهاز التنفسي، مروراً بأمراض المعدة والأمعاء والكلى والمسالك البولية، وصولاً إلى أنواع الحمى وبعض الأمراض الخارجية والتسمم. في هذه الأبيات تتجلى صورة من صور الطب في الأندلس خلال العصور الوسطى، حين كانت الملاحظة والتصنيف والمعرفة المتوارثة أدوات أساسية لفهم المرض والبحث عن العلاج. لكن رحلة هذا العمل لم تتوقف عند عصر مؤلفه، ففي مدينة فاس تحتفظ خزانة القرويين بمخطوط الأرجوزة الطبية الذي ارتبط بتاريخ طويل من حفظ الكتب والوثائق العلمية، وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة لأنها تمثل شاهداً نادراً على تاريخ الطب العربي وعلى الطريقة التي انتقلت بها المعرفة من جيل إلى جيل. بين أوراق المخطوط بقيت أبيات ابن طفيل تحمل آثار زمن مختلف، حين كان الشعر وسيلة لحفظ العلم وكانت المكتبات خزائن لذاكرة الحضارة. غير أن مرور القرون لم يكن بلا أثر، فقد أصابت بعض أوراق المخطوط أضرار بفعل الرطوبة والسوس، ما يجعل صونه ودراسته جزءاً من مسؤولية الحفاظ على هذا التراث. في عام 2025 أدرجت الأرجوزة الطبية في سجل ذاكرة العالم التابعة لليونسكو، اعترافاً بقيمتها وبوصفها جزءاً من التراث الإنساني. وهكذا التقت حكايتان في هذا المخطوط، حكاية طبيب أندلسي حول المعرفة إلى أبيات شعرية، وحكاية خزانة مغربية احتفظت بأثره عبر القرون. من قلم ابن طفيل إلى رفوف خزانة القرويين، ظلت الأرجوزة شاهدة على أن العلم لا يعيش في المختبرات وحدها، بل يعيش أيضاً في الكلمات والكتب والمخطوطات التي تحفظ ذاكرة الإنسان.

0: Barbe. Arabe barbe. Arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida. La grâce du saut d'obstacle. La magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
1: نرحب بكل مستمعينا الكرام. وقبل نشرة السابعة هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب تشهد الحالة الجوية العامة طقسا مستقرا ومشمسا في معظم المناطق الشمالية والوسطى، مع تسجيل درجات حرارة ثلاثينية في مدن عدة مثل الرباط 32 درجة، العيون وطنطان 32 درجة أيضا، وسمارة 35. في المقابل تقتصر بعض الاضطرابات الجوية على مرتفعات الأطلس التي تشهد هطول بعض الأمطار، إلى جانب احتمال تشكل عواصف رعدية في مناطق الريف في جيج الناظور شفشاون إضافة إلى تنغير. في شمال وغرب القارة الإفريقية يسود طقس مشمس وصاف إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع درجات حرارة مرتفعة تفوق 33 درجة في القاهرة نواكشوط باماكو وغادوغو إضافة إلى داكار، بينما تميل الأجواء للاعتدال في طرابلس وتونس والجزائر العاصمة ب 23 درجة، وتشهد لاغوس عواصف رعدية. والأجواء العالمية تتنوع بين الاعتدال والحرارة المرتفعة مع بعض الأمطار في أوروبا والأمريكيتان، طقس غائم ومستقر عموما في باريس 20 درجة، نيويورك 28 درجة، بارد في مونتريال ب 11 درجة مع أمطار في أثينا وإسطنبول. وفي العالم العربي بغداد تسجل 40 درجة، دبي 38 درجة مع عواصف رعدية في مكة المكرمة. تمام السابعة بميديا، إليكم مستمعينا هذه النشرة الإخبارية المفصلة مع الزميل محمد بن عبو. محمد، مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك أيمن من جديد، مرحبا بمستمعينا الكرام. وبداية عرض السابعة بالعناوين. مجلس النواب المغربي ينتخب أحمد التويزي رئيسا للمؤسسة التشريعية، مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي تأتي في ظل تشكيل أغلبية حكومية تضم 4 أحزاب سياسية. الملك فيليبي والملكة ليتيزيا يبدأان زيارة إلى سبتة المحتلة وسط تصاعد النقاش حول

0: ملف الهجرة. والعاهل الإسباني يؤكد حرص بلاده والاتحاد الأوروبي على الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع المغرب. التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن استهداف منشآت نفطية وعسكرية في صنعاء وصعدة، والحوثيون يحذرون الرياض من رد ويهددون باستهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية. الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون غوتيار تترأس لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والتي تمنح جائزتها الكبرى لأحد الأفلام الطويلة المشاركة في المسابقة.
1: ومستهل عرض السابعة محمد بأخبار المملكة، حيث انتخب مجلس النواب المغربي قبل قليل أحمد تويزي رئيسا للمؤسسة التشريعية في محطة جديدة ضمن مسار تنظيم العمل البرلماني وتدبير أشغال الغرفة الأولى.
0: هذا الانتخاب يأتي في سياق سياسي يتسم بترقب انطلاق مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي وما تفرضه من مسؤوليات على رئاسة المجلس في تأطير النقاشات البرلمانية وضمان السير المنتظم للجلسات وتدبير العلاقة بين مختلف مكونات المؤسسة التشريعية. كما يأتي ذلك غدا الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، أغلبية تضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. لتقريبنا أكثر من أجواء هذه العملية داخل قبة البرلمان المغربي، ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الرباط الزميل عادل الزبيري مراسل ميديان. عادل، مرحبا بك من جديد.
2: مساء النور سي محمد، ومساء النور لكل المستمعين الكرام في كل مكان.
0: عادل، إلى حدود اللحظة كيف كانت أجواء انتخاب رئيس البرلمان الجديد أحمد التويزي، وما أهم يعني ما صرح به بعد هذا الفوز؟
2: نعم، كان انتخابا ماراثونيا تطلب تصويت قرابة 395 مع وجود حكم للمحكمة الدستورية يمنع عمليا الوزراء في الحكومة المنتهية ولايتها أن يصوتوا، وهم أيضا أعضاء في مجلس النواب. لكن مع ذلك أحمد التويزي الرئيس الجديد لمجلس النواب انتخب 220 صوتا مقابل 59 صوتا لإدريس الأزمة إدريسي مرشح حزب العدالة والتنمية. هذه خطوة أولى على طريق إعادة هيكلة وانتخاب مجالس ولجان مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. من المرتقب انتخاب باقي أعضاء المجلس وأيضا انتخاب رؤساء اللجان، هي مجموعة من اللجان البرلمانية منها لجنة واحدة تؤول دستوريا إلى المعارضة. أحمد التويزي مباشرة بعد صعوده إلى كرسي رئاسة مجلس النواب تحدث عن مرحلة جديدة يريدها أن تكون للاشتغال، لأنها تأتي وفق تعبيره في ظرفية استثنائية تجعل البرلمان المغربي أمام مسؤولية مواكبة طموح المغرب الذي أراده ويريده العاهد المغربي الملك محمد السادس باعتباره قوة اقتصادية صاعدة. الأجواء عموما كانت إيجابية، والكل في الختام صفق للرئيس الجديد باستثناء تحالف اليسار الذي احتج على اعتبار أن أصواته كانت امتناعا ولم تكن ملغاة. نعم سي محمد.
0: نعم عادل الزبيري مراسل ميديان، كنت معنا مباشرة من داخل قبة البرلمان المغربي، شكرا جزيلا لك.
1: وعلى صلة بملف البرلمان المغربي، محمد، يطلع رئيس مجلس النواب بدور محوري في تنظيم العمل البرلماني وضمان السير العادي لأشغال المؤسسة التشريعية باعتباره المسؤول عن تدبير الجلسات والإشراف على تطبيق النظام الداخلي والسهر على احترام القواعد المنظمة للنقاش والتصويت.
0: كما يمثل رئيس البرلمان المجلس في علاقاته مع المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية والدولية، ويساهم في ضمان التوازن بين مختلف مكونات المجلس بما يعزز فعالية العمل التشريعي والرقابي للبرلمان. فما أبرز اختصاصات رئيس مجلس النواب وما حدود صلاحياته في تدبير المؤسسة التشريعية؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على عز الدين خمريش مدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
3: بالنسبة لمهام رئيس مجلس النواب حسب الوثيقة الدستورية، فهو يقوم بمجموعة من المهام التي تتنوع ما بين المهام الدستورية والتمثيلية. فهو يمثل مجلس النواب ويرأس مجلس النواب.

0: النواب كما أن رئيس مجلس النواب على المستوى النظام الداخلي للمجلس فهو يرأس جلسات البرلمان، بالإضافة إلى المهام الإدارية والمالية. فرئيس مجلس النواب يقوم بالتدبير الإداري على مستوى المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى أنه يقوم بتدبير ميزانية المجلس، وهذا يدخل ضمن اختصاصاته المالية والإدارية، كما أن له أدوار بحيث أنه له تمثيلية دبلوماسية، بحيث أنه هو يمثل المؤسسة التشريعية داخل الاتحادات البرلمانية القارية والدولية، كما أنه يقوم باستقبال الوفود الدولية والأجنبية، وبالتالي فهو يطلع بمجموعة من المهام التمثيلية والدبلوماسية على مستوى تمثيل المؤسسة التشريعية على المستوى الدولي وعلى المستوى الدبلوماسي.
1: في أخبار المملكة، دائما جددت الأردن أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مشيدة باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 الرامي لتسوية قضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. نفس الموقف أعربت عنه سان فينسنت وغرينادين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
2: بدأ العاهل الإسباني الملك فيليب السادس رفقة الملكة ليتيزيا زيارة إلى مدينة سبتة المحتلة اليوم قبل أقل من 7 أسابيع على الانتخابات المبكرة المقررة في 29 من نوفمبر المقبل، في وقت يرتقب أن تحتل فيه قضية الهجرة مكانة بارزة ضمن القضايا المطروحة في الحملة الانتخابية. الملك فيليب وفي خطاب ألقاه بالمناسبة أكد أن لدى مملكة إسبانيا والاتحاد الأوروبي النية والمسؤولية للحفاظ على علاقات حسن الجوار مع المملكة المغربية.
1: هذه الزيارة تأتي في سياق يتجدد فيه النقاش حول العلاقة مع المغرب، خاصة في ملف الهجرة الذي أكد بشأنه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجمعة الماضية أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. مراسلنا في إسبانيا محمد المدني يواكب هذه الزيارة وعد الورقة التالية.
3: زار العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا مدينة سبتة صباح الثلاثاء في أول زيارة لملك إسباني إلى المدينة منذ 19 عاما، وكان في استقبالهما رئيس المدينة، وشهد برنامج زيارات لقاءات وأنشطة اجتماعية للتعبير عن التضامن مع سكان سبتة عقب أزمة الهجرة التي شهدتها خلال الصيف. وفي اليوم نفسه أقرت الحكومة الإسبانية إعانة بقيمة 45.3 مليون يورو لتغطية النفقات التي تحملتها المدينة بسبب أزمة الهجرة. وبالتوازي شددت الحكومة على حرصها على الحفاظ على علاقات مع المغرب، واستحضرت المتحدثة باسم الحكومة إلما ثايس التعاون بين البلدين خلال محاولة الدخول الجماعي للمهاجرين، مؤكدة أن التحديات التي رافقت تلك الأحداث جرى تدبيرها بين المغرب وإسبانيا في إطار علاقات حسن الجوار بينهما.
4: كما تعلمون جميعا، كانت فترة أواخر يوليوز الماضي أيام توتر استثنائي، لكن الحوار كان مع المغرب سلسا ومستمرا، ولدى سؤالي عن ذلك الحدث المعين والمحدد فقد تم حله بأقصى درجات طبيعية بين البلدين في إطار علاقات حسن الجوار بينهما.
3: وقبل الزيارة أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب أمام البرلمان المغربي أن العلاقات مع إسبانيا أحرزت تقدما مهما في مجالات متعددة بينها مكافحة الهجرة غير النظامية، وأشار إلى تحديات تواجه التعاون، معتبرا أن نموذجه الحالي أصبح متجاوزا ويحتاج إلى تحديث. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
2: وجهتنا في 7 منطقة الخليج العربي، حيث أكد التحالف العسكري بقيادة السعودية استهداف الشركة النفطية في صنعاء ومنشآت في محافظتي صعدة وذمار في غرب اليمن اليوم، بعد ساعات من طلبه من المدنيين إخلاء موقع الشركة في العاصمة الخاضعة للحوثيين المدعومين من إيران.
1: المتحدث باسم التحالف التركي المالكي قال على منصة إكس إن هذه المنشآت كانت تستخدم لتغذية المجهود الحربي للحوثيين في تهديد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية. من جانبهم حذر الحوثيون السعودية من استهداف صنعاء مهددين برد قاس ومؤمن.

0: لمن حسب قولهم في الرياض. ودعوا المواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية بالابتعاد عنها. عن القدرات العسكرية للحوثيين المدعومين من إيران، السمير العميد المتقاعد ناجم لعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت تحدث للزميل يوسف النعماني.
1: في بداية هجومهم من صعدة إلى عمران إلى صنعاء، ساعدهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بالحصول على الثكنات، وكانت اليمن تصنع بعض الأسلحة، لذلك سيطروا على الثكنات وعلى الجيش وعلى مقدرات الجيش، أصبحوا القوة الأولى في مقابل تضعضع القوة الأخرى. من ناحية ثانية، هناك نظرية عسكرية اليوم بأن الأسلحة زهيدة الثمن، واللي هي المسيرات وصواريخ الكروز وصواريخ الباليستي تكلف كثير من الدفاعات الجوية المقابلة، غالية الثمن، مثل باتريوت صاروخة 4 مليون دولار، بينما المسيرة ثمنها 36,000 دولار فقط. لذلك التصنيع العسكري الذي خبراء إيرانيون ساعدوا الحوثيين بها، يعني مكنتهم من تصنيع أسلحتهم وحصولهم على أسلحة الجيش، مكنهم من أن يكونوا جاهزين لأعمال مؤذية بواسطة أسلحة زهيدة الثمن وتقنيات إيرانية وتصنيع حوثي.
0: بالعودة إلى أخبار المملكة، تترأس الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي ستنظم خلال الفترة من 20 إلى 28 من نوفمبر المقبل. وحسب بلاغ للمنظمين، فإن لجنة التحكيم برئاستها ستمنح النجمة الذهبية لأحد الأفلام الطويلة المشاركة في المسابقة الدولية. ورقة في الموضوع لبلال مرميد.
2: هي النجمة الفرنسية الأكثر شهرة في هوليود، وهي واحدة من النجمات العالميات الأكثر معرفة بتفاصيل مهرجان مراكش السينمائي الدولي الذي عبرت منه في مناسبات عديدة. وهي النجمة الفرنسية التي نالت كل الجوائز الممكنة، أوسكار وبافتا وجولدن جلوب وسيزار وغيرها. هي ماريون كوتيار التي تألقت في أفلام تيم بيرتون وريدلي سكوت وجاكو ديار وجيمس غري والأخوين داردن وكريستوفر نولان وستيفن سودبرغ أو مايكل مان، قائمة جد طويلة. واحدة من نجوم الصف الأول في التشخيص الأنثوي على الصعيد العالمي بتجربة كبيرة ستحكم على أفلام مهرجان مراكش السينمائي الدولي هناك، حيث سبق وأجرينا معها حوارا خاصا قبل سنوات. ماريون كوتيار تتحدث عن المغرب في الاف بي ام على ميدي ان في ديسمبر من العام 2019.
3: في المغرب هناك حيوية كبيرة وشغف لافت بالسينما باعتبارها وسيلة للتعبير، لكن لا يزال هناك أشخاص لا يعتقدون أن ممارسة هذه المهنة أمر ممكن. لذلك أرى أن فتح الأفاق أمام كل من يرغب في التعبير عن نفسه من خلال السينما أمر ضروري. أجد في ذلك شيئا قويا جدا وجميلا للغاية بطبيعة الحال.
2: ماريون كوتيار تعود إذن لمراكش، سترأس لجنة تحكيم النسخة 23 من المهرجان الدولي للفيلم، ستواكب سينمائيين في خطواتهم الأولى، وستضع تجربتها الطويلة في خدمة الأفلام الأولى أو الثانية لمخرجين سيتنافسون على النجمة الذهبية.
0: شكرا لك بلال. وبأخبار السينما ننهي عرض السابعة، الكلمة تعود لك مباشرة زميل أيمن.
4: شكرا لك محمد، ونواصل مستمعينا فقراتنا عبر الحصاد. لماذا تنقلب القيم الأخلاقية في المجتمعات البشرية؟ أهي طبيعة الإنسان أم تحولات العصر؟ وإذا كانت الأخلاق منظومة متكاملة، فإن اختلالها قد ينعكس على تماسك المجتمع برمته. فهل يمكن أن نؤرخ لانقلاب القيم مثلما نؤرخ للأمراض والأوبئة؟ باب ما جاء في تاريخ العلل لدى الإنسان عنوان هذا العدد من ركن للحديث بقية مع شكري البكري.
5: حديثنا اليوم عن تاريخ العلل لدى الإنسان، جسدية كانت أم أخلاقية. لا نتحدث عن حاضرها لأن حاضرها مكشوف لنا جميعا، لكن كثيرا ما يتم الاستغراب من تبدل الأحوال وانقلاب القيم، وكثيرا ما يتم التشدق بأن أجدادنا كانوا أكثر صدقا وأكثر نزاهة وحكمة وتقوى. لكن ماذا لو تتبعنا خيط الكذب والمؤامرة والدسيسة في تاريخ

تاريخ البشرية. ماذا لو تتبعنا خيط الأمراض في تاريخ البشرية؟ لا أخفيكم استغرابي بدءا عندما علمت بأن أولى الدلائل على وجود البكتيريا المسببة للطاعون تعود إلى نحو 5000

0: لم تظهر قبل المجتمع الزراعي الذي عمد إلى تربية الحيوانات سواء للحراسة أم للاستهلاك. ترى ما هي الحيوانات التي عاشرها الإنسان حتى يصاب باضطراباته النفسية واختلالاته الأخلاقية؟ لم يعاشر كائنا آخر غير أخيه الإنسان، ولا نتحدث هنا عن علل مثل الاكتئاب والرهاب والذهان التي قد نجدها في السجلات الصينية منذ 12 قرنا قبل الميلاد، وإنما عن علل مثل الكذب والتسلق والحسد والخيانة والدناءة واللؤم والخسة والسفالة والدسيسة. فعندما نتحدث عن الكذب والحسد والمؤامرة كأخلاق وأعطاب نفسية وتاريخية، فإننا نتحدث عن إبليس وعن حسده لآدم وكذبه عليه لإخراجه من الجنة وإثارة الغضب الإلهي. إنه أول كذاب حسود متآمر. أما عدا ذلك فلا يحفظ تاريخ البشرية ذكرا لأول كذاب أو أول منافق أو أول دساس بالشر، لسبب بسيط هو أن الإنسان فطر على الخير، لكنه يظل ريشة في مهب الريحين الخير والشر. وقد بينت دراسات عديدة بأن الإنسان قد يتعلم الكذب قبل بلوغ السنة الأولى من العمر. وبالمقابل نجد تاريخ الإسلام عاجا بمثل هذه التفاصيل، ربما لأنه دين القيم الحميدة، فأرخ لأصحاب هذه القيم المقلوبة المذمومة مثلما أرخ لأصحاب القيم النبيلة المحمودة. فأول وأشهر كذاب في الإسلام مسيلمة، وأول منافق في الإسلام عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وأول وأشهر خائن في تاريخ العرب أبو رغال الذي كان قبره يرجم قبل رجم الشيطان في البيت الحرام. لكن تاريخ البشرية يعرف كذابين ومنافقين ودساسين وخباثاء كثرا قبل وبعد الإسلام. إنها ذات سلالة إبليس التي أنجبت بروتوس، فبات الطعن في الخلف مجدا، والخبث ذكاء، والخيانة مصلحة عليا، والدسيسة قوة، وباب الصدق أصبح ضعفا، والحب كمينا، والوفاء عجزا، والمواجهة قلة حياء وسخونة رأس. وماذا بعد؟ خرج إبليس طريضا ملعونا، وانتحر بروتوس هربا من الأسر. إنه مصير جميع الوشاة الكذبة الدساسين الخونة. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: شكرا لزميل شكري البكري. والساعة باستوديواتنا تشير إلى 7:20، موعدنا اللحظة مع مساء الرياضة. مساء الرياضة مع زميل الحسن جابري. الحسن أهلا بك.
2: مساء نورة أيمن.
1: البداية الحسن من كرة القدم المغربية ومنافسات البطولة الاحترافية إنوي في قسمها الأول، حيث تتواصل في هذه الأثناء مباريات الجولة الرابعة بلقاء نهضة بركان وضيفه نهضة الزمامرة.
2: ولقاء وصل دقيقته 63، فريق نهضة الزمامرة متقدم بهدفين لصفر، تقدم في أول 8 دقائق بهدف أول من نيران صديقة بعدما أسكن البركاني جمال حركاس الكرة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 5 قبل أن يضيف يونس مخلص الهدف الثاني لنهضة الزمامرة. نهضة بركان الفريق والمضيف سجل هدفه الوحيد. جمال حركاس وقع الهدف الوحيد حتى الآن في الدقيقة 56. الفريقان للإشارة سيبحثان فيما تبقى من دقائق عن أول فوز لهما في البطولة. نهضة بركان الذي يتوفر على لقاء مؤجل كان اكتفى بالتعادل في المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن، فيما تلقى نهضة الزمامرة ثلاثة هزائم متتالية ليقبع في المركز الأخير من دون نقاط. وفي المباراة الثانية المبرمجة هذا المساء يحل الرجاء الرياضي ضيفا على الفتح الرباطي بداية من 8 مساء على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط. فالفريق الأخضر يدخل المواجهة محروما من خدمات عدد من لاعبيه لأسباب مختلفة، إذ يغيب إسماعيل مقدم والبرازيلي فيليبينيو بسبب الإيقاف، فيما يستمر غياب دام النفاتي وميكايا لاجبك

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، واللحظة نرحل إلى باريس في فقرة ميديا روبورتاج. موجة احتجاجات جديدة للطلاب في فرنسا للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف، وقد انطلقت هذه التحركات من تلاميذ الثانويات الذين ينددون بتدهور المباني المدرسية والاكتظاظ داخل الفصول ونقص المدرسين خصوصا في الأحياء الشعبية. وتأتي هذه التحركات قبل مظاهرات أوسع مرتقبة السبت المقبل احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، في سياق حراك يعيد طرح أسئلة بشأن مطالب الشباب وطريقة تعامل السلطات معها. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في باريس إكرام بن شريف.
2: سان دوني، ثانوية بولي لوار، هنا بدأ كل شيء. يفعون بشعارات ناضجة تعبير غضب ومطالبة بالمساواة.
3: هناك نقص صارخ في الموارد البشرية. في فصلي مثلا هناك مادة من دون مدرس منذ بداية السنة. لماذا هذا هو حال ثانويات الضواحي؟ ولماذا لا يستحق شباب هذه المناطق تعليما جيدا مثل غيرهم؟
2: تلاميذ ثانويات الضاحية الباريزية أطلقوا فتيل مظاهرات تاريخية. مئة المؤسسات عبر التراب الوطني مشلولة والأزمة مفتوحة.
4: منذ 10 سنوات ومع تعاقب حكومات ماكرون تواصل الخدمات العمومية في فرنسا تراجعها. المدرسة العمومية فقدت جزءا كبيرا من مواردها المادية والبشرية، فيما توجد العديد من البنيات التحتية في حالة مزرية للغاية. الحكومة تتحمل مسؤولية ما يجري، لكنهم اليوم يقولون إن المسؤولية تقع علينا نحن، وإننا نحتاج لأننا متألمون ونريد فقط التغيب عن الفصول وإحراق سلال القمامة. لو كانت لدينا الثانويات التي نستحقها لما كنا في الشارع اليوم.
2: أمام المطالب تختار الحكومة رد التصعيد. آلاف التوقيفات وحالات عنف غير مسبوقة تندد المحامية إلزا مارسيل.
5: رجال الشرطة مسلحون بشكل مبالغ فيه في مختلف وحداتهم الميدانية، فيما تستخدم أسلحة خطيرة حول الثانويات في مواجهة تلاميذ يافعين جدا. دافعت عن تلاميذ لا يتجاوز بعضهم 14 أو 15 من العمر، وقد تعرضوا جميعا بحسب ما عاينته لأشكال خطيرة من القمع والعنف.

0: سواء لحظة توقيفهم أو أثناء نقلهم إلى مخفر الشرطة، وتعرض بعضهم للضرب داخل سيارات الشرطة أو في زنزانة الاحتجاز في غياب حضور المحامين وأي شكل من أشكال الرقابة.
1: وفي غياب أي محاولات حوار، وزارة الداخلية تقرر إغلاق جملة من الثانويات. موقف لن يحل الأزمة، يقول عمدة سان دوني، بل باغايوكو يساند حركة الشباب.
2: عندما يكون المرء شابا في 15 أو 16 من عمره، وفي لحظة ما يصوب نحوه تقريبا مقذوف من نوع فلاش بول، سواء على مستوى البطن أو الوجه، فمن الطبيعي أن تنشأ في تلك اللحظة موجة من التضامن، أولا لحماية الشخص، ولكن أيضا تعبيرا عن الاستنكار، لأن هذا أمر طبيعي. فهؤلاء في نهاية المطاف بشر، لكن العنف في مرحلة ما قد يكون مشروعا أيضا، غير أنه كلما أمكن تجنبه كان ذلك أفضل.
1: الحركة تمتد إذ تنادي النقابات بإضراب تضامني مع تلاميذ الثانويات. لمتى سيستمر الإليزي أشهرا قبل الرئاسيات في تحجيم احتجاج يذكر البعض ببدايات السترات الصفراء؟ باريس، إكرام بن شريف، ميديا.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة داخل المدن الأوروبية، تتجه بعض الحلول نحو المساحات الخضراء الصغيرة داخل الأحياء من حدائق وأشجار تساهم في تخفيف الحرارة وتحسين ظروف العيش خلال موجات الحر. فهل تجعل هذه المساحات المدن أكثر قدرة على مواجهة التغير المناخي؟ الجواب ضمن فقرة إيكولوجيا. ماذا لو كانت مواجهة موجات الحر في المدن لا تحتاج دائما إلى مشاريع ضخمة؟ ماذا لو كانت قطعة أرض صغيرة مزروعة بالأشجار والنباتات قادرة على أن تجعل الحي المحيط بها أكثر احتمالا للحرارة؟ هذا هو السؤال الذي يزداد حضوره في عدد من المدن الأوروبية. فالمدن كما نعرف أكثر حرارة من المناطق المحيطة بها. الإسفلت والخرسان يمتصان حرارة الشمس خلال النهار ثم يعيدان إطلاقها ببطء خصوصا خلال الليل، وهكذا تتشكل ما يسمى الجزر الحرارية الحضرية. لكن الطبيعة تمتلك وسيلة بسيطة لمواجهة ذلك، النباتات. الأشجار توفر الظل، والتربة والنباتات تساعدان على تبريد الهواء من خلال التبخر، والمساحات الخضراء تستطيع خلق بيئة مختلفة تماما عن الشوارع المليئة بالخرسانة. واللافت أن دراسة أوروبية حديثة سلطت الضوء على دور حدائق صغيرة مخصصة للسكان في توفير تأثير تبريدي يمتد إلى ما هو أبعد من مساحة الحديقة نفسها، أي أن الفكرة ليست فقط أن تضع الأشجار داخل الحديقة، بل أن تأثيرها يمكن أن يصل إلى المناطق المحيطة بها. وهنا يتغير التفكير في التخطيط الحضري. بدل انتظار إنشاء حديقة مركزية ضخمة، يمكن توزيع عشرات المساحات الصغيرة داخل الأحياء. حديقة هنا وأشجار هناك، وساحة عامة يعاد تصميمها، وشارع تتحول أجزاء منه إلى مساحة خضراء، والنتيجة المحتملة ليست فقط خفض الحرارة. هذه المساحات توفر أماكن للجلوس وتحسن جودة الهواء وتدعم التنوع البيولوجي وتمنح السكان مساحة للابتعاد قليلا عن الإسمنت والضجيج. وفي ظل موجات الحر التي أصبحت أكثر تكرارا في أوروبا، تتحول المساحات الخضراء من عنصر جمالي في المدينة إلى جزء من البنية التحتية المناخية، أي أن الشجرة لم تعد مجرد شجرة، قد تصبح وسيلة لحماية السكان من الحرارة، والحديقة الصغيرة قد تكون جزءا من الحل الكبير. Thank you.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح في 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز 8 مستمعين الكرام، نطالع من جديد حالة الطقس في سماء المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب تشهد الحالة الجوية طقسا مستقرا ومشمسا في معظم المناطق الشمالية والوسطى، مع تسجيل درجات حرارة ثلاثينية في مدن عدة مثل الرباط ب 32 درجة، العيون وطنطان 32 درجة، أيضا السمارة 35. وفي المقابل تقتصر بعض الاضطرابات الجوية على مرتفعات الأطلس المتوسط التي تشهد أمطارا، إلى جانب احتمال تشكل عواصف رعدية في مناطق الريف في جيج الناظور شفشاون إضافة إلى تنغير. في شمال وغرب إفريقيا يسود طقس مشمس وصاف إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع درجات حرارة مرتفعة تفوق 33 درجة في القاهرة ونواكشوت وباماكو إضافة إلى واغادوغو وداكار، بينما تميل الأجواء للاعتدال في طرابلس وتونس والجزائر العاصمة ب 23 درجة، فيما تشهد لاغوس عواصف رعدية. وتتنوع الأجواء العالمية بين الاعتدال والحرارة المرتفعة مع بعض الأمطار في أوروبا والأمريكيتان، طقس غائم ومستقر عموما. في باريس تسجل 20 درجة، نيويورك 28 درجة، يكون الطقس باردا في مونتريال ب 11 درجة مع أمطار في أثينا إضافة إلى إسطنبول. أما في آسيا والعالم العربي فالأجواء مشمسة وحارة في بكين وطوكيو وبغداد 40 درجة، دبي 38 درجة مع عواصف رعدية في مكة المكرمة. تمام 8 باستوديواتنا بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموجز بأخبار المغرب، حيث جدد الأردن أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمه لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مشيدا باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2797 الرامي إلى تسوية قضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. الموقف نفسه أعربت عنه سان فينسنت وغرينادين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في المغرب يعقد مجلس النواب غدا جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. وأوضح بلاغ لرئيس مجلس النواب أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. هذا وانتخب مجلس النواب المغربي مساء اليوم أحمد تويزي رئيسا للمؤسسة التشريعية في لحظة جديدة ضمن مسار تنظيم العمل البرلماني وتدبير أشغال الغرفة الأولى، كما يأتي ذلك غدا الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية المتمخضة عن اقتراع 23 من شتنبر، أغلبية تضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فضلا عن

0: حزب التقدم والاشتراكية. استقبل وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت اليوم بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتعاون المتميز التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال. وبهذه المناسبة أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية. في منطقة الخليج العربي، أكد التحالف العسكري بقيادة العربية السعودية استهداف الشركة النفطية في صنعاء ومنشآت في محافظتي صعدة وذمار في غرب اليمن اليوم بعد ساعات من طلبه من المدنيين إخلاء موقع الشركة في العاصمة الخاضعة للحوثيين المدعومين من إيران. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة إكس إن هذه المنشآت كانت تستخدم لتغذية المجهود الحربي للحوثيين في تهديد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية. ومن جانبهم حذر الحوثيون السعودية من استهداف صنعاء مهددين برد قاس ومؤلم في الرياض، ودعوا المواطنين الموجودين قرب أي منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية بالابتعاد عنها قائلين إنها هدف مشروع. بدأ العاهل الإسباني الملك فيليب السادس رفقة الملكة ليتيفيا زيارة إلى مدينة سبتة المحتلة اليوم قبل أقل من 7 أسابيع على الانتخابات المبكرة المقررة في 29 من نوفمبر المقبل، في وقت يرتقب أن تحتل فيه قضية الهجرة مكانة بارزة ضمن القضايا المطروحة في الحملة الانتخابية. الملك فيليب وفي خطاب ألقاه بالمناسبة أكد أن لدى مملكة إسبانيا والاتحاد الأوروبي النية والمسؤولية للحفاظ على علاقات حسن الجوار مع المملكة المغربية. في الجزائر، أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم تعديلا حكوميا جزئيا مس وزارة الداخلية والجماعات الترابية. رئيس الجزائري عين إبراهيم مراد وزير الدولة وزيرا للداخلية والجماعات المحلية خلفا لسعيد سعيود وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. تمام 8:04 بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية حصاد ميديا لنهار اليوم. ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى اللقاء.
2: Des sons qu'on aime, des voix qu'on retrouve, et surtout, de la bonne humeur pour accompagner la soirée. Les nocturnes avec Jaouet.

0: Football, c'est la reprise ce soir de la Ligue des Champions, de la deuxième journée de phase de groupe. Les plusieurs matchs sont déjà terminés. Deux au total. Lens face au Sporting Portugal qui a l'emporté à l'extérieur 2-0. Le Sabah FC l'a lui emporté 2-0 aussi face au Slavia Prague. C'est la fin de votre synthèse d'actualité. Merci de rester à l'écoute de Média 1. Tout de suite, retrouvez votre émission Soufi sur l'antenne Maghreb et les dossiers extraordinaires sur l'antenne Afrique. السماع الصوفي أحمد الخليع
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم احتفاء بحلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أول الأنبياء خلقا وخلقا، آخر المرسلين والأنبياء، فله الفضل أولا وأخيرا والفخار السامي عن النظرات.

قال العارف بالله مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه وأرضاه: إن الله تعالى خلق سيدنا ومولانا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إكسير السعادة الكبرى وأنموذجاً للطائفة صورة ومعنى، فجعل مرتبته في الوجود المرتبة العلية التي ليس فوقها مرتبة لموجود.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق على الإطلاق، وأفضلهم على وجه العموم، فهو الشامل لكل فضل على العلويين والسفليين من البشر والجن والملك في الدنيا والآخرة في سائر خلال الخير ونعوت الكمال، ثم بعده في الفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الملائكة عليهم السلام.

جمع الله في سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سائر الكمالات الظاهرة والباطنة، وجعله إمام الكل، وجعله الممد للجميع دنيا وأخرى. فهو الإنسان الكامل، العبد الحقيقي لله عز وجل، وهو المتصف بكل كمال ومتجل بجميع الفضائل ومحاسن الخلال من علوم وأعمال وأخلاق وأحوال. وهو عليه الصلاة والسلام معدن الكمال والفضل، محمد سيد السادات، أكرم من علت بملته فوق الورى الرتب، محمد المصطفى الهادي الذي شهدت ببعثه أنبياء الله والكتب صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: جماعة أهلا بكم. تم اليوم انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب بعدما حصل على 120 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا لإدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدل والتنمية المعارض، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وأجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. يعقد مجلس النواب غدا جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. وأوضح بلاغ لرئيس مجلس النواب أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. استقبل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت اليوم بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي، وذكر بلاغه لوزارة الداخلية أن المباحثات مكنت من استعراض مختلف أوجه التعاون خاصة في مجالات الأمن والوقاية المدنية وتدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. وأكد في هذا الصدد أهمية توطيد مكتسبات شراكتهما وتطوير آفاقها بما يخدم الأولويات المشتركة. شددت السعودية على أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، متواعدة الحوثيين بمواجهة عواقب إثر مهاجمة مطارات ومنشآت نفطية بالمملكة. وأكد التحالف بقيادة السعودية أنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز ومسيرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية. وأشار أيضا إلى أنه استهدف اليوم الشركة النفطية في صنعاء ومنشآت في محافظتي صعدة وضمار غرب اليمن. أكد الرئيس الصيني جي جين بينغ أن موارد إفريقيا ملك لهذه القارة وحدها، معلنا استعداد بلاده لدعم قطاع التعدين في القارة السمراء ومحذرا من أن يقع هذا القطاع ضحية المنافسات الجيوسياسية. وجاء التصريح

0: تصريحات الشي خلال اجتماع عقد في بكين مع رئيس بوتسوانا دوما بوكو الذي تضم بلاده موارد طبيعية ضخمة. وشدد الشي على أن القبول بمبدأ أن الموارد الإفريقية هي ملك لإفريقيا وحدها يجب أن يكون شرطا يسبق أي تعاون. في الرياضة، تعادل فريق نهضة بركان مع فريق نهضة زممرة بهدفين لمثلهما في مباراة جمعتهما اليوم ببركان برسم الدورة الرابعة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وبنتيجة التعادل احتل بركان المركز 11 برصيد 3 نقاط، فيما ظل الزممرة في المركز الأخير بنقطة واحدة. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء. The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One. The Brian Adams Radio Show. Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One. The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
1: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساءً.
2: انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيساً جديداً لمجلس النواب بأغلبية 220 صوتاً مقابل 59 لإدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية المعارض. عائل إسبانيا فيليب السادس وعقيلته الملكة ليتيسيا يواصلان جولتهما بين سبتة ومليليا على خلفية أزمة الهجرة بالثغرين المحتلين. التحالف بقيادة السعودية يعترض ويدمر 3 صواريخ كروز ومسيرتين في الرياض وجنوب السعودية، ويشدد على أنه لن يسمح بتهديد أمن المملكة أو حرية الملاحة. صدور مؤلف جديد في فرنسا من توقيع الكاتب والإعلامي الفرنسي ستيفان بيرن يستعرض مسار العاهل المغربي وتاريخ المملكة في المغرب. منافسات دوري أبطال أوروبا، برشلونة يفوز ب4 أهداف لهدف على غلطة سراي برسم الجولة الثانية من دوري المجموعة الموحدة. عمر بجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. تم اليوم انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصل والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب بعدما حصل على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا لإدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية المعارض، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. هذا روبورتاج مراسلنا من الرباط عادل الزويري.
3: ب220 صوتا أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة انتخب رئيسا لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي ليصعد إلى منصة الرئاسة تحت تصفيقات نواب الأغلبية. النائب البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة محمد الحجيرة اعتبر انتخاب التويزي رئيسا لمجلس النواب محطة فاصلة سياسيا.
4: هذا رئيس أحمد التويزي كان رئيسي في الفريق في الولاية السابقة، اللمسة السياسية والتناغم واضح من أول محطة.
3: لمواجهة المرشح الفائز باسم الأغلبية الحكومية في مجلس النواب حصل مرشح المعارضة باسم حزب العدالة والتنمية النائب إدريس الأزم الإدريسي حصل على 59 صوتا. عبد الله بوانو نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية.
5: 395 فاش كينجحوا كيجيو باش يختاروا باش يهيكلوا المجلس. المجلس فيه الرئيس، فيه المكتب، فيه اللجان، هذو هما اللي أساسيين. قبل ما نمشيو عند الحكومة باش نمارسوا الصلاحيات ديالنا سواء من حيث الرقابة أو التشريع أو تقييم السياسات العمومية أو الدبلوماسية، كانت ننظموا فيما بيننا. إذن هذا التنظيم ديالنا كنختاروا أولا الرئيس.
3: في ختام جلسة التصويت على رئيس جديد لمجلس النواب احتج برلمانيون عن تحالف اليسار لأنهم صوتوا بالامتناع رافضين احتساب أصواتهم مع أوراق التصويت الملغاة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: يعقد مجلس النواب غدا جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. وضح بلاغ لرئيس مجلس النواب أن هذه الجلسة المقررة طبقا لإحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. لدى زيارته اليوم لمدينة السبتة المحتلة، شدد العاهل الإسباني على ضرورة أن تحافظ إسبانيا على علاقة حسن الجوار مع المغرب في أعقاب أزمة العبور الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى الثغر المحتل أواخر يوليوز المنصرم، أزمة ورد تشخيص مسبباتها وآفاق تسويتها في مضامين خطاب العاهل المغربي في افتتاح الولاية التشريعية الجديدة. ويرتقب بأن يواصل عاهل إسبانيا رفقة عقيلته الملكة ليتيسيا جولته بزيارة مدينة مليليا المحتلة غدا الأربعاء. عودة إلى طوار زيارته إلى السبتة المحتلة مع مراسلنا في إسبانيا محمد مدن.
6: زار العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والملكة ليتيسيا مدينة سبتة صباح الثلاثاء في أول زيارة لملك إسباني إلى المدينة منذ 19 عاما، وكان في استقبالهما رئيس المدينة. وشهد برنامج زيارات لقاءات وأنشطة اجتماعية للتعبير عن التضامن مع سكان سبتة عقب أزمة الهجرة التي شهدتها خلال الصيف. وفي اليوم نفسه أقرت الحكومة الإسبانية إعانة بقيمة 45.3 مليون يورو لتغطية النفقات التي تحملتها المدينة بسبب أزمة الهجرة. وبالتوازي شددت الحكومة على حرصها على الحفاظ على علاقات مع المغرب، واستحضرت المتحدثة باسم الحكومة إلما ثايس التعاون بين البلدين خلال محاولة الدخول الجماعي للمهاجرين، مؤكدة أن التحديات التي رافقت تلك الأحداث جرى تدبيرها بين المغرب وإسبانيا في إطار علاقات حسن الجوار بينهما.
7: كما تعلمون جميعا، كانت فترة أواخر يوليوز الماضي أيام توتر استثنائي، لكن الحوار كان مع المغرب سلسا ومستمرا. ولدى سؤالي عن ذلك الحدث المعين والمحدد، فقد تم حله بأقصى درجات طبيعية بين البلدين في إطار علاقات حسن الجوار بينهما.
6: وقبل الزيارة أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب أمام البرلمان المغربي أن العلاقات مع إسبانيا أحرزت تقدما مهما في مجالات متعددة بينها مكافحة الهجرة غير النظامية، وأشار إلى تحديات تواجه التعاون، معتبرا أن نموذجه الحالي أصبح متجاوزا ويحتاج إلى تحديث. من مدريد محمد المدن ميديا.
2: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم بنيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياه في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز القرار أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. دعا المغرب اليوم في جنيف بدعم واسع ومهم من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. دعا قيادة المفوضية والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول مستدامة لساكنة مخيمة تندوف من خلال إعطاء الأولوية للعودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المانيين. وجاءت هذه الدعوة على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمة الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر خلال المناقشة العامة للدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. شددت السعودية على أنها لن تسمح بتهديد أمنها وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، متوعدة الحوثيين بمواجهة عواقب إثر مهاجمة مطارات ومنشآت نفطية بالمملكة السعودية. وأكدت التحالف بقيادة السعودية أنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز ومسيرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية من السعودية. وأشار التحالف أيضا إلى أنه استهدف اليوم الشركة النفطية في صنعاء ومنشآت في محافظتي صعدة وذمار غرب اليمن. قراءة في مصدر قوة الحوثيين مع نجم لعب خبير عسكري واستراتيجي من بيروت حاور يوسف نماني.
8: في بداية هجومهم من صعدة إلى عمران إلى صنعاء ساعدهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بالحصول على الثكنات، وكانت اليمن تصنع بعض الأسلحة، لذلك سيطروا على الثكنات وعلى الجيش وعلى مقدرات الجيش، أصبحوا القوة الأولى في مقابل تضعضع القوة الأخرى. من ناحية ثانية هناك نظرية عسكرية اليوم بأن الأسلحة زهيدة الثمن، واللي هي المسيرات وصواريخ الكروز وصواريخ الباليستي تكلف كثير من الدفاعات الجوية المقابلة غالية الثمن، مثل باتريوت صاروخها 4 مليون دولار بينما المسيرة ثمنها 36 ألف دولار فقط. لذلك التصنيع العسكري الذي خبراء إيرانيون ساعدوا الحوثيين بها يعني مكنتهم من تصنيع أسلحتهم وحصولهم على أسلحة الجيش، مكنهم من أن يكونوا جاهزين لأعمال مؤذية بواسطة أسلحة زهيدة الثمن وتقنيات إيرانية وتصنيع حوثي.
2: شهدت فرنسا اليوم موجة احتجاجات جديدة للطلاب وسط الحراك الرمي لتحسين الظروف التعليمية في ظل مخاوف السلطات الفرنسية والمشاركين في المظاهرات من اندلاع المزيد من أعمال العنف. هذه مراسلة علي الشقوري من باريس.
9: تستمر تعبئة الشباب في فرنسا مع الفصل الخامس من الحراك التلاميذي في المدارس الثانوية فضلا عن الجامعات. جمع يوم الثلاثاء الذي شهد إضرابات ومظاهرات ما بين 480 ألفا بحسب المنظمين و 161 ألف شخصا وفقا لتقديرات الحكومة. شهدت المدارس الثانوية والجامعات في العاصمة باريس وفي كبريات المدن عمليات إغلاق رافقتها أحياناً مواجهات متوترة مع قوة الأمن. الكثير من رجال التعليم يدعمون هذا الحراك. جابرييل لوناس
10: إننا نتقاسم المطالب نفسها مع الطلاب المحتجين، إذ إنهم حين يتحدثون عن ظروف دراستهم فهم يتحدثون في الواقع عن ظروف عملنا، فالقضية واحدة. لذلك كان من الطبيعي بالنسبة لنا أن نساندهم في حراكهم، لا سيما وأن هناك أمرا أثار استياءنا بشدة داخل غرفة المعلمين، ألا وهو عنف الشرطة الذي شهدناه ضد الطلاب.
9: تتركز مطالب التلاميذ على تخصيص موارد بشرية ومادية أفضل لقطاع التربية الوطنية. أحزاب ونقابات تساند هذا الحراك. صوفي بيناي الكاتبة العامة للنقابة العامة للشغل.
11: تمثل هذه التعبئة رمزا لحصيلة 10 سنوات من النهج الماكروني. يتشاطر الجميع غضبا عارما ونحن الآن على شفا الانهيار، ولذلك لابد من الاستجابة للمطالب العاجلة لتوفير الإمكانية التي تتيح لمرافقنا العمومية أداء عملها.
9: بدعم من عدة نقابات تعليمية يعتزم الشباب مواصلة الضغط للحفاظ على ظروفهم التعليمية. علي الشقوري من باريس للمذيئة.
2: أبقى في باريس حيث تم اليوم تنظيم حفل التوقيع على الكتاب الجديد للإعلامي الفرنسي ستيفان بيرن بعنوان محمد السادس إرث الملكية العلوية ومسارها، يستعرض تاريخ الملكية وتحولاتها عبر القرون وصولا إلى عهد الملك محمد السادس. الكتاب الصادر عن دار النشر ألبا ميشيل يقدم سردا تاريخيا متميزا لسلاطين وملوك المغرب مع تركيز خاص وفريد على مسار الدولة العلوية، لا سيما الملك محمد السادس، متناولا أسلوبه الرصين في الحكم التحولات التي عرفها المغرب خلال عهده. نستمع في هذا الصدد إلى تصريح للكاتب والإعلامي الفرنسي ستيفان بيرن.
12: إن الفرنسيين يحبون المغرب ويترددون بكثرة على مراكش ومختلف مدنه، لكنهم رغم ذلك يجهلون الكثير عن تاريخ المؤسسة الملكية فيه. ومن هذا المنطلق أردت أن أروي سيرة الأسرة العلوية التي صاغت معالم هذه الدولة وقادتها نحو الاستقلال في العام 1956 مع إبراز الخصوصية الفريدة لهذه الملكية، حيث يجمع الملك بصفته أميرا للمؤمنين بين السلطة الروحية والسلطة المدنية. وفي اعتقادي تتشابه هذه التوليفة مع الملكية اليابانية التي كتبت عنها سابقا، حيث تحظى شخصية الملك ببعد روحي أراه في غاية الأهمية. لقد أنجز الملك عملا لافتا خلال 27 عاما من حكمه، ويتجلى ذلك ذلك بوضوح في تحول الاقتصاد المغربي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 160 مليارا في غضون سنوات قليلة. ورغم وجود أوراش لا تزال قيد الإنجاز، إلا أن ما أثار إعجابي حقا هو التطور الاجتماعي، فأن تتبوأ امرأة منصبا قياديا في بلد عربي وإسلامي أمر ليس بالشائع، وهو ما يعكس كيف يحدد الملك التوجهات والمسار. إن الملك يعمل وفق رؤية ممتدة على المدى البعيد، ولذلك فهو نادرا ما يتواصل إعلاميا، ولكن لحسن الحظ وافق المقربون منه على التحدث إلي، مما أتاح لي فرصة استثنائية للاطلاع عن قرب على أسلوبه وطريقته في إدارة الحكم.
2: كرة القدم ومنافسة دوري أبطال أوروبا حصلت مباراة هذه الليلة عن الجولة الثانية من دوري المجموعة الموحدة من برشلونة غلاتا سراي وأتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد. التفاصيل في هذا التقرير للحسن الجابري.
13: حصيلة هجومية مميزة ب 32 هدفا في 9 مباريات، وبرشلونة الإسباني يواصل عروضه الهجومية القوية محليا وقاريا. تلك كانت واحدة من عناوين مباريات الدفعة الأولى عن مباريات الجولة الثانية من دوري الأبطال. برشلونة وفي تنقله ضيفا على غلاتا سراي التركي وجد نفسه متخلفا بهدف في الدقيقة 28 قبل أن يمر إلى السرعة القصوى ليقلب تخلفه إلى فوز بأربعة أهداف لواحد، محققا فوزه الثاني تواليا في دوري الأبطال. أما أتلتيكو مدريد فحسم قمته أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين لصفر صحح به تعثر الجولة الافتتاحية. هو ما فعله الفريق الإسباني الآخر فياريال الذي حول تخلفه بهدف أمام الضيف نابولي الإيطالي إلى انتصار بثلاثة أهداف لواحد. من جهته عزف وصيف بطل الموسم الماضي أرسنال الإنجليزي لحن الفوز الثاني تواليا، تفوق على ضيفه ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة جاءت جميعها في شوط المباراة الثاني، على أن بايرن ميونخ الألماني فكاد يسقط في فخ فايكينغ النرويجي قبل أن ينهي اللقاء متعادلا بثلاثة أهداف لمثلها. وتبقى عودة كلوب بروج البلجيكي بالفوز من ملعب إنترناسيونالي ميلانو بأربعة أهداف لثلاثة أحد أبرز النتائج، في انتظار أن تتواصل الإثارة مع مباريات الدفعة الثانية مساء الأربعاء التي تتصدرها القمة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وحامل اللقب في آخر نسختين باريس سان جيرمان الفرنسي.
2: بتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
14: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. تم يوم الثلاثاء انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب بعدما حصل على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا لإدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية المعارض، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور النظام الداخلي لمجلس النواب. ويعقد المجلس يوم الأربعاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يوم الثلاثاء بنيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياه في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن حريقا محدودا اندلع في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة في مدينة الظهران شرق البلاد بعد استهدافه مساء الثلاثاء. وكان التحالف بقيادة السعودية قد أعلن عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه المنطقة الشرقية من السعودية. وفي الرياض أصيب 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا بعدما سقطت شظايا صاروخي كروز أطلقهم الحوثيون وتم اعتراضهما. فتح الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء فصولا تفاوضية جديدة مع أوكرانيا ومولدافيا في خطوة مهمة على طريق انضمام البلدين إلى التكتل الأوروبي، وهي عملية يتوقع بأن تستغرق سنوات. وجاءت هذه الخطوة بعدما أقر النواب الأوكرانيون تشريعا يضمن حقوق الأقليات القومية، ما أزال عقبة رئيسية كانت تعترض مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولطالما شكل وضع الأقلية الناطقة بالمجرية غرب أوكرانيا موضع توتر مع بودابست التي عرقلت مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ تقدمت بطلب العضوية رسميا بعد أيام من بدء الغزو الروسي في فبراير 2022. دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سقط بايرن ميونخ المنقوص عدديا في فخ التعادل أمام مضيفه فيكينغ النرويجي ب3-3 في الجولة الثانية من المجموعة الموحدة. واكتسح نادي برشلونة مضيفه غلطة سراي التركي 4-0 في إسطنبول، وهو الفوز الثاني قبل مباراتين صعبتين للبرسا أمام مضيفه باريس سان جيرمان وريال مدريد بعد لقاء ريال بيتيس في الدوري الإسباني. و زاد أتلتيكو مدريد محن مانشستر يونايتد بالفوز عليه 2-2، فيما حقق أرسنال فوزه الثاني ومونيا أنتر الإيطالي بهزيمة ثانية. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
3: المنتخب ستنطلق
2: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.